0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: وين ما كنتوا أوفيائنا متابعي عشاق أولى الإذاعات التونسية، حييكم وإحنا معاكم في استديوهاتنا، استديوهات الإذاعة الوطنية التونسية إثر موجز الواحدة فجرا. ارجعني لكم بصوت الفنان العربي، صوت رغب علامة في أغنية سهروني الليل، وإحنا ديما مسهرينكم وإحنا معاكم ديما في هذه الدردشة الأسبوعية في فقرات لقاء ليالي القمر. واخذينا اليوم في فقرة معاني في أغاني كلمة السهر، نعرفوكم توا سهرين، سهرين مع أحبابكم، مع أصحابكم، مع وليداتكم، سهرات مع المصطفين، مع المخيمين، مع سهرين في حفلات إما كارتاج أو الحمامات أو غيرها من مهرجاناتنا التونسية في كامل تراب الجمهورية، في الريف وفي المدن، في حفلات الزفاف، وطبعا الحفلات الخاصة دعوة لكل اللي راجعين لديارهم للتريث في السياقة والعودة إلى أماكنكم، وانتم سالمين غالمين بإذن الله وفي الاستماع لهذه الأصوات العربية. تعد كلمة السهر ومرادفاتها كنجوم الليل، السمر، السهارة، من أبرز كلمات الموسيقى العربية اللي تعبر على الشوق والحنين والذكريات. ولطالما تغنى عمالقة الطرب العربي بالليل والسهر باش يعبروا عن مشاعر العشق والأرق ومناجاة أيضا القمر في أروع الأعمال الكلاسيكية. تتنوع الأغاني اللي تستحضر السهر بين الطرب الأصيل والموسيقى المعاصرة، ومن أبرزها صوت السهرة الفنانة فايزة أحمد، أغنية جميلة وجميلة جدا تعد من كلاسيكيات الأغنية العربية التي ترتبط بالحنين والذكريات. كلمات الدكتور يوسف الدوخي وألحان عوض الدوخي. أغنية صوت السهرة غنيها الفنان الكويتي الراحل عوض الدوخي، وهي من كلمات يوسف وألحان المصري نجيب رزق الله. لاحقا استأذنت فايزة أحمد عوض الدوخي لإعادة غنائها فوافقا. باقت الأغاني بعد صوت الفنانة فايزة أحمد تتواصل، وإحنا دائما في معنى السهر.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا في ساعتنا الثانية وفقرة معاني في أغنيات، ونحكي عن السهر، واللي السهر ارتبط في أغلب الأغاني الرومانسية الكلاسيكية بالعذاب الوعر الذي يفرضه الحب على العشاق، حيث يطير النوم من الأعين بسبب التفكير في الحبيب. تسخر المكتبة العربية بروائع غنائية ارتبطت بالسهر، سواء لأسباب طربية، رومانسية أو عاطفية. يمكنكم الاستماع بليالي السهر مع هذه الأعمال الخالدة لقاعدين نمر فيها، لعمالقة الفن من بينها صوت فيروز لجسدة السهر في حوارية ناعمة مع الليل وعيون الحبيب، كما في أغنيتها الشهيرة يا سهر الليالي، يا سهر الليالي يا حلوة على بالي، أيقونة غنائية ارتبطت بأجواء السهر والسمر والموسيقى. راجعين لكم بعد صوت فيروز.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيم.
2: أسرار عزيز المستمع عزيزتي المستمعة ومناجاة الليل والنجوم. في هذا النمط يتحول السهر إلى حالة من الوحدة، حيث يولي الليل والنجوم هو الأنيس الوحيد للمحب الذي هجره حليفه النوم. عبد الحليم حافظ في أغنية في يوم في شهر في سنة يعبر عن طول ليل الساهر الحسين قائلا: ألف ليلة وليلة سهر وعذاب وأمل وغريب. على الجانب الآخر، لا يحمل السهر دائما طابع الحزن، بل يمثل في كثير من الأغاني مرادفا للاحتفال. السهر وصوت الطرب والأصالة. ملحن بركات أيضا اشتهر بتقديم الألحان التي تحتفي بالليل والسهر كأوقات تجمع بين الأحبة وتذوب فيها الهموم. السهر هو ملاذ الهدوء والتأمل، حيث تبتعد ضغوطات الحياة اليومية وتتصالح الأرواح مع ذاتها. راجعين لكم في باقة أخرى من الذكريات الجميلة مع هذا الليل ومع هذا السهر ومع هذا السمر اللي دائما يكون حاضر في باقة الأغنيات العربية، وبرشا صوات تغنيت منها حنين ماضي تقول سهر سهر، جر وصوف يقول سهرة الليل، جو أشقر يقول لا سهر سهر، حمزة نمر يقول يا سهرانين، عبد الوهاب يقول سهرت منه الليالي، أم كلثوم سهرة لوحدي، عدنان الشواشي زيد فنان التونسي يقول يا ناس محلى سهر، وغيرها من الأصوات العربية اللي تتغنى بالسهر وما أدراك ما السهر.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أبل موسيقى.
2: سهرة أوفيئنا ليس دائما دردشة مع الحبيب، وإلا تبادل كلمات الغرام كما هو متعارف عليه في مجتمعاتنا اللي تعاني من عقدة الحب كما تعاني من عقد أخرى لا تعد ولا تحصى. بل السهر أحيانا كثيرة حياة خاصة يكون فيها المرء أقرب الذات من أي وقت آخر، بمعنى أدق السهر اختلاب النفس وحديث لا ينتهي معها، حديث حول الإنجازات، حول الطموحات، حول الأهداف وما هي عليه الآن، وكم خطوة حققت من الخطوات المكتوبة بقلم حبر جاف في مذكرة أنيقة تقبع هناك في ذلك الدرج المقصي من المكتب، حتى العابد يجد في السهر تلك الفرصة التي لا تعوض لمناجاة خالقه وبث شكواه له بعيدا عن أعين الناس وكلامهم. ولنا في السهر ألف حياة وألف حكاية وملايين من القصص ومئات المشاهد التي لا تعد ولا تحصى. لنا في السهر تلك الحياة التي نختارها بملء إرادتنا وبكامل قوانا العقلية، بعيدا عن ضغوطاتنا اليومية اللي تشكل يومنا كما تريد هي وفقا لرغباتنا ومزاجياتنا لا كما نريد نحن. لنا في السهر سلوى، لنا في السهر تعويض عن حياة ربما تكون ميكانيكية كبيرة برشا. عشاق السهر، تمادوا في سهركم، أبدعوا فيه وعيشوا لحظة بلحظة، لا تأبهوا لأي شيء آخر عدا تلك السعادة والطمأنينة اللي تغمر قلوبكم وأرواحكم فيما بعد. أفق خفيف الظل هذا الصحر، وهاته صرفا وناغ الوتر، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول أسهر. احنا معاكم أوفيئنا على موجات أولى الإذاعات أولى البدايات، راجعين لكم إثر موجز الساعة الثانية فجرا مع أيقونة من الأيقونات العربية بين السهر والسمر. 26 عام يغيب عن الحياة لكن صديه لا يزال يملأ القلوب، جيتارة الشرق، فارس الأغنية السعودية طلال مداح، في تكريمه في الساعة الختامية نكون معاكم في باقة من أغانيها.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. النقابة التونسية لأصحابها الصيدلية الخاصة تعلن أمس تواصل العمل بصفة عادية بالاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد أن كان من المقرر تعليقها اليوم، بينما يتواصل التفاوض لإيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق. وزارة الصحة تعلن أن التسجيل الخاص بطلب المرسمين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 بما في ذلك المترشحون المدرجون في قائمة الانتظار يتم حصريا عبر المنصة الرقمية التالية speciality.amsante.tn. وأضافت الوزارة في بلاغ أن التسجيل سيكون من يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأربعاء 5 أوت على الساعة 9 مساء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أمس الجمعة في بلاغ أن تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة يتواصل إلى يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو أمس خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، وإلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي والاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين 2 أمس الجمعة وجرح آخرين نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف تجمعات لمدنيين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ارتفاع ب1% في أسعار النفط أمس بعدما أعلنت إيران إيقاف سفينتين حاولت مغادرة مضيق هرمز في خطوة جددت المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وكالة تسنيم تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي تهور أمريكي محتمل بقصف البنية التحتية الإيرانية تتضمن قصف البنية الحيوية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. شبكة إي بي سي نيوز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن القيادة المركزية أعدت خططا لحملة جوية ضد إيران تمتد أسبوعين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات مكثفة على أهداف مخصصة للطاقة في إيران قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت قبل ذلك شبكة سي بي اس نيوز قد نقلت أيضا أمس عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مع إمكانية أن يتم تنفيذ ذلك مطلع الأسبوع. في الأثناء نقل موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين ذهلوا من مدى استعداد إيران للتصعيد، كما نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الإيرانيين أبدوا سلوكا عدوانيا للغاية خلال الأيام الأخيرة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجمات الإيرانية تزداد تعقيدا، كما بات صاروخ خيبر شيكن يشكل خطرا أكبر على القوات الأمريكية. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا أو في كل مستمعي أولى الإذاعات اللي بداوا معانا هذا اللقاء بكامل تفاصيله الدقيقة، فقرات وباقة اختيارات الغنائية. إن شاء الله نكونوا موافقين في هذه الفقرات وفي هذه الاختيارات الغنائية اللي بعضها كلماتها ترمم ما أفسده اليوم. نصل إلى الفقرة الثالثة اللي نهديكم فيها باقة من أغاني الفنان اللي تولد عام 1940 في مكة. هاجر أهله من قريته الصغيرة في حضرموت باليمن واستقر بمكة. إنه الفنان طلال مداح الذي توفيت أمه بعد ولادته بيوم، وكان والده يعمل سقاء بمكة المكرمة. عرف والده عبد الشيخ بالعزف على آلة موسيقية شعبية شبيهة بالناي. وبعد وفاة أبوه تولى خاله علي مداح تربيته فتسمى باسمه. تلقى مداح تعليمه الابتدائي في الطائف وحصل على الشهادة الابتدائية فيها، ثم توقف عند هذا الحد من الدراسة. تشرب طلال مداح حب الفن من والده ومن أصدقاء الطفولة محمد رجب عبد الملك خندنة، وتفرغ للفن والغناء قبل أن يبلغ 20 من عمره. وكانت أول أغنية رسمية ليه سجلت للإذاعة عام 1961.

0: الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: في سنة 18 شارك طلال مداح في أول حفل رسمي يحضره كبار الشخصيات في الدولة السعودية، ويعتبر هذا الحفل بوابة العبور والشهرة. تعاون مع كبار الملحنين أمثال الموسيقار طارق عبد الحكيم، غازي علي، فوزي محسون، كما غنى من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنيتي ماذا أقول ومنك يا هاجري دائي، وغنى الموسيقار محمد الموجي أغنيتين هما لي طلب وضايع في المحبة. كما تعاون أيضا مع الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي في أغنية يا قمرنا، والملحن جمال سلام في حبيب العمر

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. في بداية تسعينات القرن العشرين ازدادت شهرة مداح بعد أدائه أشعار الأمير بدر عبد المحسن والأمير محمد العبد الله الفيصل وتعاونه مع الملحن سراج عمر. الفنان طلال مداح يحبوه برشا ويطلبوه منا السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء لإذاعتنا الإذاعة الوطنية التونسية. صحيح تمر 26 عام في 2026 عن غياب صوت الأرض وجيتارة الشرق وفارس الأغنية السعودية، لكن يبقى ساكن قلوب كل المستمعين الأوفياء في كامل أنحاء المعمورة. لعشاقه للمتيمين بهذا الصوت نهديكم باقة من هذه الأنغام المنطقات، وإن شاء الله نحسن الاختيارات الغنائية المهداة لكم أوفيائنا وتكون الأغنية الأقرب لكم وتلامس شعوركم واحدة من هذه الأغاني.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: هكا نوصل أوفيائنا مستمعينا أحبابنا متابعي موعد ليلي القمر على أولى الإذاعات أم البدايات اللي انطلقنا فيه الموعد إثر تفاصيل النشر الإخبارية. وصلنا إلى هذه الدقائق على أمل اللقاء بكم في أحلى مواعيدنا الإذاعية. نشكركم على طيب التواصل، طيب الإنصات والتفاعل مع فقرات هذا اللقاء. يوم مبارك وسعيد، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن أمس توصل العمل بصفة عادية بالاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد أن كان من المقرر تعليقها اليوم، بينما يتواصل التفاوض لإيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق. جمعية الخبراء المحاسبين الشبان في البلاد التونسية تطالب أمس بتمديد أجل إيداع القائمة المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل، وبررت الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القائمات المالية في الآجال المنصوص عليها. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أمس الجمعة في بلاغ أن تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة يتوصل إلى يوم 2/3 من أوت على الساعة 12 ظهرا. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو أمس خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، وإلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي والاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. في العالم، استشهاد فلسطينيين 2 أمس الجمعة وجرحى آخرين نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف تجمعات لمدنيين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ارتفاع ب1% في أسعار النفط أمس بعدما أعلنت إيران إيقاف سفينتين حاولت مغادرة مضيق هرمز في خطوة جددت المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وكالة تسنيم تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي تهور أمريكي محتمل بقصف البنية التحتية الإيرانية تتضمن قصف البنية الحيوية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. هذا ونقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن القيادة المركزية أعدت خططا لحملة جوية ضد إيران تمتد لأسبوعين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات مكثفة على أهداف الطاقة في إيران وهي قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين ذهلوا من مدى استعداد إيران للتصعيد، كما نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الإيرانيين أبدوا سلوكا عدوانيا للغاية خلال الأيام الأخيرة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجمات الإيرانية تزداد تعقيدا، كما بات صاروخ خيبر شيكن يشكل خطرا أكبر على القوات الأمريكية. مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن ينفي اليوم في بيان إن التقارير التي أفادت باعتزام فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: خليل،
1: ما هذا يا خليل؟ أراك أخرجت عدة الحرب والقتال.
2: وما ترين يا زينب؟
1: ولماذا؟ لماذا جفوت اليوم كتبك وحلقات درسك؟
2: لأن هذا اليوم يتطلب مني لغة أخرى، لغة السيف والرمح والقوس والسهام.
1: ماذا تعني يا خليل؟
2: أعني أن اليوم يحتاج أن أتكلم لغة أخرى، لغة السلاح والطعام.
1: ويحي، أو ذاهب أنت إلى
2: الحرب؟
1: أتذهب حقا إلى الحرب؟
2: أما علمت بعزم الخليفة المهدي على قتال الروم؟
1: بلى، ولكني
2: ولكنك تعلمين أيضا أنني آليت على نفسي أن أغزو سنة وأحج سنة.
1: ولكنني رجوتك يا خليل أن تترك الخروج للغزو بعد أن تجاوزت 60 من عمرك، وفهمت من صمتك أنك وافقتني.
2: يا زينب، لقد آثرت الصمت إيثارا لإنهاء المناقشة، مناقشة أعلم أنها لن تنتهي لو جاريتك فيها.
1: إذن لا جدوى من الحديث في هذا الأمر.
2: هذا عهد قطعته على نفسي، وسأظل أفي به ما دامت في بقية من قوة.
3: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر، لقد انتصر ولدك الأمير الرشيد وطلب الروم الصلح.
4: نحن سامعون ومطيعون لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
3: صدق الله العظيم. إذن سأبلغ الأمير بقبوله عرض الصلح.
4: أجل، وليأتي إلي على الفور لنضع شروط صلحنا مع الروم.

0: لقد أتاحت لي هذه الغزوة فرصة لقائك يا شيخنا الخليل.
1: شكرا وعفوا يا أمير المؤمنين، فما أنا إلا جندي من جنودك.
0: لقد انتهى القتال وانتصرنا بحمد الله.
1: الحمد لله.
0: وما عدت الآن جنديا في الميدان، بل شيخا وأستاذا نتلقى عنك العلم.
1: بورك فيك يا أمير المؤمنين.
0: لقد علمت بنبأ اختراعك علما جديدا وضعت فيه موازين لكل أشعار العرب.
1: أجل يا أمير المؤمنين.
0: وهل استطعت حصر ما قاله الشعراء من الشعر في هذه الموازين؟
1: ذلك بتوفيق الله وعونه.
0: ولكن كيف استطعت ذلك؟
1: لم يكن لي شاغل سوى التجوال في البوادي وبعض الحواضر وجمع ما قيل من شعر حتى أحصيت واستوفيت.
0: لقد أحسنت أيضا في اختراعك هذا النظام الجديد لضبط الكلمات وتشكيلها.
1: وها أنا ذا أعد العدة لجمع ما قاله العرب من ألفاظ لغتنا الفصحى.
0: وماذا تبغي من ذلك يا شيخنا الخليل؟
1: أن أضع كل مجموعة من ألفاظ اللغة في ترتيب خاص ووفق نظام خاص يحصي مفردات ألفاظ اللغة وعباراتها حتى يكون الكتاب الذي يجمع هذا كله مرجعا لكل من يريد معرفة الفصاح من الكلمات والعبارات. وأستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث شريفة وأقوال مأثورة وبأشعار العرب الفصحاء.
0: ما أعظمه من عمل تخدم به الفصحى وتحفظها من هجين الكلام.
1: عفوا.
0: ولكنه عمل ضخم بالغ المشقة،
1: ولذلك شغلت نفسي به منذ سنوات طويلة يا أمير المؤمنين، وما رجعت من غزوة أو حج إلا عرجت على بادية وأقمت فيها أسمع وأحصي وأسأل وأسجل.
0: حقا حقا يا شيخنا الخليل، إنك وحدك أمة بين الرجال والعلماء.

0: مرحبا بك في الحيرة يا أستاذنا الخليل.
1: كم كنا مشوقين لرؤيتك.
0: شكرا لكم وبورك فيكم. لقد خرجت من البصرة إلى إحدى البوادي القريبة من بادية السماوة، ورأيت أن أجعل طريقي في العودة على مدينة الحيرة.
1: هذا شرف للحيرة ولنا.
0: عفوا عفوا، ولكن ما هذه الرقعة التي أمامكم؟ عليها بعض قطع خشبية تمثل أفراسا وأفيالا وغير ذلك.
2: هذا يا شيخنا يسمى الشطرنج.
0: سمعت عن هذه اللعبة الفارسية.
1: إنها لعبة تدرب العقل على التفكير العميق واليقظة التامة والتدبير المحكم.
0: ولكن كيف تلعب؟
2: لكل لاعب مجموعة متساوية من هذه القطع الخشبية ذات لون خاص مختلف عن لون القطع الأخرى، وتصف كل مجموعة من القطع في أماكنها المحددة بهذه المربعات المخططة على هذه الرقعة، ثم يحرك كل لاعب قطعه وفق نظام متبع وفيما يشبه العراك والقتال.
0: ولكني أرى حيوانات القتال مصورة في هذه القطع الخشبية، فيما عدا أقواها على السير وأصبرها على العطش وأمدها للمقاتل.
1: ما هو يا أستاذنا؟
0: الجمل.
1: الجمل؟
0: أجل، نسيتم وضع الجمل بين حيوانات القتال في هذه اللعبة، وهو إلى جانب ما ذكرت من وصفه الحيوان المفضل عند العرب. وأنا لن ألعب الشطرنج بدون وضع قطعة خشبية تمثل الجمل.
1: ولكن اللعبة وضعت هكذا، فكيف نضع قطع الجمل؟
0: حسن، فلتقوم باللعب أمامي وسأفكر في ذلك.

0: أرأيتم كيف أمكن أن نضيف قطعة تمثل الجمل ويتم اللعب بها؟
1: حقا، وهو اللعب يتم بها على خير وجه يا أستاذنا الخليل.
2: لله أنت يا أستاذنا، حتى في الشطرنج تخترع فيه.
0: عفوا عفوا يا أبنائي.
1: وأنت بهذا قد جعلت للجمل، وهو الحيوان العربي الأصيل، مجاله في هذه اللعبة العقلية الفريدة.
2: في مناسبة حديثنا عن قدرتك على الاختراع يا أستاذنا الخليل، هل لي أن أسألك سؤالا بشأن ما اخترعته من قواعد نظم الشعر؟
0: سل يا بني عما تشاء.
2: علمت يا أستاذنا الخليل أنه لا يجوز تكرار كلمة في قافية بيتين متتاليين أو متقاربين.
0: إذا كانت الكلمة ذات معان متعددة مختلفة فلا مانع من تكرارها وتتابعها.
1: ألا تذكر لنا مثالا؟
0: الواقع لا يحضرني الآن مثال، ولكني سأرتجل لكم أبياتا على سبيل المثال.
2: تفضل.
0: مثل أن أقول: يا ويح قلبي من دواعي الهوى، إذ رحل الجيران عند الغروب، أتبعتهم طرفي وقد أمعنوا، ودمع عيني كفيض الغروب، بانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاحي الغروب.
1: لقد كررت كلمة الغروب في قافية الأبيات الثلاثة المتتابعة.
0: نعم، ولكن معناها يختلف من بيت لآخر. فالغروب في البيت الأول بمعنى غروب الشمس، والغروب في البيت الثاني جمع غرب، وهو الدلو، الدلو العظيمة المملوءة. والغروب في البيت الثالث جمع غرب، وهي الوهاد المنخفضة.

0: يا أستاذي الخليل، من الخير أن تبيت معنا الليلة في الحيرة، إن الريح تنذر بعاصفة قد تهب
1: والسحب في السماء تنذر بمطر قد ينهمر.
2: لا عليكما ولا علي من العاصفة والمطر، فبعد قليل ستهدأ الريح وتصفو السماء.
1: إذن فلتبقى معنا حتى تهدأ الريح وتصفو السماء،
0: وبذلك نطمئن على أنك ستقطع الطريق إلى البصرة في أمان من الريح والمطر.
2: بعد أن امتطيت حماري وتأهب للمسير.
1: سنقدم لحمارك اعتذارنا ونسترضيه بعلف من جيد الشعير.
0: هيا هيا يا أستاذنا، بالله عليك ترجل عن حمارك.
2: سأنزل حتى تهدأ الريح ويصفو الجو، وحتى لا يغضب حماري من هذا العرض المغري من العلف إذا رفضته.

0: ها هي الريح قد هدأت والسماء قد صفت، فالأرحل إذن وشكرا لكم.
1: نخشى أن تعود.
0: ولو فتحنا باب الخشية فلن أعود إلى البصرة، وسيشغل أهل بيتي لو قضيت الليل بعيدا عنهم.

0: هذا ما كنا نخشاه، فما كاد أستاذنا الخليل يرحل حتى هبت العاصفة وانهمر المطر وأرعدت السماء.
1: ترى ماذا حدث له الآن؟ والطريق طويل وهو قد طعن في السن وضعفت قدرته على التحمل.
0: وحماره حماره لن يستطيع السير في مثل هذه الأوحال ووسط هذه العاصفة.
1: فلنركب جوادينا ونسرع خلفه.
0: أرجو أن ندركه قبل أن يلحق به سوء.
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورتي الحجرات وقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقوا الله إن الله سميع عليم.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

الحكمات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

اعترفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال

فقال الكافرون هذا شيء عجيب.

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركاً

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

0: الْعِيدِ. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورتي الحجرات وقف. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة صباحا هنا في تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أمس الجمعة في بلاغ أن تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية ودورة المراقبة يتوصل إلى يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12 ظهرا. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو أمس خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، وإلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي والاستثمار في المعدات والآلة الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. جمعية الخبراء المحاسبين الشبان في البلاد التونسية تطالب بتمديد أجل إيداع القائمة المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم 31 من جويلية المنقضي إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل، وبررت الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القائمة المالية في الأجال المنصوص عليها. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن أمس تواصل العمل بصفة عادية بالاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد أن كان من المقرر تعليقها اليوم، بينما يتواصل التفاوض لإيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق. في العالم، ارتفاع ب1% في أسعار النفط أمس بعدما أعلنت إيران إيقاف سفينتين حاولت مغادرة مضيق هرمز في خطوة جددت المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وكالة تسنيم تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي تهور أمريكي محتمل بقصف البنية التحتية الإيرانية تتضمن قصف البنية الحيوية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. شبكة إي بي سي نيوز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خططا لحملة جوية ضد إيران تمتد أسبوعين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات مكثفة على أهداف الطاقة في إيران قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين ذهلوا من مدى استعداد إيران للتصعيد، كما نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الإيرانيين أبدوا سلوكا عدوانيا للغاية خلال الأيام الأخيرة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجمات الإيرانية تزداد تعقيدا، كما بات صاروخ خيبر شيكن يشكل خطرا أكبر على القوات الأمريكية. مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن ينفي اليوم في بيان إن التقارير التي أفادت باعتزامه فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في موعد جديد من المسرح حياة، البرنامج اللي نحاولوا فيه كل مرة نقربوا من المسرح مش كفرجة بركة، أما كطريقة نشوفوا بها الإنسان، نفهموا بها المجتمع ونطرحوا بها الأسئلة اللي ساعات الحياة اليومية ما تخلينيش نسمعوها.
1: مرحبا بكم الكل، مرحبا هاجر. كيف نقولوا مسرح عادة يجي في بالنا قاعة وركع ستارة، ضو كراسي وجمهور قاعد قدام العرض. أما هل المسرح مربوط فعلا بالمكان هذا؟ هل يلزمنا ديما مبنى مسرحي باش نعملوا مسرح، وإلا ينجم العرض يتولد في دار، في نهج، في ساحة، ولا حتى في جسد ممثل واحد؟
0: ضيفنا اليوم يا سعيد الزغبي ما اكتفاش بأنه يخدم داخل الأشكال المسرحية المعروفة، أما مشى يلوج على شروط أخرى للخلق. هو مخرج، ممثل، كاتب، بيداغوجي وباحث في تكوين الممثل. تجربته تحركت ما بين تونس ولبنان وألمانيا وعدد من البلدان العربية والأوروبية، واحتكت بمدارس وتجارب مختلفة من المسرح الباليني في أندونيسيا إلى خيال الظل التركي، وصولا إلى تجربة روبرت ويلسون في ألمانيا.
1: من بين أهم التجارب اللي ارتبطت باسمه تجربة مسرح الدار، هي تجربة ما تعتبرش الدار مجرد مكان بديل نعمل فيه العرض وقت اللي ما نلقاوش قاعة، لكن تعتبرها فضاء حميمي للخلق وللقاء المباشر بين الممثل والمتفرج. ضيفنا هو الفنان وحيد العجمي، مرحبا بك وحيد في المسرح حياة.
2: عايشك، مرحبا سعيدة، مرحبا هاجر، شنو حبيبكم؟
0: الحمد لله لاباس. قبل ما ندخل وحيد في تجربتك والأسئلة اللي تنجر عنها، نمشي كيف العادة إلى أولى فقراتنا، إلى حكاية من حكايات المسرح العالمي.

0: الحكاية اللي اخترناها اليوم تصير تقريبا الكل داخل دار، دار بيبانها مسكرة، شبابكها مراقبة، والناس اللي داخلها عايشين أكثر من يتنفسوا. هي مسرحية بيت برناردا ألبا، كتبها الشاعر والمسرحي الإسباني فيدريكو غارثيا لوركا سنة 1936 قبل وفاته بوقت قصير.
1: والحكاية هاجر تبدأ بعد موت الزوج الثاني لبرناردا ألبا. برناردا امرأة صارمة قوية مهوسة بنظرة الناس وبسمعة العائلة. بعد الجنازة تقرر تفرض على بناتها الخمسة حداد يدوم 8 سنين، 8 سنين ما يخرجوش فيها من الدار، لا أفراح لا علاقات لا حياة، تقريبا حتى الشمس لا.
0: الدار من برا تظهر نظيفة ومرتبة ومحكومة بالنظام، أما من داخل كل شيء يغلي. 5 بنات كل واحدة فيهم عندها رغبة، خوف، غيرة وحلم بالخروج. الكبيرة أنغوستياس عندها ميراث من بوها الأول، ولهذا يجي يطلب يدها شاب اسمه بيبي الرومانو.
1: أنغوستياس تعتبر الزواج فرصتها للخروج من سجن أمها، أما أديلا البنية الصغيرة تحب بيبي في السر. أديلا ترفض الحداد، تلبس روبة خضرة وتحاول تتمسك بحقها في الحب والحياة، وفي المقابل مارتيريو أختها تحب بيبي هي زادة، لكن حبها يتحول الغيرة ومراقبة وانتقام.
0: وهكا يا سعيدة الزغبي تولي الدار ساحة صراع، مهوش بين الخير والشر فقط، بل بين الرغبة والقانون، بين الجسد والخوف، بين الحياة والصورة اللي تحب العائلة تظهر بها قدام المجتمع. حتى الحيوت في المسرحية تحسها تسمع، البيبان تحسها تراقب، والدار اللي مفروض تكون مكان حماية تولي سجن.
1: وبرناردا تتحكم في بناتها بعصا تحملها معها. العصا ما هيش مجرد أداة، هي رمز للسلطة، سلطة الأم وسلطة التقاليد وسلطة المجتمع اللي حاضر حتى وهو غايب. وبرناردا ديما خايفة من كلام الناس، والناس في المسرحية ما نشوفهمش، أما حكمهم حاضر في كل غرفة.
0: في آخر المسرحية ينكشف لقاء أديلا السري ببيبي. برناردا تطلق عليه النار، أو هكا تتصور العائلة. مارتيريو تقول أديلا أنه بيبي مات، وأديلا وهي تتصور أنه فعلا مات تدخل البيتها وتنتحر. حتى بعد موت بنتها برناردا ما تسألش علاش وصلنا للموت، ما تقولش أنا شنو عملت، أول حاجة تهمها هي صورة العائلة. وتختم المسرحية بأمر قاسي ألا وهو

0: بيت برناردا ألبا تحكي على دار، أما الدار فيها هي صورة مصغرة لمجتمع كامل، مجتمع يحب النظام أكثر من العدالة ويخاف من الفضيحة أكثر من الموت. وحكاية لوركا تخلينا نسأله، هل المكان مجرد إطار نتحرك فيه وتتحرك فيه الشخصيات، وإلا المكان ينجم يكون هو بيده شخصية تضغط وتخنق تتذكر وتفرض قوانينها؟
1: في بيت برناردا ألبا الدار ما هيش ديكور، الدار هي السلطة، هي الخوف، هي الذاكرة، وهي السجن اللي تحاول أديلا تكسر أبوابه بجسدها ورغبتها. ومن دار برناردا ألبا نمشيو إلى مفهومنا المسرحي لليوم، شنو يصير وقت اللي المسرح يخرج من القاعة ويدخل الدار حقيقية؟

0: في فقرة مفهوم مسرحي اليوم باش نحكيه على المسرح في الفضاءات غير التقليدية. المسرح في الصورة اللي تعودنا بيها عنده مكان واضح، ممثلين فوق الركع، جمهور قدامهم، ومسافة تفصل بين عالم العرض وعالم المتفرج. أما المسرح المعاصر من مدة طويلة بدأ يراجع العلاقة هذه، خرج من العلب المغلقة، مشى للشارع، للمصانع القديمة، للمخازن، للسجون، للمستشفيات، للمدارس، للمواقع الأثرية، وحتى المقاهي والديار.
1: وهنا يلزمنا نفرق ما بين حاجتين، فما عرض نخرجوه من القاعة ونركبوه في مكان آخر من غير ما يتبدل الجوهر متاعه، وفما عرض يتخلق من المكان نفسه، يعني ما ينجمش يتنقل بسهولة خاطر المكان ماهوش مجرد حاوية للعرض بل جزء من كتابته، حيوته، الأبيبان متاعه، ريحته، ذاكرته، مسافاته، وحتى الأصوات اللي تجيه من برا، كلها تدخل في بناء الفرجة.
0: في المسرح المرتبط بالمكان أو ما يسمى أحياناً بالمسرح الموقعي، المخرج ما يجيش للمكان وهو حامل عرض جاهز ويقول وين نحط الممثلين. السؤال يولي شنو يقول المكان، شنو عاش، شنو يخبي، وشنية العلاقة اللي تنجم تتخلق بين تاريخه وبين الحكاية اللي باش تتقدم فيه.
1: الدار، البيت تحديداً، فضاء معقد برشا، هي أكثر مكان نعيش فيه حياتنا الخاصة، فيها ناكلوا، نرقدوا، نتعاركوا، نحبوا، نمرضوا، نحتفلوا ونودعوا الناس. كل ركن فيها مربوط بعادة أو ذكرى. وقت اللي تدخل الفرجة للدار تدخل إلى منطقة حميمية جداً، والمتفرج ما عادش يدخل للمكان معلن عليه كمسرح بل يدخل الفضاء عاش فيه شخص آخر أو يشبه الفضاء اللي يعيش فيه هو.
0: والقرب يبدل قواعد اللعبة، ما عادش ينجم الممثل يتخبى وراء الاستعراض، القرب يفرض عليه دقة وصدق أكبر.
1: أما القرب وحده ما يكفيش باش يعمل مسرح حميمي، ينجم الجمهور يكون على بعد نص مترو ويبقى بعيد وجدانيا. الحميمية الحقيقية تتخلق وقت اللي العرض يعترف بوجود المتفرج ويبدل علاقته به.
0: وهون يجي سؤال مهم، هل الخروج من القاعة هو خيار جمالي ولا هو حل اقتصادي وقت اللي تقل الإمكانيات وتسكر الفضاءات؟ في الحقيقة ينجم يكون الاثنين. الأزمة المادية تنجم تدفع الفنان باش يفتش على مكان آخر، أما الاختراع الحقيقي يبدأ وقت اللي يحول الضرورة إلى لغة فنية، يعني ما يقولش بما إن ما لقيناش مسرح باش نلعبوا في دار، بل يقول شنو ينجم يعطيني فضاء الدار ولا البيت اللي ما تنجمش تعطيه لي القاعة.
1: وهنا تجربة مسرح البيت تولي أبعد من حكاية مكان، تولي مراجعة لمن يملك المسرح ولمن يصل العرض، وكيفاش تتوزع العلاقة ما بين الفنان والمؤسسة والجمهور. وقت العرض يبدأ من البيت كأنه يرجع المسرح إلى نقطة أولى، هي إنسان قدام إنسان، جسد حاضر، مكان قريب، وحكاية تحتاج شكون يسمعها.
0: أما يا هاجر، هل المسرح في البيت يقرب الفن من الناس فعلا ولا ينجم يتحول إلى تجربة نخبوية يحضرها عدد صغير من المتفرجين اللي عندهم أصلاً علاقة بالمسرح؟ كيفاش يخرج العرض من بعد للشارع أو للفضاء العام؟ وكيفاش يحافظ على حميميته وقت اللي يكبر عدد الجمهور؟ أسئلة باش نرجعوا لها مع ضيفنا وحيد العشب.
1: أما قبل الحوار نتوقفوا عند ركن أساسي من أركان المشهد، إذا كان المكان يحمل ذاكرته فالجسد زادة يحمل ذاكرته.

0: الممثل يدخل للركح باش بالجسد متاعه. الجملة تظهر بسيطة أما راهو معناها عميق برشا برشا برشا. هو ما يدخلش بصوته وتقنيته فقط، بل يدخل بعمره، بتربيته، بمخاوفه، بعاداته، بطريقة جلوسه ومشيته، بكل الحركات اللي تعلمها من غير ما ينتبه.
1: أجسادنا يا هاجر تتذكر، يمكن العقل ينسى حادثة، أما الجسد يحتفظ بطريقة في الانكماش، في الحذر، في الهروب أو في الدفاع. طفل تربى في دار صوتها عالي يمكن يكبر ويبقى الجسد متاعه يستعد للخطر من أول نبرة مرتفعة. إنسان عاش القمع يمكن يهبط عينيه بطريقة آلية قدام السلطة، وإنسان تعود يخبي حزنه يمكن يبتسم في اللحظة اللي يحب فيها يبكي.
0: لهذا وقت اللي نحكيه على ذاكرة الجسد في التمثيل، ما نحكيوش فقط على حفظ الحركة، نحكيه على أثر التجربة داخل العضلات، التنفس، الإيقاع والتوازن.
1: الممثل في التكوين يتعلم أولاً باش يكتشف العادات اللي تتحكم فيه، خاطر العادة رغم إنها تساعدنا في الحياة اليومية نجم تولي سجن في التمثيل. الممثل اللي عنده نفس الوقفة، نفس النبرة، ونفس الإيقاع في كل الأدوار ما عادش يخلق شخصيات، هو يعاود ينتج صورته الخاصة.
0: هنا يجي دور التدريب، مش باش نمحيه ذاكرة الجسد، هذا مستحيل، أما باش نخليه الممثل يولي واعي بها، يعرف شنو اللي صادر منه هو وشنو اللي ينتمي للشخصية، يعرف وقتاش الجسد متاعه يتحرك من اختيار ووقتاش يتحرك من عادة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا المستمعين الكرام في برنامج المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ونجي وتوا للفقرة المخصصة لضيفنا وحيد العجمي، فقرة ركح اليوم. وحيد أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: أهلا أجر.
0: في سيرتك نقا ومخرج كاتب ممثل بيداغوجي ومدرب للممثل، أما ساعات كثرة الصفات تحجب الإنسان والمشروع اللي وراها صفات هذية. بعيد على التعريفات المهنية، كيفاش يعرف وحيد العجمي روحه اليوم؟
1: سؤال، لأنه موضوع على أساس أنك تعمل برشا حاجات فعلي مش هذاك اللي يصير، واللي يصير أنه أنت في الكتيبة مش بشي غيب المخرج، في ديركسيون داكتور مش بشي غيب الممثل اللي فيك، كأنه حاجة تشبه للديكاتلون في السبور. ما تتعمل في برشا حاجات، من انت تعرف وين تنجم تكون متخصص. انا نشوف اللي انا اكثر مكون حاليا الفتره دي الخمس سنين الاخرانيين، حس لي انا اقرب للتكوين، خاطر التكوين عنده كتيبته، والتكوين يتحمل انك تعاود تراجع فكره الميزانسين. تكون تقرب اكثر، تيح اكثر، تهدى اكثر، تنقص من العنصة، فهمت؟ اوتوماتيكمون تلقى روحك في مواجهه احلى مع الناس اللي تكون فيهم، فتنقص الطلبات وتدخل أكثر في التجربة وتدخل أكثر في الماء. أتوقع هذاك هو الرسم الحقيقي متاع الفن.
0: وحيد، هل تحس روحك أساساً مخرج يستعمل الكتابة والتمثيل والتكوين، وإلا كل ممارسة من الممارسات هذه عندها نفس القيمة في مسارك؟
1: مع بعضهم، ما يجيوش وحدهم. ممكن الحاجة الأولانية بالكل يتحركني هي اللي كانت حتى قبل ما ندخل نتكون كمسرحي في الجامعة، ممكن هي البويت الشارنيير، ولا الحاجة اللي تربط ما بين هذا الكل،
0: الشاعر.
1: هي الشاعر اللي فيه الشاعر، ومانيش نحكي ضرورة أن يكتب الشعر، أنا نكتب الشعر وعندي كتب شعر ونقول الشعر، لكن فكرة الشاعر اللي هو قادر على الاختزال، معناه ممكن يوصل المعلومة تبسيط، وممكن في نفس الوقت يحكي الحكاية بعمق من غير ما يخاف من أنه يكرر ذاته. حتى أحيانا لفت أنك تبدل الكلمات أوتوماتيك ما بيش تبدل المعنى، فما حاجة أخرى أهم تتبدل فيك، ونتوقع هذاك الدور الحقيقي متاع الشاعر. فالشاعر دي ما يدزني، لأنه الكتيبة هي اللي تحكم في كل شيء، لأنه ممثل يكتب أوتوماتيك ما المخرج يكتب، مش عارف معناتها باش يكتب تولي قصة أخرى، ما الأساسي أنه الكل يكتب. فتوقع توظيف الكاتب في وسط الاتاش هذوما الكل اللي في وسط العالم هذي الكل هو البلاتفورم الحقيقية معناتها اللي تبني عليها.
0: وحيد، كلامك الكل شاعر بصراحة، ماذا بيا نزيد نسمعك، ما عادش نسألك حتى سؤال، يعني والله ماذا بيا نقعد نسمع فيك وانت تحكي تحكي تحكي تحكي، بصراحة متعة كبيرة هذا من أول ما زلنا كيبدينا، ما زلنا كيقولنا يا ربي الأعمال عليك. باهي، خلينا مادام احنا ما زلنا كيبدينا نجيو للبدايات نتاعك. شنو اللي شدك أول مرة في المسرح؟ هل التمثيل، الحكاية، وإلا إمكانية أنك تتحول معناها من شخصية لشخصية، وإلا الإحساس بأنه الربح يعطيك مساحة ما لقيتهاش في الحياة اليومية؟
1: إذا تحب نحكي لك اللي شدني، اللي قعد فيها، يعني اللي قعد فيها
0: اللي خليك تختار،
1: اللي خليني نختار هو اللي هي اللحظة الأولانية،
0: اللي هي
1: في الليسي. أنا ما عنديش علاقة تماما بمسرح، أنا ما عندي علاقة بالرياضة، أنا ما كنتش من النوع اللي عملت تياتر أماتور وتياتر سكولير، ما جيت من بلاصة أخرى. كدخلت المعهد بتاع المسرح جيت من بلاصة أخرى تماما، دخلت حبيت نتعلم. فاللي شدني كان فما أستاذة متاع موسيقى ممتازة على الآخر ومزيانة زاد، وأنا صغير نحب الموسيقى ونحبها هي، فنمشي باش نغني مع جماعة في الكلوب دو شون. مرة ما جيتش هي، نلقى فما سالة على جنب باش نبدل كلاستي وصباتي، أنا نلقى جماعة درف يعملوا الدنيا ظلام ومع أستاذة متاع مسرح. قلت لي سكر الباب، سكرت الباب نلقى روحي معهم. قلت لي وقعت شوية وقعت شعال الضوء طفي الضوء، فلقيت عالم. يعني اللي شدني في البداية مش التمثيل، مش الكتيبة، مش الحكي، مش الطريقة، اللي شدني والعالم. دخلت نلقى فما ناس في سالة ظلمة ويخلقوا في عالم آخر، ونعرفهم يعني نشوفهم في الساحة في الليسيم، نعرفهم ناس عاديين ما عندهم شيء آخر، فجأة نلقى عندهم حاجة أخرى، شفت فيهم حاجة غريبة رغم أنه تلامذة. فحسيت أنه فما أتموسفير ما شدنيش في بلاسة أخرى. البلاسة ذيك هي اللي كاركرتني المعهد العالي في المسرح بالضبط.
0: وقت اللي دخلت للمعهد العالي للفن المسرحي، شنو كنت تصور المسرح؟ وشنو أول فكرة انهارت عندك بعد التكوين والممارسة؟
1: الفكرة الأولى اللي فرحتني هو أنه المعهد العالي في المسرح أجمل حاجة فيه أنه سباس التجريب، كل اللي كنتوا تحكيوا فيه متاع المكان وتحويل المكان إلى فضاء والفضاء وكيفاش تحب تخدم المواجهة مع سبكتاتور والذاكرة متاع الحيوت متاع الشجرة متاع النسمة متاع النفس، عشناه في الإساد هذا اللي كان ممتاز على الأخرى. هذه النقطة المضيئة بصراحة، ما تكنا نخدموا في جنينة نخدموا في البيوت والسالة متاعنا كانت بوليفالنت، معناتها كنا نجمو نلعبوا في ديسبوزيتيف نحبوا عليه، نلعبوا بفرونتال، نلعبوا سباس سولي، نعملوا كيما نحبوا. هذه الحاجة اللي بجد ما تنحاتش من بدني وخليت العشق متاع التياترو والشغف هذاك يكبر. الحاجة اللي ما عجبتنيش الصراحة معناتها إذا كنت حب هو أني أنا دخلت بلو، معناتها كي دخلت للمسرح ما عنديش فكرة، نسمع في فما برشا يقراوا معايا يقولوا بريشت يقولوا ستانيسلافسكي يقولوا جروتوفسكي، أنا ما نعرفهمش أنا حتى المسرحيين التوانسة فعليا ما نعرفهمش، يعني رصيدي كفرجة واحد على 20 ورصيدي كقراءات نحكي مسرحية تحديدا 2 على 20، فدخلت باش نتعلم. اللي ما عجبنيش الصراحة واني ما تعلمتش على قاعدة، ما تخذلتني شوية جماعة، ما خرجت سعيد في التكوين صراحة، هذا اكتشفته بعد ما تخرجت فعليا أن التكوين بتاعنا كان هش شوية، ما كان السوليد. وقت اللي خرجت للمجال البر سواء في تونس ولا برا من تونس لقيت روحي مخلخل الصراحة.
0: وحيد فما برشا فنانين يحملوا معاهم سؤال أول يرافقهم طول مسيرتهم حتى كان تتبدل الأشكال والأعمال، أنت شنو السؤال اللي تحسه مازال يلاحق وحيد العجمي من أول تجربة لليوم؟
1: معليش نعمل فيه شيء هذا، وبذي سبب أنه أنا توا تقريب عندي عامين أكثر شوية حذر جدا أني نعمل مسرحية، خاطر ساعة على ساعة نسأل نقول علاش نعمل فيه، تفوا كأنك تفتر أنك تمشي تعمله كأن يذيك خطر مهنتك، وأنا ما نحبش نتيح في البلاسة هذيك. أوكي مهنتي نجم تكون التكوين مصدر عايش ومصدر رزق، لازمش تتخلط الأمور، والإبداع في حد ذاته إذا كان بشي يولي جاري وراء أنك كيفاش نجم تعيش منه مستحيل في تونس.
0: مش عارف تعمل في المسرح وحيد؟
1: نعمل فيها لخطر يعالج فيها ديما ويعطيني القدرة على معالجة، مش معالجة معناتها مساعدة ناس معينين، خاصة الناس اللي ما همش ممثلين ولا ما همش مسرحيين، يعطيهم زادة ثنية ويعطيهم مهارات سكيلز إذا كنت تحب أنه باش ينجموا هما زادة يتعالجوا من أشياء. المعالجة مش يعني قصة متاع مرض مقصود، ما يتعالج يعني تلاقى مع روحه يتصالح مع روحه اكتشف حاجات في روحه حاجات راقدة تفيق ثنية هذه، دونك أنا يعالجني ويساعدني في أني نخلي الناس الأخرى تتعالج من حاجات تكون بسيطة لكني أساسي.
2: مهم الكلام تقول فيه، أما من التجارب الأساسية في مسارك هي تجربة مسرح البيت، كيفاش تولدت الفكرة بالضبط؟ هل انطلقت من تعطل الإنتاج وغياب الفضاء، ولا كان تقبل هذا كل عندك رغبة في مراجعة الشكل التقليدي للعرض اللي نعرفه؟
1: الاثنين، معناتها هي المسألة اقتصادية، لكن أنا وتيتني مع جات قد كيف ما نحب. أنا طلعت البيروت بعد تونس، طلعت البيروت عملت دورة صغيرة، مشيت شفت شوية الشرق بكله يعني الأردن وسوريا، عجبتني بيروت بالذات خطر منتاليتي أخرى وتفكير آخر وطريقة أخرى في النظرة لفكرة العرض. يلعبوا في كل بلاسة في لبنان ما عندهمش مشكلة، ممكن من الحرب ممكن من ضيق الفضاءات اللي عندهم، وسع زاد ثقافتهم تجربتهم ياسر منفتحين اللبنانيين، ما مش كان المثقفين ولا فنانين، هذا اللبناني في حد ذاته راسه كبير. فمشيت وخدمت انا ويارا ابو حيدر، عملنا المسرحيه الاولى اللي ينعاد عليك عام 2009، بين 2008 و2009 ما كانش عندنا تياترو وين نخدمه، فخدمنا في الدار نحينا ديجاجينا الساله ولينا نعيشوا بلا الساله ونخدموا في الساله. أنا بتبقى الحالة عجبتني الحكاية أنه نخدم في الدار في سباس آخر عنده ذاكرة أخرى وفكرة أخرى، وبشوية بشوية كما تقول خدمنا work in progress، يعني العرض بدأ يقدم نعمله 20 مينوت نستدعوا أصحابنا يصبونا شوية فلوس في الكابوس يعطيونا ما تخلصونا لي كل حد وش ينجم باش ينجموا نكمل ونجيبوا كوستيوم نحضروا 15 مينوت أخرين. بشوية بشوية حتى البرفورمانس الأولى البريون الأول الثاني الثالث الرابع حضر العرض وهزيناه للمسرح. بيلو انتم تحكيوا على حكاية انه تحذروا في المسرح وتخرجوا البرة انا شنو اللي ربحتم الموضوع متى انك تخدم في مكان ما هوش مسرحي يولي فضاء فرجة. انا اللي عجبني وقعدت مسرحيتي الكل اليوم اللي خدمتهم من وراء انه نخدم في المكان وليت نخدم على مفهوم المواجهة. أنا حتى إذا كان عملت العرض البرة وهزيته للمسرح، بالنسبة لي أنا الممثل إذا كان دخل ما عادش يخرج، ما عنديش كوليس، فماش علاش أنا بالنسبة لي أنا ما نخدمش على الكوليس. خاطر كي تخدم في الدار حتى إذا دخلت للسال دو بان هو مش شوف فيك، باقي يسمع فيك تقربش سكر في باب، معناتها صوتك مازال حاضر، مازلت حي. وأنا ذاك ياسر يعجبني مثال في التياتر كلاسيك، ما الحاجات اللي مفهمش علاش مشيت، ولا الإين والأوف غريب شوية. ممثل كي يخرج الكوليس كأنه غاب عليه، علاش يغيب عليه؟ خليه حاضر. فأنا قررت أني نخليه موجود في مواجهة. يا سيدي ماك باش تخرج، أنت تمسح عرقك، منشفتك وطاولتك وكرسيك ودبوست الماء متاعك وقعت قدام الناس. فبالتالي بديت نخدم بسياسة بسياسة في مسرح البيت في لبنان على فكرة المواجهة هذه، اللي بشوية بشوية بديت كيف ما قال سؤال قد قدن مسألة اقتصادية، ما عناش باش نكريو مسرح، ما لقيناش سال دو تياتر، لأنه بشوية بشوية ولا المكان هذاك نعملو فيه ديزاتو لي دو تياتر، واكتشفنا اللي فيه ديزاتو أخرين وفيه أفكار أخرين.
2: بدات الحكاية أوسع من يعني الحيوط وساعد في الأفكار.
1: بالضبط بالضبط. دونك بدات الحكاية في بيروت.
2: قلت إنه الدار تكون أول فضاء للخلق، وبعدها العرض ينجم يمشي للشارع وإلا يمشي للركع. شنو يتولد في البيت وصعيب يتولد مباشرة داخل قاعة بروفات تقليدية كما نعرفوها؟
1: نوعية الديسيبلين، نحس الريغور، يعني الصرامة إذا كنت تحب، مصطنعة شوية في المسرح. أنا شخصيا ما صدقها إيش ماذا، نكذب على بعضنا في مسألة الديسيبلين والاحترام شوية. إحنا في المسرح تلقى عنا مشاكل والكوليسة بابا، كما في الفوتبول تلقى الفستير خايضة والناس يخرج يقول لك لباس فما شيء. في المسرح صعيب برشا أن تتحكم في الكوليس متاعك، بينما في الدار شكروان كل شيء باين، ما تنجمش تخبي ياسر. ففما مواجهة، باقي نرجع لك نفس الموضوع، بين الفريق اللي يخدم على إنجاز عرض، ونتوقع أنه كلمة عرض أهم من كلمة مسرحية إذا نحكيه على إسباس نون تياترال، ليو نون تياترال. فيظهر لي صافية الدنيا في الدار، صافية الدنيا. إذا كان فما فوضى
2: فماش مكشوف ومخبي،
1: بالضبط
2: كله مكشوف،
1: بالضبط يعني فماش أوف، يعني ما عادش عندك وين تتخبى، فيزمك تواجه. وقد ما تواجه قد ما تحسن العلاقة، ونتوقع أنه البروبو الفني ولا الفكرة تولي أبسط وأوضح وأعمق وبلو بيرتينونت.
2: أكيد أكيد. وقت العرض ينتقل من دار لدار أخرى، يبقى هو نفسه وإلا كل دار تعيد كتابة جزئية منه؟
1: هو توا إذا كان نحن نحكيه على تنقل من دار لدار، يعني بالتالي العرض يزم يكون فورملس، ما يزمش يكون عنده فورم. هي المشكلة الكبيرة أنه البوات إيطالية، العلبة الإيطالية ولا المسارح معناتها التقليدية، هي تجبرك على فكرة مهمة على الأخرى، وأنه هذا المكان اللي يبدو محدود راهو فيه فرضيات غير محدودة، وهذه حقيقة راهو، وهذا بروبو فكرة وتنجم تدافع عليها وتخدم فيها. أنا مانيش غادي ياسر، أنا مع أنه العرض ما يخذش فورمة واحدة، خاطر كل ما يخذ فورمة واحدة يتحفظ يتحفظ. وانا نحكي على الخطر الكبير مش على المتفرج، المتفرج ينجم يجي يحضر كل مره يكتشف شيء جديد، او قص تذكره في بالوج جاء وعجبته الحكايه. اما انا نحكي على اللي يلعب يحس روحه يعاود في نفس الشيء، معناتها دي فوار الممثلين اللي يخدموا في اوردر كلاسيك فيه الفكره هذه نتاع كل شيء مضبوط تقريبا قد بالمليمتر، يفرحوا على الاخر كي صاحبهم يغلط ولا واحد يمبروفيزي شيخه. انا نحب على البلاصه هذيك. الجاز، في الجاز عندك نوتة ترجع لها، عندك نوتة تبدأ منها، الباقي عندك المارج وين تلعب معروفة فيه، كما فكرة الكانفا في الكوميدي دالارتي بالضبط. الفكرة هذيك أجمل برشا من فكرة الشعر. مثال أنا نحكي لك، أنا كي نكتب حاجة وما نحفظهاش معناتها ما زلت شاكك فيها، إذا حفظتها أنا حفاظ، إذا حفظتها ما تراي هذيك هي. فأنا نخاف من أنك تحفظ. بالتالي كيف ينقل العرض من دار لدار ولا نقل من مكان إلى مكان آخر، يلزم الفضاء اللي هو فيه، مش انت تقوى يعني تتأقلم مع الفضاء، لا مش هذيك الفكرة. يلزم الفضاء يعطيك فكرة جديدة للعرض هذيك اللي عندك، يعطيك فورمة أخرى جديدة.
0: وحيد، انت تعتبر مسرح البيت هذي موقف من المؤسسة المسرحية، بمعنى هل هو محاولة للاستقلال عليها ولا هو اقتراح ينجم يتعايش معها ويغذيها؟
1: في تونس تحكي؟ في تونس ما هو نوع ما يتمرد على الموضوع، خطرة ما فماش الفضائيات المسرحية. وين هي الفضائيات المسرحية؟ سامحني أنا مشكلة كبيرة الفضائيات المسرحية في تونس. مش أنا اللي مش نحكي فيه الموضوع، أنا نحاول لا مش أنا مش نحكي فيه نحكي ك لا مش أنا مش نحكي فيه نحكي معناتها معلوم الموضوع عن مشكلة الفضاء ما عطيوكش اسباس، لأن تحب تخدم ما عطيوكش اسباس، فبالتالي يزمك تقترح أنت بديل مسرحي. هو بديل أوتوماتيك، ما هو بديل فكري جمالي بطبيعة الحال، مش فقط من ضغط اقتصادي، لكن زادة كيف ما تحكي أنت نجمي يخلي الناس تفكر في بطريقة أخرى. أنا عندي صديقة في المغرب محلية تلمت هي وصحابها وكريوا لي جراج الكل اللي في الحوم، ولاو يخدموا في لي جراج أفينيون. كيفاش تولي أفينيون في مهرجان المسرح من أكبر المهرجانات الكبيرة في العالم، اللي عنده جراج ولا ريستورون يفرغوا ولي مكان مسرحي. فما كلمة أنا نحبها منيش متسلفها، ما يقولها بيتر بروك، فهمت مخر ياسر وقت اللي لاغي ولي أمود دو في، معناتها لازم الحكاية تكون مود دو في، مش فقط أنا نحل في مشكلة الفضاء فنمشي نخدم في الدار، لا لازم يكون مود دو في، يعني لازم فعليا أنت متبني الموضوع وتخدم عليه. ومسألة الفضائيات المسرحية في تونس ماش باش تحل تو، فباش تقعد تستنى أنت ولا باش تضطر أنك تدخل في مجموعة من المجموعات وتتنازل عدة تنازلات باش تنجم تولي تنتمي إلى مجموعة معينة. أنا لا أنتمي، أنا أنتمي كل المسرح.
0: تقصد كلونات معناها؟
1: بالضبط، ما حبيتش كل عصابات.
2: وقت تدخل إلى فضاء باش تخلق فيه عمل، شنو أول حاجة تقرأ؟ الحجم، الضوء، الأصوات، المسالك اللي يتحرك فيها الناس، وإلا الذاكرة اللي يحملها المكان؟
1: الذاكرة أول حاجة، الذاكرة أول حاجة. وحتى قاعة مسرحية جديدة ماشي كي قاعة مسرحية قديمة،
0: أكيد
1: معناها الروح التي تسكنها أول حاجة. أكيد فما حاجة أنت تدخل باش تكري دار تقول هذه مشرة وهذه تغم، فنفس الموضوع هذا نحكيه كمكان قبل ما تحولوا الفضاء. إذا كنت تحترم المكان وذكرته أوتوماتيك ما ولا فضاء قبل ما تحط ساق فيه وقبل ما تتكلم ولا تتحرك ولا تعمل إيماء، فبالتالي نتوقع ذاكرة المكان أول حاجة اللي باش تغذيك باش تعطي للعرض ولا لفكرة العرض مستوى آخر ممكن أنت أصلا ما فكرتش فيه، يعني يهزك الثنية أحلى وأهم وأعمق في بالي. وثاني حاجة تعجبني هي الحاجات الأسيمتريك، معناتها ما نحبش مسطر، أنا يقلقني برشا، خد كل شيء مسطر مصنع الإنسان، فما حد شيء في الطبيعة مسطرة وكل شيء معوش، حاجات المسطرة كل خلقها الإنسان. فنحب الفضاءات اللي فيها الارشتكتور متاعها مستحيحة برشا، معناتها يعجبني ياسر، نحس انه هو في برسبكتيف اخرى، نجم كي تغزر من بلاصه شيء تشوفه شيء ما تشوفوش، ساعات تشوف حيط وشطر وجه ممثل، يعني الفيزوال هذاك اللي هو اقرب للفوتوغرافي والانستالاسيون منه للسينما. انا يعجبني ياسر في المسرح خاطر في الاول كل كان هكاك في مزارع العنب عند الجريك، كان هكاك قبل ما يعملوا المسرح، قبل ما يتشيد المسرح في حد ذاته في الساحات العمومية كان ذاك هو، كانوا يلعبوا في بلاصة فيها هبتة وبافي وحيط موش مكدود قد وبالكون معوج، يعني فعليا كانت الحاجات قريبة من طبيعتها، ما كانتش مبنية على التنميق. المسرح بعد بشوية بشوية مع البرجوازية دخل في التنميق، لبسوا بالأخضر وأخضر وأحمر، وذي يمشي وذي ما يمشيش، كله بعدنا على طبيعة الأشياء. فنتوقع ذكرت المكان أول حاجة، بعد البرسبكتيف اللي اقترحها المكان كيفاش نجم تشوف الحاجات اللي هي متعة اللي باش يشوف، خاطر انت باش تحطه باش ينجم يشوف من اونجل معين، واحد فقط تحرم وحرام اعطيه اكثر من بلاصه، كي داور راسه من يشوف حاجه، كي يغزر من يشوف حاجه، كي تقرب له يشوف حاجه اخرى، وكي تغطي عليه الحكايه يشوف حاجه اخرى، كي تسمع صوتك من بعيد زاد يشوف حاجه اخرى، خاطر هو قاعد يخمم انت كيفاش قاعد تعمل بصوتك وانت بعيد.
0: أنت بحثك يهتم بذاكرة الجسد للممثل، شنو تقصد تحديدا بذاكرة الجسد؟ هل هي ذاكرة شخصية ثقافية اجتماعية ولا خالية من هذا الكل؟
1: الذاكرة متاع ذاكرة جسد الممثل اللي يسمح لي هو به. أنا خاطر عشت تجربة مستني برشا متاع شفت شكون يخدم مع ممثلين ينتهك الذاكرة متاعهم الجسدية والمعنوية ويمتصهم معتها امتصاصا
0: يخرجوا منهارين
1: بالضبط. فأثر فيه الموضوع وخفت صراحة، معتها خفت شنو الموضوع هذا، ايش معناتها أنا نجي لشخص معتها نضحك عليه ناخذ منه اللي نحب عليه هنا ونخرجه بالفورمة اللي نحب عليه هنا، وبعد ما يكمل من عندي يخرج يلقى روحه في الفورمة هذيك وفارغ من ذلك. أنا ناخذ من ذكرته اللي هو يسمح لي به، إذا كان يسمح لي من ذكرته الشخصية وحب وتات وتخدمنا في, في, في العرض ولا في الفكرة ناخذ من عنده، إذا فما شيء ينجم يمدوا من ذاكرته الثقافية من من من هويته حتى الجنسية، وهو قابل أنه يحكي في الموضوع، هو حابب أنه ينطلق فيه بطبيعة الحال. أما أكثر من هذا مش مسموح لي، معناتها مش مسموح لي، أنه بالنسبة لي يعني إذا كان جاء ممثل باش يتعامل معك يلزمه يخرج بعد العرض أحلى مما كان قبل ما يجيك.
0: وحيد، أنت كاتب ومخرج في نفس الوقت، وقت اللي تكتب نص تعرف أنك باش تخرجوا، هل تشوف من البداية أجساد وصور وفضاء، ولا الكتابة عندك تبدأ كفعل معناها مستقل؟
1: مستقل أكثر الحقيقة. نحب ما نحبش تهز لبعضها بالطريقة ذيك، نحبها تاخذ وقتها. مثالش أنا نحبه بريشت يقولك تحط فيما معناه، معناتها باش نسهلوها، يقولك برتولد بريشت يقولك الكتابة والإخراج هي أنك تشد الفكرة وتخلخلها وتضربها بكل قوتك باش تثبتها ثابتة واقفة رزينة ولا لا، وتعاود تشوف شنو تعمل معها. إذا كانت تعطي الوقت للنص أنه يكون نص في حد ذاته، بتقنيته، بأفكاره، بخيالته، بأحلامه، أقرب منه للأدبي منه للمسرحي، مش نحكي تكنيك، مو تقنيان يكون نص مسرحي، لكن في اتجاه تعاملك معه ككاتب يكون أدبي، كأنك واحد باش تقرأ، لكن عندك مسؤولية أن غدوة الناس كل باش تقرأ. ومن بعد تدخل بسياسة بسياسة المرحلة ذيك للمرحلة الإخراج، يعني المادي الفعلي مع مكونات العرض الكل، نتوقع وقت الناس يكون خذا راحته باش ينجم يمشي لمرحلة الإخراج. يعني إذا كمل بكل شوف في تصاور، رجعنا للثبات، رجعنا للفورمة، رجعنا لذاك هو فكرت فيه، ودخلنا وقتها كما قلت سعيدة في النرجسي. سعيدة أنا في راسي كمخرج راهك من على الجيب والسينوغراف، أنا كمخرج راهك من على الجيب والممثل، على الجيب الكوستيمير ولا في لبس بالأخضر كيك. فنحس أنه ذي كل يعمل لك حدود يفسد اللحظة الإبداعية الحقيقية.
2: هل النص بالنسبة ليك وحيد هو نقطة انطلاق، وإلا هو سلطة لازم العرض يلتزم بها؟ قديش تسمح للممثل والبروفة أنهم يبدلوا اللي كتبوا المؤلف؟
1: مسموح، اما باش نقول لكم مسموح، مسموح اذا كان ينحي. معناها انا بصفه عامه مع الممثلين نطلب منهم انهم يبدلوا، اما ينحي. انا اذا تقترح علي حاجه بحضورك الجميل الجبار وتنحي لي جمله جملتين، انا بالنسبه لي انا متعه كبيره. شنو عم بيه الكلام؟ معناها انا ضد زياده الكلام او تبديل الجمل، حاجتي بالمعنى. المعنى اذا كان نجمت توصله انت بوجودك بحضورك بصوت حتى بتصفيرة بسيحة بقاعدة بتيحة بمشية بوقفة، فبالنسبة لي ممتازة على الأخر. فبداية التعامل مع الممثل تكون هي الاتفاق ذي أنه عنده الحق يبدل، أما في الثنية هذه خاطر فما سلطة زيت مش بتاع المؤلف، بتاع المؤلف اللي هو المعنى. مش نحكي على الكلام، مشكلتي مش شون لكسيكال واختيار وانتقاء الكلمات، لا مش هذاك التأليف، هذيك الكتابة عندها علاقة بالخط. تأليف هو أقرب للتوليف، هي الفكرة كيفاش توصل وتولي مادية حتى اللي من بعد تتولي إذا كانت تحب مؤثرة. فبالتالي هو عنده الحق أنه يتدخل في النص هذاك إذا كان ينجم يقترح بديل للكلمات ويستحفظ على المعاني. بعد بشوية بشوية تولي فما عشرة اللي يحبوا بعضنا، إذا كان بعد شهر شهرين نعرف اللي هاجر أنا تنجم تقول سيبها تقول ونعملها. ساعات نعطي يكتبوا الباساج متاعه خاطر فما بلايص خليهم فارغين، تبش كل شيء صم. فنشيخ اذا كان الممثل قدم نعطيها امتي كادو اكتب نصلح معه. توقع تجربه كيكا هم برشا خاطر الكتيبه حيه مش ثابته.
0: باش نجيو توا للاخراج والصور، فما مخرجين بعض منهم يتجاو يتخبيو وراء الصور البصريه القويه حتى لين تولي الصوره اجمل من الفكره واقوى من الانسان. كيفاش تتفادى انه الجماليات تتحول الى استعراض؟
1: تشد صحيح في الفكره متاعك، اي شيء ما يخدمش الفكره متاعك ما تستعملوش، ماكش مفتر غير
0: الالمينياسيون
1: بتبات الحال.
0: سو كي ناجوت ريان انليف،
1: ما عندك حتى
0: ماشي بالمبدا هذا انت، اللي ما يضيف شيء راهو باش ينحي لك حاجات وباش يفزت. دونك انت مادام هي مش تضيف ما تحطيش.
1: أنا في بالي ذي هو البديه، ما نعرفش توا احنا دخلنا في
0: توا فما
1: أنا نعرف نعرف
0: ما...
1: يسمى الورو نعرف
0: بالذمة باش أنت تتحدث فيه.
1: لا نعرف نعرف نعرف نعرف و... شو باش نقول لك أنا بالنسبة لي اللي حكيت متغطي بتاع الناس عريان وما يعرفش تغطي معناتها باش تجي تعمل لي بروجيكسيون ولا باش تعمل لي حكاية إذا كان ماهيش مبنية مع الموضوع ما عنديش علاش معناتها باش تقلقني وتزيد تفسد روح الممثل اللي هو العارف حي. اذا كان توا العارف حي الممثل يلعب 4 ساعة بروجيكسيون نص ساعه هذا الفيديو بروجيكتور والبطل. فبالتالي ما
0: لا انا نقصد معناتها يركزوا على الصورة الجمالية بتاعنا.
1: فهمتك أي حتى الممثل زاد ما يولي إلي موسينوغرافيك. أنا ما حابين زي طايح على قدر أكثر يحطهم 6 واقفين وبعد يحطهم طايحين وبعد يحطهم معلقين وبعد فهمك الكل المشهدية ذيك الكل ما عندهاش قيمة إذا كان هي أصلا ماش مبنية على فكرة. يعني أفضل وأروع مثال بون دونس تياتر ما حتى دونس تياتر زاد يعطيك كي تشوف بينا باوش معناتها بشنو 10 كراسي و10 بدنات اما ديما تحكي
0: ديما فما فكره
1: ديما تحكي. اذا كان في العرض المسرحي فكره نتاعك بطلت ما انا تارك بدي تخدم على المشهديه اخر ما تنجم اخر ما تلحق بالمشهديه ما تبنيش عليه العرض سينو تولي ماشي بالك اللي انت تسد في الفراغ وانت بالعكس قاعد تكبر في الفراغ توسع في الفراغ.
0: وحيد انت خدمت في تونس ولبنان وألمانيا وفي فضاءات عربية وأوروبية مختلفة. السفر بالنسبة ليك يعني بالنسبة ليك كفنان هل ينجم يوسع رؤيته وإلا ينجم زيادة يخليه يستهلك أشكال جاهزة ويعاودها في بلاده؟ يعني كيفاش تحول الاحتكاك بالثقافات الأخرى الحوار مش التقليد؟
1: إذا كنت تقعد إذا رأي إجابة على سؤالك ببساطة إذا تمشي وتسافر البلايس هذوما بثقافتك
0: تمشي معبي ما
1: تمشي بثقافتك. إحنا عنا برشا يسافروا إذا حاشمين ياخلت البلاد ذيك واللي يتكلم بلهجتهم مش علاش نسعى على ساعة نحكي حتى مع ألماني ولا سويدوا نطيش له عايشك شكرك شوي بشوي واللي يتعلم راه أصحابي الكل في لبنان يتكلموا بالتونسي بارفي زاد كل ممثلين خدمت معهم في لبنان وفي سوريا الكل نحكي معهم باللهجه التونسيه.
0: عنصر اللغه مهم
1: معناتها
0: لانك انت ما تذوبش فكره
1: لازم تكون امبوزون باش تجي تسمع ثقافه الاخرين. معناتها لازم تكون جايب ثقافتك خاطر الوقت اللي تكون جايب ثقافتك اللي مقابلك يبدا سعيد جدا انه مقابل ثقافه مقابل مش مقابل فقط شخصيه نتاع مخرج ولا مؤلف جاي لهنا تونسي مرحبا بي لا يقابل ثقافه يولي مستمتع انه جايب شي لاقيك في ريبيتيون ولا في الاتوليه ما مستمتع انه باش يلاقي حد واو فما حكايات باش نسمعهم على تونس فما حكايات اخرين وفما توارخ وفما نظرته هو لينا. فنتوقع الحكايه ذيك هي اللي تخليك اذا تمشي بثقافتك تنجم تاخذ ما يفرحك وما يغذيك وما يقويك وما يعلمك من الثقافات الاخرى. واكبر اكزامبل نجم نحكي لك عليه بعد بالديتاي اذا كنت تحب هي بالي في اندونيسيا. في
0: حكينا على المسرح
1: في اول حاجه بالي. الموضوع متاع بالي في حد ذاتها مدينة مدهشة يعني كل شيء أصلي أوريجينال كل شيء حقيقي
0: أوتنتيك
1: بالضبط يعني هما هكاك بالحق يعني العروض المسرحية تصير في التومبل تصير في المعابد والعروض المسرحية عندها فكرتها. مثال إذا كان فما مولود جديد فما العرض اللي هو معروف متاع المولود عنده الماسك متاعه وعنده الموسيقى متاعه وعنده الآلات متاعه وعنده حكايته والناراتور متاعه وخرافته
0: طقوسه الخاصة
1: هذا متاع الولادة هذا متاع موسم الأرز هذا متاع وقت الدراي سيزن والريني سيزن وقت المطر وقت اللي تشيح الدنيا وهذا. فمنهم خارج الموضوع ما هوش متسلفين فكرة يعملوا فيها هو موضوع يبدأ طقس معناتها طقوس عندهم هما والناس تجي باش تحضر باش تستقبلوا كما فكرة الحفل كما فكرة العرس عنا كما فكرة العرس
0: احتفالية
1: أي ما بالضبط. أما الاحتفالية متاعنا الأصلانية في تونس كانت مسرح الحلقة. علاش مسرح الحلقة هو اللي يظهر لي معناتها أنك تدور الناس في سيركل كما كان قبل الفداوي هي الديناميك الأصح في تونس خاطر العروسات قبل في تونس ما كانش متصدرين هكاك فاسيال تحسوا يضحك دمه ثقيل مش بتاع تونس. في الأصل كان فما هودج وفما ناس مفرقين وكان في موفمون ما كان استاتيك في كراسي بلاستيك وباش والناس قاعدين مقابلين. المقترح الفرونتال ماهوش العرس التونسي نحكي شمالا جنوبا كان ديناميك. العرس التونسي ديناميك ما فيه زوز مصدرين تحسهم متهمين خاطرهم باش يعرسوا والناس كلهم مقابلين يغزروا لهم هكا والاخرين ما مش فاهمين شنو الموضوع. وبتصاور كنا ناخذوها بالعين خاطر عينك تتملي وانت تحرك سباسيالمون كيف ما تحب انت في المكان ان كان صحراء ولا ان كان سور مدينه. فبالتالي بالي تقريبا عايشين في الديسيبلين هذه بالضبط. فيعملوا في حاجات غريبة، يعني القرد موجود في العارض، الطيور الغريبة الجميلة الألوان موجودة في العارض، يعني فعليا الملك وقت اللي يهز يده هكا من بعيد من بلاصة في آخر التومبل، فما تير يجي ويحط على يده، يعني حقيقة، مش أنا قعدت نثبت ما في بالي ما يدربوا فيهم، لا لا حقيقة حقيقة، الطيور حقيقة، الحيوانات حقيقة، الجر حقيقة، علاقة مباشرة بالطبيعة والموسيقى اللي تلعب طول الوقت. فبالتالي العرض الباليني رجعك للسؤال، إيش معناتها عارف علاش نعمل فيه؟ سألتني هاجر
0: اللي هو سؤالك الأول بالكل، معناها
1: بالضبط بديت نسأل، قلت أنا علاش نعمل فيه. فبالحق
0: هي عرض كيف هكاك تحضروا وتشوفوا أنت معناتها تشاهدوا، يخلق نوع من أزمة وعي، أزمة وعي يخلقها حتى يرج إذا كان هذا هكا عارض، ما لأنا فيش قاعد نعمل بعيد ياسر، بعيد ياسر على
2: يولي سؤال فيش قاعد نعمل.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. خاطر فما مرة قهوة نقعد فيها كل نهار يتعدوا صغيرات يلعبوا الموسيقى باليونيفورم تاع المدرسة، يلعبوا بالمزمار والطبلة متاعهم، واحد لابس دراغون، تعدوا كل نهار قدامي 3:30، 5:30، 6:30، 6:30، فما وقات يتعدوا كالصغيرات. سألت السيرفور قلت له يا أخي فما حفلة فما حاجة عندهم 3 أيام؟ قال لي لا، لهنا الدولة تعطيهم فورنيتور سكولير بلاش ويقرأوا بلاش للصغيرات اللي يتعلموا موسيقى. قلت له ممتاز، ويلعبوا في الشارع؟ قال لي لا، هذوكم في بلاست ما يروحوا من المدرسة للدار ولا تحومهم هم على ساقيهم ما يعملوا في شيء، يروحوا من نفس الثنية وهما يلعبوا في الموسيقى، وقت اللي يرجعوا باش يقراو في مدرسه نفس الثنيه ما هو بيتو ماشي منها، يلعبوا الموسيقى منه، انيماسيون للشارع ما ياخذوش من الناس فلوس بطبيعه الحال، منها انيماسيون للشارع، منهم هما يحفظوا التراث نتاعهم ويخلصوا ياخذوا فورنيتور سكولير نتاعهم. فالوالدين كل شجع في صغاره باش يلعب موسيقى وباش يعمل باش يعمل المسرح زاد، خاطر الموسيقيين مع مؤدين زاد،
0: فهمت؟ يعني فما اراده سياسيه
1: زاد، يعني اندونيسيا دوله عظيمه.

0: الوحيد في ألمانيا أنت اقتربت من تجربة روبرت ويلسون، شنو جذبك في العالم متاعه؟ يا هل ترى الدقة ولا الضوء ولا البطء ولا تحويل الجسد إلى تكوين بصري؟ وشنو اللي خذيته من التجربة من غير ما تفقد أنت صوتك الخاص؟
1: أنا بوب ويلسون حضرت التمارين، ما تحضرت الريبيتسيون تاع فاوست، كان في برلين رونسامبل المسرح متاع بريشت، ويحضر في فاوست مع ممثلين من البرلين رونسامبل، فحضرت التمارين فوحشتين. أنا متعوني الحاجة الأولى اللي معروف على بوب ويلسون الموضوع متاع أنه يخدم على البصري وما البصري، فكي دخلت لقيت الريبيتسيون عريانة، ما فماش البصري مازال ماهوش موجود ويخدم مع الممثلين. فممتع الموضوع أنه الراجل يخدم على دقة الهدف، يعطيك الثنية، يعطيك الحرية، يعطيك الهدف، يطلب منك أنك تكون دقيق في الهدف. التنفيذ ضروري في الأداء المسرحي، لازمك تنفذ، باش تنفذ لازم تكون تعرف الهدف، تكون عندك زادة أدوات تقنية كممثل، وأهم حاجة وأنك تكون دقيق في الأداء متاعك. فياسر الراجل دقيق بدرجة ماهيش طبيعية، ويوسع باله ويوسع باله ويوسع باله ويوسع باله، بات الحال وعنده الإمكانيات باش يوسع باله. أنا بساعة لساعة تحب توسع بالك يوفى البيجي، فهو عنده الإمكانيات الأساسية باش ينجم يعمل الشيء هذا. ثاني حاجة اللي أنا مش كيف حضرت معناتها الريبيتسيون، غزرت قلت بصراحة أنا ماشي بالي اللي كان في خيالي الموضوع. أول مرة نحضر ريبيتسيون تعرض مسرحي كيف ما أنا في مخي، الموزيسيان بشاف دوركيستر يلعبوا كل نهار ويلحنوا بالوقت، جماعة اللومير والدنيا والفيديو والصون يخدموا في لحظة اللحظة، معلقين الفوق ليكيب نتاعو دو دراماتورج معاه يخدموا معاه سور بلاس، معناتها الفريق المسرحي اللي يتمناه اي مخرج في العالم موجود. عنده شاف دوركيستر يجي بجنبه يحكي معاه على الموسيقى، يقول له نحب نوتات نحب كذا، يخدم معناتها يكون في العرض نتاعو بتيتا بتي كل المكونات تمشي مع بعضها. احنا لا، اخر لحظه يلبس كوستوم ونجم يتقطع له خاطر ما قاسوش قبل، في اخر لحظه يحط الموسيقى وبعد يقول لك شبيه البافلي بغبغ، فهمت العمليه؟ خاطر مش مجرب، يقول له ما عملناش تيست سون، نستخدم على الموسيقى سور بلاس. فبالتالي كان مدهش الموضوع انك تحضر مكونات العرض المسرحي. راهو سعيده هجر نحكي لك، للاسف الموضوع هذا راهو كان موجود عند الجريك، يعني مش جديد، مش جايبه سي بوب ويلسون قبل، كانت الجوقه موجوده تغني في نفس اللحظه وقت اللي الاخر يقول في القصيده ولا يعني كان موجود، وكانوا ياخذوا من العنب ويلطخوا وجوههم باش يعملوا المكياج، يعني كل شيء كان يصير فعليا. العرض يتحضر
0: يتبني
1: بالضبط وقت، يعني عليك علاش في تونس احنا نقولوا في الكلمه الخايبه يركب، اللي هي غلط، هو يتبني مش يركب،
0: مش يركب
1: ولا دونك. شفت كيفاش بناء العرض المسرحي مع بوب ويلسون وذاك اللي كان ممتع على الاخر، فاهم كانوا بالحق، ما تنجمش تخلط النتيجة اخرى اذا كان ما تخدمش هكا، لازم العناصر كلها تكون مع بعض، سينو باش يولي فما مخرج يسهر في استوديو باش يركب الموسيقى والممثلين ما في بالهمش، والاسيستون ما في بالوش اللي فما كوستيم، والكوستيمير جات تلبس فيهم لاخو قال راه واسع عليه وبدل لي صبات، ندخلوا في حاجه ما عندها حتى علاقه بالفن.

احنا توا واحد باش نبدلوا الايقاع شويه وباش نمشي والمجموعه من الاسئله السريعه تعطينا فيها اجابات سريعه. باش نعطيك انا مثلا كلمه انا ولا سعيده وانت تجاوبنا باول كلمه صوره ولا احساس يجي في بالك.

0: السلطة،
1: المشكلة،
0: المنفى،
1: الوطن،
0: بيروت،
1: الحب،
0: برلين،
1: المتعة،
0: تونس،
1: تراب،
0: الجمهور،
1: الضيف،
0: الفشل،
1: العدو،
0: والنجاح،
1: الصديق،
0: الخوف،
1: المكمل،
0: الحرية،
1: الوهم.
0: شكرا جزيلا لضيفنا الفنان وحيد العجمي على حضوره وعلى الحوار والأسئلة اللي فتحها معنا اليوم. استمتعت أنا الحقيقة بهذا اللقاء، تعلمت برشا حاجات ما كنتش نعرفها، واكتشفت معناها شخصية جميلة في وحيد العجمي، فيها برشا مواهب يمكن خفية لكنها تخدم خدمته على الركح وعلى إيصال الرسالة للجمهور سواء تكلم ولا ما تكلمش. فشكرا ليك على هالمتعة اللي عطيتها لنا في هالحلقة.
1: عايشك، فرحني الوجود معكم. عايشك.
0: كنت معكم في التقديم هاجر حمودة
2: وسعيدة الزغبي.
0: إلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. صدور قرار مشترك عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والصحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، في خطوة من شأنها تعزيز الخدمة الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربية. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وزارة الصحة تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلبة الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000

0: وذلك عبر المنصة الرقمية speciality.msante.tn ابتداء من يوم الاثنين الثالث من أوت وحتى الأربعاء الخامس من أوت المقبل. الوزارة أفادت بأن جلسات اختيار الاختصاصات ستجرى عن بعد عبر المنصة ذاتها يوم الخميس السادس من أوت وفق الترتيب المعتمد، داعية الطلبة للالتزام بالتعليمات المرسلة إلى بريدهم الإلكتروني. وفي العالم، ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش الأمريكي بشن هجوم جديد على إيران قد يبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وإيران تعلن إعداد خطة شاملة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل، وأن خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة. ختاماً، مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن ينفي التقارير التي أفادت باعتزامه فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانياً. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

ترتبط المجموعة البشرية فيما بينها بواسطة علاقات ووشائج وصلات متنوعة. إن انعدم معها التوازن بين مختلف مكونات تلك المجموعة، وغابت الألفة والانسجام والتكامل، وحل التنافر والتباعد واختلال الموازين.

ومن بين الروابط التي احتفظت بمتانتها على امتداد العصور وظلت رغم ما يعتريها من انفصام أحياناً وهي على كل حال من الظواهر الشاذة، روابط الأسرة بمختلف أنواعها، وقد هيمنت عليها خاصة علاقة الإنسان بأقرب الناس إليه، وفي طليعتها علاقته بوالديه وإخوته وأصدقائه وغيرهم من المقربين.

قال شاعر العربي عبد الوهاب البياتي مصوراً ما يمكن أن يطبع علاقتنا بآبائنا من صدق ومحبة وتعلق شديد. عاد من الشرق مع الشمس يمسح في أهدابها بؤسي، نظرته ضحكته وجهه وجه صبي مرهف الحس. أعوامه السبعون زيتونة عزت على الحطاب والفأس، الشعرات البيض في رأسه تنبئ عن حرائق الأمس، والمطر العالق في جفنه سحابة تمطر في نفسي. حقل من الورد عليه الضحى مرة ومرت قدم الشمس، عيون أمي وهي مبتلة تذود عنه النحل في يأسي. يا رحمة الله على عالم يضج في قلبي وفي رأسي، عاد أبي فالأرض مزهوة به وقلب الحقل في عرسي.

وفي زحمة تلك الأحاسيس الإنسانية الكبرى نعبر بها عن تعلقنا بمن نحب، تبقى الأم زيتونة جذورها في الأرض وفرعها شامخ في السماء.

قال الشاعر التونسي محي الدين خريف في الأم: أماه يا حزني ويا فرحي، يا بسمة الأطفال في المهدي، يا فرحة المشتاق هدهده بوح الصفاء وباعث الود، يا مشعل الهدي المبين بدا للتائه الحيران من بعد، يا أنت يا غرفا مظللة بالآس والنسرين والورد، يا معبدا شيدته بيدي أبدا يضوع بأطيب الند، نمقته من نسج أخيلتي وحبوته بأعز ما عندي، حب الكبير وألف أغنية ترجيعها من جنة الخلد. أماه طال الليل وامتلأت كأس الهموم فنبهت سهدي: عودي فقد نثر الأسى عقدي، وشبعت من هجر ومن صدي، عودي فذي أزهارنا ذبلت والطير وسط الروض يستجدي.

قال الطيب صالح في كتابه موسم الهجرة إلى الشمال متحدثاً عن جده: وتمهلت عند باب الغرفة وأنا أستمرئ ذلك الإحساس العذب الذي يسبق لحظة لقائي مع جدي كلما عدت من السفر، إحساس صاف بالعجب من أن ذلك الكيان العتيق ما يزال موجوداً أصلاً على ظاهر الأرض، وحين أعانقه أستنشق رائحته الفريدة التي هي خليط من رائحة الضريح الكبير في المقبرة ورائحة الطفل الرضيع، وذلك الصوت النحيل المطمئن يقوم جسرا بيني وبين الساعة القلقة التي لم تتشكل بعد والساعات التي استوعبت أحداثها ومضت وأصبحت لبنات في صرح له مدلولات وأبعاد. إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الفروع في أرض منت عليها الطبيعة بالماء والخصب، ولكنه كشجيرات السيال في الصحارى سميكة اللحى حادة الأشواك تقهر الموت لأنها لا تسرف في الحياة.

ويصف الشاعر المصري صلاح عبد الصبور شوق الوالدين إلى ابنهما الغائب وفرحتهما بلقائه في غمرة من العواطف الجياشة قائلاً: طفلنا الأول قد عاد إلينا بعد أن تاه عن البيت سنينا، جاء خجلان حياً وحزينا، فتلمسنا بكف نبضت فيها عروق الرعشة الأولى الجبينا، وتعرفنا عليه وبكى لما بكينا في يديه، وارتمى بين ذراعينا وأغفى مطمئنا وغفونا.

كان طفلا عندما فر من البيت وولى من سنين عشرة. ذات مساء كان طفلا وافتقدناه وناديناه في أحلامنا وانتظرنا خطوه المخضر في كل ربيع وشكونا جرحه خلاننا وتسلينا بكأس مرة من يأسنا وتناسيناه إلا رعدة تجتاحنا أول أيام الربيع عندما نشعر بالشوق إلى طفل وديع. نعمت بين الليالي ليلة عاد إلينا في دجاها وتعرفنا عليه وبكى لما بكينا ذلنا عشر سنين في يديه ذلنا عشر سنين شيبت منا.

قل لنا أيها العائد من أي طريق جئتنا، أي كف مسحتك وعلى بحر الليالي حملتك نحونا، بعد أن شلناك حزنا هادئا في جفننا، وحملناك أسا في صوتنا، وبكيناك بلا دمع طويلة، ويأسنا منك يأسا كبريائيا نبيلا. قل لنا يا أيها العائد في أي سحابة خزنتك النعمة الكبرى لنا، لتروي مغرب العمر لشيخيك هنا. قل لنا يا أيها العائد، هل أنت مقيم بيننا؟ واتئد يا طفلنا الأوحد، فالدنيا عقيم وعجوز، لم يعد غيرك في الدنيا لنا.

قال ميخائيل نعيمة في بيان قيمة الأواصر الرابطة بين الناس والتي تتجلى خاصة في اللحظات العصيبة ومنها لحظات الفراق، كيف يشبع أب أو أم من تقبيل أولادهما وهما يرحلان عنهما إلى حيث لا يعلمان، ويرحلان غير واثقين من أنهما سيعودان إليهما يوما ما. كذلك قل في الزوج مع زوجه، والأخ مع أخيه، والولد مع والديه، والصديق مع صديقه. إنها أعشاش تبعثر، وأرحام تقطع، وأفئدة تفتت، وأكباد تمزق، وما من معز لها إلا الأمل. فما من مهاجر أدار ظهره في هذه البلاد لأهله وجباله إلا وهو يمني نفسه بالعودة إليهم وإليها بعد سنين، وفي حالة أفضل من تلك التي فيها هجرهم وهجرها. فكان كيفما صفقته الرياح وأينما استقر ولو في أقاصي الأرض، يحس أسلاكا خفية جبارة تشده إلى الذين عنهم نزح، وإلى الوعور والسهول والجواء التي منها انطلق. وكان أبدا يردد في قرارة نفسه: غدا أعود، غدا أعود.

قال الكاتب التونسي محمود بالعيد متحدثاً عن بحر الذكريات التي تشد المرء إلى الناس الذين يحبهم ويحبونه: لك دون شك صديق عزيز تفضله على جميع الأصدقاء، يحزن لحزنك ويسعد لسعادتك، ويلازمك كظلك الأنيس وتلازمه كظله الحبيب. تمر أيام حلوة تنساب كالماء الجاري، صافية رقراقة لماعة تجري، حتى تستقر في بحر الذكريات فتتجمع هادئة ساكنة. وتمر الأيام والأشهر والأعوام وتفترقان شيئا فشيئا بدون سبب، ويأتي يوم يدخل صديقك إلى عالم الذكريات ثم إلى عالم النسيان دون أن تتفطن، ويبتلعه بحر الذكريات، وتعود بك الذكريات القهقرة في أسرع من لمح البصر ووامض البرق، وتخترق بك الأيام والأشهر والأعوام، ويحضر صديقك أمام عينيك ويطفو فوق بحر الذكريات باسما ضاحكا مشرق الوجه كما عرفته. وتعود إليك أحسن الذكريات وأطيبها وآنسها للقلب وأحبها للنفس. ويتحدث الكاتب نفسه عن تفاصيل من الطفولة والصبا ظلت راسبة في ذاكرته، وهي تعيده من حين إلى آخر إلى أناس يحبهم كثيرا، وأشياء على بساطتها تكاد تنطق وتقفز إلى السطح متحدية سطوة النسيان. أعز أمنية عندي هي أن أعود يوماً إلى المدرسة، أمنية تعود إلي هذه الأيام بإلحاح غريب. ألتقي وأنا في طريقي إلى مكتبي بأطفال صغار يرتدون الميدعة ويحملون المحفظة الصغيرة المختلفة الألوان على الظهر، فأقول في نفسي وأنا أرنو إليهم بمحبة: آه لو أعود يوما طفلا صغيرا مثلهم، والمحفظة هكذا على ظهري محشوة كتبا وكراريس وأقلاما بجميع الألوان، وأضحك في داخلي وطريقي طريقهم، هم ذاهبون إلى المدرسة وأنا ذاهب إلى العمل. ويسرح خيالي عبر السنين والأعوام فأستعيد أجمل الذكريات، وأنظر هذه الأيام إلى الأطفال ذاهبين إلى المدرسة أو عائدين إلى ديارهم، وأنهمك في أحاديثهم ولهوهم، ونترافق بعض الطريق وهم يتضاحكون ويتهامسون إلى أن يغير أحد منا وجهته وقد تمت الألفة بيننا وصرنا أصدقاء.

قال شاعر محمود درويش: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك.

قال نزار قباني: صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديسة الحلوة، مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه طرابينا من النعناع والزعتر وليلكة دمشقية. أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر ولا زالت بخاطره تعيش عروسه السكر، فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الإشراقة الروحية المتجددة، ولنبدأ يومنا هذا بالتفاؤل والبشر والفرحة، وأحسنوا الظن بربكم وتفاءلوا بالخير تجدوه. فالتفاؤل من الصفات الحميدة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آثار حسن الظن بالله تعالى والرجاء فيه بتوقع الخير بما يسمعه من الكلم الطيب، رغم ما نعيشه اليوم من قلق وتوتر وخوف من القادم. فالتفاؤل يا أعزتي ليس إنكارا للواقع الصعب أو هروبا منه، بل هو اليقين بأن الكلمة الأخيرة في هذا الكون ليست للمحنة بل للمنحة، وليست للعسر بل لليسر. فاستمعوا معي إلى هذا القانون الإلهي الصارم الذي تكرر مرتين في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول علماء التفسير واللغة: لن يغلب عسر يسرين. العسر محفوف ومحاط باليسر من قبله ومن بعده، ولكننا باستعجالنا نرى النفق المظلم وننسى النور الممتد في آخره. تأملوا سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقد عاش أشد الظروف القسوة، يتم وفقد للأبناء والأحبة وطرد من الوطن وحصار وجوع، ومع ذلك كان في قمة أزمته يصدر الأمل وهو في الغار والمشركون فوق رأسه. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه يلتفت إلى أبي بكر الخائف ويقول له بكل ثقة هادئة: يا أبا

0: يوم الأحزاب من تعب وجوع شديد، بالرغم من الأحداث التي لحقت بهم من حصار المشركين لهم وخيانة اليهود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم التفاؤل والأمل واليقين والثقة بنصر الله. هكذا هي روح الإسلام، وهكذا هي روح التربية المحمدية، بنيت على الأمل والسعي وحسن الظن والتوكل واليقين والعقيدة الصادقة. انظروا أعزتي إلى كل يوم يدور حولنا، كل شيء فيه يغذي فينا قلق المستقبل والتباكي على الحاضر، أما الإسلام فيعلمك كيف تكون كالغيث أينما وقع نفع، وكيف تصنع الأمل بيدك. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيب: إن قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة أي نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. تخيلوا القيامة تقوم والكون ينتهي، ومع ذلك يأمرك الإسلام بالبناء والزرع. أعظم سلاح يواجه به الإنسان أمراضه المختلفة النفسية والبدنية والعقلية، مما يمنحه السعادة في جميع أحواله ويعزز صحته، مواجهة الصعاب بثبات واتخاذ القرارات السليمة والمناسبة، يجعل الإنسان أكثر قدرة على التعايش مع الناس، حيث يميل معظم الناس للاجتماع مع الناس المتفائلين، يبعث في النفس الرجاء ويقوي العزائم ويبث الأمل في النفوس، يحفز الإنسان لتخطي المحنة، حيث يحول المحنة لمنحة والمصيبة إلى غنيمة، يجعل الإنسان متوكلا على الله عز وجل ويحسن الظن به، يمنح الإنسان السعادة والفرح والسرور. عزيزي المستمع، التشاؤم سهل والإحباط لا يحتاج إلى مجهود، لكن التفاؤل شجاعة إيمانية، عملية تطهير لعقولنا من السلبية. اعمل على صناعة الفأل في كلامك، غير عبارات الشكوى الجاهزة، بدل أن تقول الحياة أصبحت لا تطاق، قل الحمد لله، فرج الله قريب. قاطع ناشر الطاقة السلبية والأخبار المحبطة في محيطك وعلى مواقع التواصل، كن أنت النور الذي يبحث عنه البائسون. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: معنا احنا بديت الحكاية،
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: السادسة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، كما دعت إلى التسريع في إصدار كراسي الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية، ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية، فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملف عروض الخدمات لسنة 26 و2000 في أجل أقصى موفى شهر أوت المقبل خلال التوقيت الإداري الصيفي. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين بداية من الثالث من أوت المقبل، تهدف إلى إشراك مختلف المتداخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. ووزارة الشؤون الثقافية تمدد في أجال الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية 7 من

0: الموت المقبل بدخول الغاية. وفي العالم، وسائل أعلام أمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. تواصل المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز رغم عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وختاماً، استشهاد فلسطينيين اثنين أمس الجمعة وإصابة آخرين نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعات لمدنيين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:04. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد. السبت 17/04/1448، 1 أوت 2026. الفجر كان في 3:43، الظهر في منتصف النهار و33 دقيقة، العصر 4:14، المغرب 7:28 والعشاء في تمام 9:07 من هذا المساء، ولقاؤنا نواصله إلى الساعة 9 من هذا الصباح.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع الحبيب جغام.
2: تمام السادسة والربع هنا في تونس. فيك الخير نداك الحنين وجيت منير المهدي.

غنى منير المهدي فيك الخير نداك الحنين وجيت. بمناسبة احتفاله بعشر سنوات من العمل في تونس، هذا البرنامج المفتوح الذي أقرته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للصداقة بين الشعوب، تم الاحتفال يوم الخميس الماضي منذ يومين بمدينة الثقافة الشد القليبي، المكتب تحت عنوان أوروبا المبدعة بتونس. كان هذا إذن يوم مفتوح مع الصحفيين والعموم، تم استعراض حصيلة البرنامج منذ انطلاقه في تونس، كما قدم معطيات حول فرص التمويل والتعاون الثقافي التي يتيحها لفائدة الفاعلين الثقافيين خلال السنوات القادمة. تعد تونس مستمعين الأعزاء البلد العربي والأفريقي الوحيد المنخرط في برنامج أوروبا المبدعة إلى جانب 40 دولة أخرى، ومنذ انضمامها إلى البرنامج تمكنت من الاستفادة من عدد من فرص التمويل والتعاون الثقافي، كما ساهمت سنة 2018 في إدراج اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في برنامج دعم الترجمة، بما يفتح المجال أمام توسيع حركة الترجمة من العربية وإليها.

هذا الفنان فيصل أرشيبة، وهو من مؤسسي فرقة بنسرت للموسيقى العربية، وكذلك مهرجان خميس ترنان للملوف، تحصل على جوائز عديدة في مهرجان الأغنية التونسية، وبدأ خلال الثمانينات في تعاطي الغناء والموسيقى. الساعة الآن 6 صباحا و27 دقيقة، بان الضياء، عليا بالعيد.

يا تونس الخضراء شعشع نورك، غنتها عليا بالعيد. مستمعين الأعزاء، إن الفكر والتفكير ضرورة لازمة للإنسان، يجب علينا أن نترفق بالأفكار الجديدة، فقد يكون وراء إحدى هذه الأفكار رجل سيخلده التاريخ. سر النجاح المؤكد في حسن التفكير ودقة العمل وطول الأنات والتعقل والاهتمام بكل شيء حتى بالأمور الطفيفة، لكونها دعامة للفوز وواسطة للحصول على النتائج المنشودة. ولكن بعض الناس يهملون هذا الأمر ويتناسون هذه الحقيقة.

0: غنى الفنان السعودي محمد عبده أسمر عبر أسمر سحر كل البشر. أنتم في متابعة لبرنامج يوم سعيد الذي نواصله إلى التاسعة. في هذا الشهر هناك تقريب شهر ونصف للسولد، موسم التخفيضات يبدأ يوم الجمعة 7 أوت، يتواصل كما قلت لمدة شهر ونصف. فرصة طبعا ومناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في بلادنا باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. إذن هناك دعوة للتجار للتخفيضات، اعتماد نسب تخفيض مشجعة مجزية لجذب أكثر الحرفاء من جانب طبعا الإقبال بكثافة على السولد. لابد من توسيع رقعة التجار حتى يساهموا في تنشيط هذه الحركة التجارية وينجح موسم التخفيضات موسم السولد. طيارة يما سعاد هاشم.
1: شايفني الطيار وسط جنينتنا، طيارة يما بتحوم فوق حارتنا.

0: طيارة اليوم بتحوم فوق حارتنا
1: حارتنا
0: يمكن شايف من طيار وسط جنينتنا
1: يا يوم
0: طيارة اليوم بتحوم فوق حارتنا
1: يا ويلي.

0: غياب وتبصر فرقتنا.
1: طياره يمه بتفوق فوق حارتنا
0: يا ويلي،
1: يمكن شايف للطيار وقت جنينتنا
0: يا يمه.
1: طياره يمه بتفوق فوق حارتنا
0: حارتنا
1: يمكن شايف.

0: عني لك روح
1: بس في لك جرحك وتعيق شمعنا بديرتنا
0: طيارة يوم بتحوم فوق حارتنا
1: حارتنا
0: يمكن شايفنا الطيار وصل بديرتنا
1: يا ويلي.

0: الدور الدور
1: يمكن شايفني الطيار وسط جنينتنا.
2: الزهور تلمت والطيارة دارت، غنتها سعاد هاشم وهي فنانة لبنانية. بعد قليل مع فيروز زملائي في فريق البرنامج الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، سمية زواوي في الإخراج المرئي، محمد الغول في الإخراج الفني، رامي مجولي في التنسيق، بالمكتبة الغنائية نسيمة المجري، نجوى العربي، ليلى أجلاصي تحريرا وتقديما، حبيب جغام.

0: الدكتور حكيم.
1: من عام 90 العالم يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من أوت من كل عام. هالاحتفال اللي تقرر من منظمة الصحة العالمية واليونيسف يسعى لتشجيع الرضاعة من صدر الأم وتحسين صحة الرضع في جميع أنحاء العالم. الرضاعة هي أحسن وسيلة توفر للمولود العناصر المغذية اللي يحتاجها، والرضاعة مصدر الأم يلزم تبدأ من الساعة الأولى بعد الولادة حتى يبلغ الرضيع 6 شهور من غير ما نعطيه حتى ماكلة أخرى بما في ذلك الماء.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها، وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2000. نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تدرس شن ضربات جديدة على طهران، وإيران تتوعد بالرد. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أحر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بوسع رحمته وأن يتقبلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. المكالمة كانت فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. يذكر أن الحادث خلف أكثر من 20 وفاة و40 جريحا. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في

0: إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأوضح كاتب عام النقابة محمد صالح الكداشي للأخبار أنه تقرر مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع بعد أن كان مقررا تعليقها اليوم، مشيرا إلى العمل على إيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق.
1: الاجتماع بين النقابة والصندوق قضى إلى اتخاذ قرار مواصلة العمل بصيغة طرف الدافع إلى حين إرساء آلية واضحة لخلاص الصيادلة في الأجل التعاقدي.
0: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل. وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 25 و2000 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. وفي شأن وطني آخر، تم مؤخراً إصدار أمر بالرائد الرسمي يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال في خطوة تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في الاندماج داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة الطفولة المبكرة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيب أكدت أنه تم إقرار منحة شهرية بقيمة 200 دينار توزع بواقع 100 دينار لفائدة روضة الأطفال و100 دينار لفائدة المختص الذي يتولى مرافقة الطفل ومتابعته.
2: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، يعني مقبل 6 سنين، باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة الطفل، منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير، منحة فيها 200 دينار 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعاهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
0: وفي الشأن الثقافي، وبعرض للفنان رؤوف ماهر، تبدأ اليوم بالكاف فعالية مهرجان بومخلوف الدولي في دورته 50 وتتواصل إلى 19 أوت الجاري. ويتضمن برنامج الدورة عديد الفقرات التنشيطية والسهرات الفنية والمسرحية. جديد المهرجان إحداث جمعية قارة تشرف على البرمجة والتنظيم. رئيس الجمعية كامل العبروغي في تصريح لإذاعة الكاف.
3: دورة الخمسينية أخذتها أنشارج جمعية مهرجان بومخلوف الدولي بالكاد، تكونت في ديسمبر 2025، وارتأينا اللي باش نعملوا المهرجان جمعية قارة والأعضاء هم يتبدلوا باش ما نقوش كل عام تجي تدخل الجمعية هي تعمل المهرجان. عدة فقرات فنية سينمائية مسرحية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: هددت إيران اليوم بتنفيذ ضربات انتقامية ضد البنية التحتية الحيوية في إسرائيل ودول الخليج بعد تقارير إعلامية أمريكية عن خطط لهجوم كبير جديد على أهداف إيرانية. جاء ذلك بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بشن هجوم جديد على إيران قد يبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الأثناء تتواصل المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن التقارير التي أفادت باعتزامه فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. وفي فلسطين المحتلة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تطبيق بنود خريطة الطريق التي تم الكشف عنها لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، محذرا من أن يتم تقويضها. وأضاف أنه حان الوقت بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي وحركة حماس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه. خريطة طريق وقف الحرب في غزة قد تحدد مستقبل القطاع بشكل كبير، لكن بنودها ونصوصها تطرح أسئلة حول كيفيات تطبيقها. تقرير ناجي بن جنات.
5: بعد أن دمر الكيان الصهيوني قطاع غزة وحوله إلى محرقة وركام في أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ، تتجه أنظار العالم إلى خارطة طريق وقف الحرب في غزة المنكوبة، في تطور يبدو في ظاهره أفقا وحلا، لكن باطنه يطرح سؤالا جوهريا: كيف نستقرئ خارطة الطريق في ضوء المصالح والحسابات والترتيبات الأمنية والسياسية بالنسبة إلى جميع الأطراف؟ المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم يوضح:
6: يبدو أن هذا اتفاق تنفيذه الأهم من نصه، يبدو أن هذا اتفاق لازال نعتقد صعب الحكم عليه من نصوصه، لكن حتى الآن لازال شعبنا في غزة بيعاني معاناة شديدة إنسانية وبعيش حياة وظروف معيشية كارثية، وبالتالي أظن علينا ننتظر مشوار طويل، ولا يمكن أن يؤتمن جانب السلطات الاحتلال أو حكومة اليمين الإسرائيلي الصهيوني.
5: تاريخ القضية الفلسطينية أثبت دائما أن الاتفاقيات المبرمة تخدم بالأساس مصالح الكيان الصهيوني، حتى وإن بدت نصوصها مبشرة بالآفاق والحلول. وها هي غزة اليوم تقف في صميم اتفاق آخر فوق تراب من دمار ودماء الشهداء.
0: بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2000. نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تدرس شن ضربات جديدة على طهران، وإيران تتوعد بالرد. ختام النشرة مع أجمل تحيات نعيمة سولي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

الساعة الآن في تونس 7:12. الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابله وتقول له الفرح نسيني وقول له يشاور

في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي.

0: منذ 24 عام تصدر في بلادنا مجلة تحت عنوان جوهر الإسلام، أسسها الشيخ لحبيب المستاوي، ويتولى رئاسة التحرير الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي. العدد الأخير جويليا 2026، وخاص بمرور ذكرى 57 يعني عمر المجلة منذ تأسيسها، كما قلت 24 أو 57 عام على تأسيسها. أستاذ محمد صلاح الدين المستاوي، صباح الخير.
1: صباح الخير والأنوار سيدي لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا. هذا عدد خاص.
1: نعم
0: نعم،
1: أهلا.
0: تفضل تفضل أستاذ.
1: قلت لك هذا العدد الذي شرفني بأن أعرضه على السادة المستمعين،
0: نعم،
1: هو الذي ننهي به المجلد 24. يعني المجلة تأسس كما تفضلت قبل 57 سنة على يد الوالد رحمه الله.
0: نعم، هي تأسست عام 68.
1: عام 68، نعم.
0: نعم،
1: كان ذلك يعني من طرف الوالد بمبادرة منه ليتفرغ إلى عمل يعني الإسلامي، باعتبار أنه شارك في الحركة الوطنية وبناء الدولة، وأراد أن يتفرغ في تلك المرحلة للشأن الديني، سواء كان من خلال الخطابة والتدريس في الكلية الزيتونية، وأضاف إلى ذلك في سبق منه وهي مجلة إسلامية تصدر بعد الاستقلال.
0: نعم نعم، طبعا هناك مجلات أخرى أيضا إسلامية تصدر في بلادنا. أذكر مجلة
1: في الوقت الحاضر، أما أنا قلت فقط يعني في بداية
0: أي
1: يعني
0: لا، حبيت نسمي بعض المجلات الأخرى اللي كانت تصدر. الهداية مزالت مثلا،
1: مزالت تصدر، نعم، وقبلها كانت المجلة الزيتونية قبل الاستقلال، ويعني هذه المجلات هي بالنسبة إلينا مسار الزيتوني وفق منهج القويم المعروفة به، تونس،
0: نعم،
1: السنية الأشعرية المالكية الجنيدية.
0: نعم، إذن نعم. العدد اللي يوصلني من عندك فيه مجموعة من المقالات: الهجرة النبوية، دروس والعبر على نهجها، كذلك تسير جوهر الإسلام، الخطاب الإسلامي بين القواطع والاجتهاديات إلى آخره. يعني
1: نعم،
0: باختصار أستاذ صلاح الدين المستاوي، ماذا في هذا العدد؟
1: في هذا العدد قسمان، هناك الأبواب القارة كما ذكرت من تفسير، شرح، حديث، فتاوى وخطب جمعية، وهنالك الدراسات والبحوث لأعلام من تونس ومن تونس، وهنالك قسم وثقنا به المئوية التي عقدناها طيلة السنة الماضية، سواء كان في الجنوب التونسي مدنين تطاوين أو كان ذلك في تونس العاصمة، وأردنا أن نعمم بتلك الدراسات الفائدة للقراء سواء كان داخل تونس أو خارجها أو من خلال موقع المجلة في الأنترنت، اعتبار المجلة ورقية وإلكترونية.
0: نعم نعم
1: نعم، هذا هو يعني مضامين العدد. دراسات حول الشيخ الوالد في هذه الذكرى المئوية، ألقوها مشاركون من تونس ومن خارج تونس، من غانا، من ساحل العاج، من المغرب، ومن ليبيا، ومن فرنسا،
0: من مكة كذلك. نعم،
1: من مكة المكرمة. يعني الشيخ لإشعاعه وعلاقاته الزيتونية الواسعة أبى هؤلاء الأعلام إلا أن يشاركون هذه المئوية، وأردنا نحن أن نوثق هذه المادة حتى تبقى بين أيدي الأجيال تعريفا بأعلام تونس القدامى والمحدثين المعاصرين.
0: نعم، إذن هذا العدد هو عدد جديد بطبيعة الحال، مطروح في الأسواق،
1: موجود في الأكشاك، نعم، بكميات لا محالة محدودة، أنت تعلم اليوم الورقي ومتاعبه، ولكن مع ذلك لا أبى إلا أن تكون المجلة معروضة في الأكشاك الرئيسية، سواء كان ذلك في العاصمة أو في داخل الجمهورية.
0: نعم، شكرا أستاذ محمد صلاح الدين المستاوي. عدد جديد من
1: لك ولكل المستمعين، والموعد القادم إن شاء الله سيكون مع شهر ربيع الأول في مفتتح المجلد 25 بإذن الله وبعونه، ما دام في النفس في الحياة بقية.
0: وفقك الله أستاذ صلاح الدين المستاوي، شكرا،
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. يعيشك.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: الأرصاد الجوية تقدم لنا إذن أخبار الطقس. بلال اليحياوي، يومك سعيد.
5: يومك سعيد سي الحبيب، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
4: نعم، شنو علامات الطقس ليامات هذه اليوم تحديدا؟
5: هو الحقيقة فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اللي بشنو شو معناتها بداية من هذا اليوم وكذلك مع بداية الأسبوع القادم.
4: نعم.
5: ارتفاع معناتها بمعدل 3 إلى حدود أقصاها 4 أو 5 درجات اللي مش يكون معناتها الأيامات هذه، وتعاود تنخفض من جديد إن شاء الله معناتها درجة الحرارة. بالنسبة لهذا اليوم السبت غرة غود تقسموا معناتها في استقرار صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد مع تيارات هوائية اللي مش يكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، معتدلة إلى قوية نسبيا تكون سرعتها خاصة في السواحل الشرقية وبالجنوب في فترة ما بعد الظهر، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر بش يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب خاصة في السواحل الشرقية في فترة ما بعد الظهر، ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة اليوم إن شاء الله بتتراوح بين 34 و 38 درجة تكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، متوقعين اليوم تقريبا مع 38 درجة في تونس العاصمة، وبين 38 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا.
4: نعم.
5: يوم غد الأحد إن شاء الله يتواصل الاستقرار في حالة الطقس عامة قليل السحب، تم إمكانية لظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط في فترة من بعد الظهر، مع تيارات هوائية بتكون من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، والبحر يكون كذلك خلال اليوم الغد هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة نجم نقولوا في استقرار نسبي نفس المعادلة تقريبا تبقى خلال اليوم الغد. بداية الأسبوع تعاود ترتفع من جديد درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين معناتها مقارنة بالمعادلات هذه اللي قاعدين ولا باش نشوفوها معناتها في نهاية الأسبوع، مع طقس اللي باش يكون مغيم جزئيا خلال يوم الاثنين بأغلب المناطق، تدريجيا يكون كثيف السحب خاصة في المرتفعات الغربية مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، ويوم الثلاثاء طقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا والحرارة تبقى في نفس المستويات، وإن شاء الله معناتها بداية من يوم الأربعاء تعاود تنخفض من جديد درجة الحرارة.
4: نعم. إذا غدوة لحد والاثنين والثلاثة ما فماش حرارة، يعني ما فما انخفاض،
5: ارتفاع طفيف في درجة الحرارة قلنا، وإن شاء الله الانخفاض بشكون بداية من يوم الأربعاء.
4: نعم نعم، شكرا بلال اليحيوي.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
0: هذا مستمعينا الأعزاء تذكير بلقائي معكم غدا في موعد الأحد بداية من 10 صباحا. سباق الدراجات رياضة ممتعة الحقيقة، فيها حتى على مستوى المتابعة من طرف المشاهدين عندما يكون هناك نقل تلفزي أو عند الحضور في المسافات التي يشارك فيها السباقون الدراجون. معنا لمياء شويقي عضو المكتب الجامعي للجامعة التونسية للدراجات مكلفة بالرياضة النسائية. لمياء صباح الخير ويومك سعيد.
2: يومك سعيد الحبيب، ومرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية.
0: أول سؤال نسألك، أنت تركب على الدراجة؟
2: مالا
0: معناها مغرومة تحب الرياضة هذه؟
2: نحب الرياضة ونشجع الفئات العمرية الكل باش يمارسوا الرياضة هذه. الرياضة هذه تحافظ على الصحة، تحافظ على البيئة.
0: نعم.
2: صديقة للبيئة.
0: يعني ثم إقبال خاصة من طرف الشباب؟
2: صحيح، ثم إقبال من طرف الشباب والفئات العمرية الكل ولت تمارس الرياضة هذه.
0: نعم. باهي لمياء، مؤسسة خاصة بارك الله فيها يعني تتبنى أو تشجع على هذه الرياضة وتقوم بإسناد جائزة كبرى للسباقين، سيكون هذا قريبا، يعني أعطينا فكرة على يعني هذه الجائزة الكبرى، يعني كيفاش وشكون يشارك وكيفاش يشاركوا؟
2: نشكر المؤسسات الخاصة اللي شجعوا الرياضات الفردية، وندعو
0: نعم.
2: كل مؤسسة خاصة باش تتبنى اي رياضه وتساهم في التشجيع على الرياضه وتشجيع الفئات والشبان باش يمارسوا خاصه رياضه الدراجات.
0: نعم.
2: مشكور اللي يسهروا على هالمؤسسه هذه ويدعموا رياضه الدراجات.
0: نعم.
2: باش يكون ان شاء الله نهار 2 أوت، لكن للأسف تأجل لأسباب لوجستية وتنظيمية.
0: إذا إن شاء الله قريبا يقع تنظيم الجائزة هذه
2: إن شاء الله.
0: نعم.
2: في موعد لاحق إن شاء الله قريبا باش يكون عنا سباق دراجات وجائزة كبرى في هرقلة.
0: نعم. المساء منين وين في هرقلة تحديدا؟ يعني
2: الانطلاق يكون من الترقي شط ملم الى مفترق هرقلة لطريق السياره.
0: نعم. وتقريبا عدد المشاركين عندكش فكره؟
2: المشاركين ان شاء الله باش يكونوا الا المجازين واللي منخرطين تحت لواء الجامعه التونسيه للدراجات.
0: نعم.
2: باش يكونوا مختلف الجمعيات، مختلف الاصناف، حوالي 150-130 دراج ان شاء الله.
0: نعم. والمشاركة مفتوحة هكا للجميع، يعني من يرغب ولا بطبيعة لابد أن يكون منخرط في الجامعة؟
2: هذوما كان المنخرطين تحت لواء الجامعة، وبطبيعة العبيد المحبين للدراجة دعوة للانخراط باش تكون لهم فرصة باش يشاركوا في سباقات لاحقة إن شاء الله.
0: نعم. لمياء شويقي، ثم تعاون ما بين الجامعة التونسية للدراجات والاتحاد العربي للدراجات؟
2: بطبيعة تونس ديما في عندها أهداف عندها مخططتهم إن شاء الله.
0: نعم.
2: مش نشاركوا إن شاء الله بالمنتخب الوطني للإناث والذكور في الفئات متاعوا الكل في بطولة عربية إن شاء الله في سوريا.
0: نعم.
2: في أكتوبر إن شاء الله.
0: نعم.
2: بش نشاركوا في مستوى دراجة على الطريق ودراجة جبلية.
0: نعم. دراجة جبلية وين مثلا؟ في أي منطقة؟
2: في سوريا إن شاء الله يقع تحديد المسالك إن شاء الله. عنا فتيات وفتيان.
0: نعم.
2: والأصناف الكل.
0: شكون أبرز الأبطال التوانسة توا في سباق الدراجات؟ نعرف الدراج محمد عزيز الدلاعي مثلا.
2: محمد عزيز الدلاعي بطل تونس.
0: نعم.
2: هو توا في الاتحاد الدولي، معناتها قاعد في تربص باش يشارك في بطولة العالم للشبان إن شاء الله.
0: نعم، بطولة العالم وين باش تتم يا لميا؟
2: بطولة العالم إن شاء الله في إيطاليا.
0: في إيطاليا، نعم.
2: وعنا بطل آخر يوسف الشايبي زاد في كيغالي في السنغال.
0: أي.
2: عنا أبطال على مستوى الوطني زادة، ومشاركات إفريقية وعربية. عنا ياسمين الشايبي، عنا آية الزريبي، عنا مريم البريني.
0: يعني
2: وعنا أبطال على مستوى وطني زادة في الفئات الكل.
0: نعم، إن شاء الله يلقوا كل الدعم والتشجيع من طرف الجامعة، من طرف الوزارة بصفة عامة. يعني
2: إن شاء الله الوزارة مش مقصرة والجامعة مش مقصرة إن شاء الله، وماذا بينا نكتشفوا أبطال أخرين ونعززوا المنتخب الوطني ونطعموه بوليدات يهزوا العلم إن شاء الله ويرفعوا الراية الوطنية.
0: نعم، شكرا لميا شويقي. تعلمنا لما يتم إقرار تاريخ هذه المسابقة اللي باش تتم في أوت إن شاء الله، يعني قريبا خلال هذا الشهر، وخلينا نواكبوا معاكم يا لميا هذا النشاط الرياضي.
2: إن شاء الله دعوة مفتوحة من هنا حتى لين يتقرر الموعد إن شاء الله للسباق هذا، المؤسسة الخاصة الجائزة الكبرى، المؤسسة الخاصة هذه. دعوة لكل الناس اللي تحب الرياضة الدراجات باش تنخرط معنا في الجامعة التونسية للدراجات، ونكونوا يد واحدة باش نطوروا الرياضة ونشجعوا الشباب وخاصة فئة الإناث على ممارسة الرياضة.
0: شكرا لميا، يعطيك الصحة. شكرا
2: شكرا سي محبين،
0: يومك سعيد، يعيشك.

0: يا ست قديش الساعة؟ محمد سلمان.
1: يا ست قديش الساعة؟ قوليلي قديش الساعة؟ يا ست قديش الساعة؟ قوليلي قديش الساعة؟ لو حامل ساعة ما سألت وحياتي.

مش قصدي عرق الخطواتك ولا أعرف يوم ملاقاتك، مش قصدي عرق الخطواتك ولا أعرف يوم ملاقاتك، في عندي موعد وحياتك.

حامل ساعة ما سألتك باردون كاني زعلتك لو حامل ساعة ما سألتك باردون كاني زعلتك أولت مبارح فهمتك بعت الجاكيت والساعة يا ستي.

الساعة سبعة إلا خمسي مواعيد إياكي تمسي، الساعة سبعة إلا خمسي عالباب موقف لي التاكسي، وبخامس لي راتي الساعة يا ست والله يا ست.

0: هذا الفنان اللبناني محمد سلمان توفي سنة 97. هو كذلك مخرج سينمائي من أفلام ومغامرات شوشو، استقر لفترة في القاهرة وغنى من ألحان القصبجي وكذلك رياض السنباطي.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة، والبداية ستكون بالبطولة التونسية. ورسمي لن يتم إعادة قرعة البطولة لعدم وجود طعون وإلا اعتراضات من النوادي. في الترجي الرياضي التونسي، بعد تقرير اللجنة الطبية اللي أوصى بإمضاء العقد لمدة موسم واحد مع يوسف البليلي، تم أيضا الحديث عن مدة تحضيرات لا تقل عن 3 أشهر، ذي كما قلت بعد تقرير اللجنة الطبية. لاعب طلب مهلة للتفكير لأنه كان ممكن العقد في البداية الحديث عن 2 مواسم، لكن بعد القرار متاع اللجنة الطبية موسم واحد فقط، لكن يبدو أنه في طريقه للإمضاء. ذكر أنه قرار التاس ما عادش عليه برشا، 6 أوت ممكن للتخفيض في عقوبة يوسف البليلي. ترجي نوع شوية في الجنسيات للاعبين اللي يتفاوض معهم، فما لاعب بيروفي، لاعب من البيرو كاستيو، لاعب هذايا مدافع يتفاوض مع فريق ترجي، كما أيضا الباب مازال مفتوح مع البرازيلي ريبيرو، اللاعب هذايا اللي كان أمضى عقد مع الاتحاد الليبي ونحو إيجاد حل، لأنه اللاعب هذايا مصر وأنه إداريا ترجي يلقى حل باش ينضم للفريق. ودين على الميدان، الترجي الرياضي التونسي لعب مقابله وديه ضد اتحاد قرطاج، فاز بهدفين مقابل هدف، اهداف امين الله الحميدي ورائد الشيخاوي. المهاجم المالي بوبكر دياكيتي انتقل من الترجي للحزم السعودي لمده 3 مواسم، ذكر ان الحزم يدرب فيها المدرب التونسي جلال القادري. النادي الافريقي لعب مقابله وديه ضد النجم الخميري، فاز ب10-0. حمزه المنصري كان له النصيب الاوفر، 5 أهداف سجل، صادق قديده 2 أهداف، بلال ايت مالك سجل 2، وبسام اسرار في سجل هدف. الصفقه مع نعيم السليتي ما زالت متعطله لاسباب ماديه، يبدو النادي الافريقي عنده سقف معين بالنسبه للامور الماليه والخاصه بالانتدابات. المتلوي عقد إعارة بموسم من نادي رياضي صفاقسي للمهاجم محمد عامر جويني، لعب هذا سبق وأنه لعب في مستقبل جبس. في النجم الرياضي الساحلي، اتفاق حاصل مع اتحاد بنجردين لضم اللاعب إياد التويس. عزمي غومة في النجم الساحلي لمدة 2 مواسم، ذكر أنه لعب في البطولة المصرية ذا من فريق فاركو. جلسة عامة منتظرة في نصف الثاني من شهر أوت بالنسبة لفريق ترجي جرجيس. فريق لعب مقابلة ودية البارح ضد أمل حمام سوسة، الفوز لحمام سوسة بهدفين مقابل هدف. مجموعة المقابلات الودية مازالت مبرمجة بطبيعة قبل انطلاق الموسم، نهار الأحد النادي الإفريقي غدوة يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي، مقابلة مبرمجة في عين درهم، نهار الاثنين الأولمبي البيجي ضد أولمبيك أكبو من الجزائر، نهار الثلاث في عين درهم أمل حمام سوسة ضد اتحاد العاصمة الجزائرية، الترجي يلعب ضد الحزم السعودي، ونهار الخميس في زويتن الترجي يلعب ضد فريق سان بيدرو الإيفواري. كرة اليد، بطولة العالم أقل من 18 سنة بنات في رومانيا اليوم 10:15 صباح، منتخبنا يلعب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ضد المنتخب الكندي، ذكر أن 2 منتخبات كانوا انهزموا في الجولة الأولى والثانية. أبقى دائما في أجواء كرة اليد، وترجي الرياضي التونسي بعد تجربة متميزة مع المصري باسم السوبكي، يغير المدرب تبيعة بعد خروج المدرب المصري، والتجربة مع مدرب صربي غوران جوكوفيتش، 2 مواسم باش يكون فيهم مدرب هذايا في التجربة الجديدة مع فريق ترجي الرياضي التونسي. هو كانت عنده تجارب في الخليج في الدوري القطري مع الأندية، كما أيضا مع المنتخب القطري اللي فاز معاه بكأس آسيا، وكانت تجارب أيضا سعودية وكويتية. في الفولي أو في الباسكيت، بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي تعاقد مع المدرب راسم المرزوقي اللي يعرف بطولتنا مليح، درب الاتحاد الرياضي المنسيري، الملعب النابلي، النجم الراسي، وكانت عنده أيضا تجارب خليجية. مبروك تسنيم عثيمني في ضيط بطولة العالم أقل من 17 سنة بطبيعة في المصارعة، الخبر هام لأنه اللقب هذية بالنسبة لي وهي في عمر أقل من 17 سنة، خلينا نأمل أنه تكون موجودة بطبيعة مع الكبريات وتتويجات عالمية وأيضا أولمبية، لكن ديما بالخدمة تطور روحها باش نجم توصل بطبيعة لمستوى مروة العامري وإلا تفوتو. منى المنافسة ما كانتش سهلة بطبيعة، لأنه كانت منافسة يابانية هما أصل اللعبة، فنستناو بطبيعة تسنيم إن شاء الله في بقية المسابقات. عالميا، تألق اللاعب المصري حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة، سجل زوز أهداف مع فريق ضد فريق برمنغهام، رغم أنه الفوز كان لبرمنغهام 3-2 أو بضربة الجزاء خلينا نقوله، لأنه 2-2 مقابلة وفات في الوقت القانوني. لاعبين فريق برشلونة تقريبا اشتر غائب ولا حتى أكثر، نعرفوا عندهم 7-8 لاعبين موجودين في المنتخب، ياخذوا فترة راحة بطبيعة بعد المونديال. مقابلات الودية، يوفي فاز البارح على نيس بهدفين لصفر، اليوم تشيلسي ضد توتنهام، ليفانتي ضد ألباسيتي، سيتي ضد إنتر، مانشستر يونايتد ضد فريق أتلتيكو مدريد، ريال فيرنتينا وجيرونا يلعب ضد فريق أرسنال. نعطيكم فكرة على مواعيد انطلاق البطولات الأوروبية. أول بطولة باش تنطلق هي لاليغا 15 أوت، الليغا 1 في فرنسا 21 أوت، نفس التاريخ للبريمير ليغ 22 أوت سيريا، والبوندس ليغا تنطلق 28 أوت. أحباء تشامبيونز ليغ، نستناو في شهر سبتمبر الانطلاق 18 سبتمبر. بعد رد الفعل القوي من أوروبا والاتحادات متاحة تجاه قرارات إنفانتينو والرؤية التجارية لكرة القدم وأيضا للمونديال، إنفانتينو قرر سحب مشروعه الموجه أساسا لمنفعة الشركات والمؤسسات بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لمسابقات الفيفا. إنفانتينو قال ما كانش ممكن للمشروع أن يطبق إلا بموافقة الاتحادات الوطنية، وهذا ما لم يحصل. آخر خبر معكم، الهلال السعودي وعودة الحارس بونو للتمارين، بالتالي يضع حد لكل الأخبار والإشاعات اللي راجت مؤخرا حول اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه. هكا وصلت معكم لختام موعد هذايا، زملائي يرجعوا معكم بالتأكيد لأخبار أخرى على امتداد اليوم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.
0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
1: حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن تواصل العمل بصفة تعاقدية بالاتفاقية التعاقدية مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بعد أن كان من المقرر تعليقها اليوم، بينما يتواصل التفاوض لإيجاد آلية لخلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. المهندس خالد بن وادة أصيل معتمدي تقصور الساف من ولاية المهدية يطلق تطبيقة تمكن مستخدمها من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل، وهي بادرة أولى من نوعها في تونس في ظل الإقبال المتزايد على استغلال الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي. الثالث من أوت المقبل فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلبة الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000، وذلك عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn لتتواصل حتى الأربعاء الخامس من أوت حسب بلاغ لوزارة الصحة. وفي العالم، إيران تهدد اليوم بتنفيذ ضربات انتقامية ضد البنية التحتية الحيوية في إسرائيل ودول الخليج بعد تقارير إعلامية أمريكية عن خطط لهجوم كبير جديد على أهداف في إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تجهيز قواتها لتوسيع نطاق الحرب بما في ذلك قصف مكثف لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى تطبيق بنود خريطة الطريق التي تم الكشف عنها لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، محذراً من تقويضها. وختاماً، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تحذر من تواصل شدة ظاهرة النينيو باطراد، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية في الموسم الممتد من شهر أوت إلى أكتوبر المقبلين، مما سيزيد من احتمال ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم، وسيؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، متابعة طيبة.

0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: بنات أفكاري
3: هما حكايات بينك وبين روحك.
2: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
3: والفكرة جابت بنات
2: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
3: بنات أفكاري كل سبت من العشرة الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الفنانة شبيلة راشد تغني وتقول شرق غداب الزين المنوبة والمرسى. أنا أقول لسيدي حسين السجومي لملا المهرجان الصيفي سيدي حسين السجومي 29 جويلية 4 أوت. معنا أمل هاني مدير دار الثقافة بسيدي حسين. أمل صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح النور، صباح الأنوار، سي الحبيب عليك وعلى الإذاعة الوطنية وكافة المستمعين.
0: شكرا. الدورة هذه ثانية، يعني المهرجان جديد يتسمى؟
1: أي هو مهرجان جديد، دورته الأولى كانت في صيف 2025 وهذه
0: نعم.
1: الدورة الثانية اللي انطلقت من 29 جويلية ومتواصلة إن شاء الله لغاية 4 أوت.
0: نعم، تحت شعار أو تحت عنوان نبض
1: الفنون.
0: هاي أعطينا فكرة على فكرة المهرجان، يعني على أي مبدأ تخدمه، شنو هي القيم الثقافية اللي تحبوا يعني ترسلوها؟
1: باهي، نبض الفنون هو يعني نبض الفنون، يعني برشا أنواع متاع فنون، ماهوش فن اختصاص فني واحد.
0: نعم.
1: احنا خدمنا معناتها على ثلاث أركان رئيسية، خدمنا على الفنون التشكيلية في علاقة بالطفل.
0: نعم.
1: وخدمنا على سينما الطفل، وخدمنا على العروض الموسيقية الموجهة للجمهور.
0: نعم، وين تم العروض أو النشاط هذا وين؟
1: هو نشاط في دار الثقافة 20 مارس بسيدي حسين.
0: نعم.
1: النشاط معناته الثقافي في علاقة بالتشكيل والسينما في دار الثقافة، لأنه دار الثقافة 20 مارس معناته هي فضاء كبير جدا ومهم، في قاعة عروض، في مسرح هواء طلق، في معناته فضاءات كبيرة لنشاط الورشات. وأيضا فيما يخص العروض الفنية، اخترنا معناته أنه نقسم عروضنا ما بين دار ثقافة بمسرح الهواء الطلق وما بين ساحة دار الجمعيات بسيدي حسين. يعني اخترنا أن نوزع العروض هذه داخل أسوار دار الثقافة وخارج أسوار دار الثقافة، باش نقربوا معناتها الثقافة من الجميع، وباش يكون الحراك الثقافي موجود أينما كان في سيدي حسين.
0: نعم، أمل إن شاء الله تكون الإمكانيات بين يديكم متوفرة باش تنفذوا البرنامج متاعكم، وإن شاء الله كذلك يكون هناك إقبال من طرف الجمهور وخاصة الشباب، لأنه نقرأ في مرات عديدة في الصحافة أو على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلاصة الفلانية ما فيهاش دار ثقافة وما إلى ذلك. تلقى الملاحظات هذه، ولكن فما دور ثقافة فيها الإمكانيات وموجودة وسط التجمعات السكنية، ولكن تلقى الإقبال مش لك الكل.
1: هو
0: نعم. يبدو أنه الخط انقطع. نسمع
1: يعني
0: فيك، نسمع فيك، تفضل.
1: هو يعني الإقبال نوعا ما، خاصة للشباب، خاصة في علاقة هو بالتكنولوجيا والتليفون وبرشا حاجات جديدة في العصر.
0: نعم.
1: فما نوعا ما معناتها تراخي فيما يخص يعني النشاط الثقافي المباشر، ولكن دور دار الثقافة أنه هي معناتها تستقطب الشباب وتستقطب الأطفال وتحاول أنه يعني تمس الذائقة العامة على اختلاف معناتها ذائقتها وعلى اختلاف ميولاتها وأيضا على اختلاف الفئات العمرية.
0: نعم.
1: احنا في المهرجان الصيفي نبض الفنون معناتها سلطنا الضوء على الطفل وسلطنا الضوء على العائلة وعلى الجمهور كافة.
0: نعم.
1: فكانت معناتها فيه احتضن أيام الرسكلة الفنية الموجهة للطفل، وأيام الرسكلة الفنية هي معناها فن في علاقة بالفنون التشكيلية وفي علاقة بالحفاظ على البيئة وعلى المحيط، من خلال استضافة مجموعة من الفنانين التشكيليين المقتدرين في الحقل التشكيلي التونسي.
0: نعم.
1: باش يجيوا لصغيراتنا وباش يأطروهم وباش معناتها يعرفوهم على عالم التشكيل من زاوية جديدة، زاوية توعوية تحسيسية ثقافية تعلمية وتطبيقية أيضا.
0: نعم.
1: إلى جانب سينما الطفل اللي هو زادة فرصة باش الصغيرات يتفرجوا معناتها على أفلام موجهة لهم هما، يتفرجوا فيهم على في شاشة عرض كبيرة وخاصة إنه توسيف معناتها الصغيرات الكل في عطلة وكل شيء، فهذه فرصة إنه واحد يفرحهم حتى معناتها بيحاول قدر الإمكان إنه معناتها يقدم حاجة تفرحهم وتخليهم يعني سعداء.
0: نعم، أيام الرسكة للفنية إشراف الرسامين للفنانين التشكيليين حمادي بنية وليلى الركباني والبشير الصفاقسي هكا.
1: أي
0: نعم
1: هما 3 فنانين تشكيليين معناتها في اختصاص الرسكلة والنحت، و3 فنانين مقتدرين ولهم معناتها تجربة كبيرة في وخبرة في الحق التشكيلي.
0: نعم
1: والحقيقة أنا اخترتهم معناها بحكم أنه يعني عندهم هم في يخدموا في الرسكلة، ولكن يعني في ذات الوقت ثم معناتها ديتام مختلفة يخدموا على مواضيع مختلفة، لأنه عالم الرسكلة في الحبيب هو عالم يعني كبير جدا معناتها نستعملوا فيه عديد المواد اللي نجموا يعني نطوعوها ونجموا يعني نشكلوها في أعمال فنية. فكانت يعني ورشة حمادي بنية هي بالأساس ورشة في إعادة التدوير والنحت من خلال مادة الحديد. البشير الصفاقسي كانت ورشة تفاعلية مع الأطفال في تدوير مادة البلاستيك، وكانت ليلى الركباني تشرف على ورشة في رسكلة المهمل والتالف نحو تنصيبة فنية.
0: خارق العادة، شفت معناها بإمكان ما يلقى في الشارع يستغل فنيا.
1: نعم، خاصة أنه في سيدي حسين نتميز معناتها بصفخة السجومي
0: نعم
1: اللي هي يعني محمية مهمة جدا ومن أكبر المحميات في أفريقيا، وهي تمتد على معناتها على نحو قرابة 3000 هكتار، ويعني وهي ملاذ لعديد الطيور المهاجرة، وهي معناتها تربة ملائمة للنباتات النادرة، فوجب معناتها أنه الصغار يتعرفوا عليها وأنه يحسوا بأهمية المنطقة متاعهم وأهمية يعني الكائنات الحية اللي موجودة في المنطقة هذه.
0: نعم
1: فهذا هو يعني الهدف بالأساس، أنه يعني الورشات هذه تكون موجهة لسيدي حسين وموجهة للمنطقة وذات خصوصية بيئية وذات خصوصية محلية.
0: يعطيك الصحة أمل هاني، أنا حرصت أنه اليوم في يوم سعيد نعمل لك تحية باعتبار نشاطكم وحماسكم والتفاف الأطفال والشباب حول نشاطكم في دار الثقافة سيدي حسين السجومي. نذكر إذن المهرجان بدأ يوم 29 جويلية يتواصل إلى 4 أوت الجاري. شكرا يا أمل.
1: يعيشك يا الحبيب، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا للإذاعة الوطنية.
0: شكرا،
1: أحسن الصحة، يوم
0: يعيشك،
1: سعيد.
0: يوم
1: يعيشك،
0: سعيد، إلى اللقاء. فريد الأطرش، وحياة عينيكي مشتاق إليكي.

0: هو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت منذ أشهر أن هذا الصيف سيكون ساخن وفعلا حرارة مرتفعة، ولكن مرة تطلع مرة تهبط. التحولات المناخية واشتداد الحرارة بطبيعة فيها عمل كبير من طرف خبراء ومتخصصين. أو معنا أستاذ سليم جرادي، منسق البيئة والمتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للبيئة. سي سليم، يومك سعيد.
1: صباح الخير سي الحبيب، وصباح الخير للمستمعين الإذاعة الوطنية.
0: شكرا على تلبية الدعوة. أنت كيفاش تتفاعل مع هذا الطقس المتغير؟
1: هو الحق تحبيب انه الطقس هذا يراه كان من المتوقع، معناتها من خلال الامثله والدراسات اللي قاموا بها عديد الخبراء والباحثين، انه باش نوصلوا للمستوى هذا على المستوى العالمي. وانا شايفش اللي احنا المنطقه نتاعنا خاصه حوض البحر الابيض المتوسط وخاصه تونس وشمال افريقيا، يعني هي من المناطق الأكثر عرضة لتأثير التغيرات المناخية هذه.
0: نعم.
1: الحق احنا نحاول نتأقلموا مع الوضع هذايا، وكل واحد عنده طريقته. يعني فما بعض الطرق اللي احنا، انا مثلا نعاود نعتمد بعض الطرق التقليدية، انه مثلا في البنية عندنا يعني بناءات تكون معزولة حراريا.
0: نعم.
1: وزاد كيف المحافظة على الطاقة في التكييف.
0: بالطبيعة، يعني في بعض الأحيان نتساءل كيفاش أجدادنا كانوا يقاوموا بعض يعني الفترات من السنة تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة.
1: أكيد، يعني التجربة نتاع أجدادنا والخلاصة نتاع التجارب نتاعهم هذية يعني ورثوها لنا من خلال تقنيات بناء ولا تقنيات التأقلم مع التغيرات المناخية.
0: نعم.
1: نعرف في عدة مناطق مثلا يعتمدوا على المواد المحلية والبنايات الصديقة للبيئة، يعني يعتمدوا على المواد اللي متواجدة بحذاهم واللي هي عندها قدرة على تعزيز التأقلم مع الظروف المناخية.
0: نعم، الحرارة تؤثر أكثر على اليابسة وكذلك على البحر.
1: بالطبيعة، احنا توا وصلنا الأرقام قياسية يعني على اليابسة وحتى على يعني مستوى
0: سطح البحر. نعم.
1: اللي درجة الحرارة متاعه ارتفعت خاصة في حوض البحر المتوسط، وهذا يراه يزيد يعزز الأحداث المناخية والقصوى.
0: نعم.
1: اللي تتراوح ما بين فترات حرارة مرتفعة أو حتى بعض الأحداث المناخية الأخرى.
0: نعم.
1: كالعواصف أو أحداث مناخية أخرى.
0: نعم، سي سليم الجرادي، هذا يؤثر عندما معناها تسلط الحرارة على البحر على الثروة السمكية، فما تأثير؟
1: هو أكيد فما تأثير، ولو أنه معناتها بصفة عامة نحكو أنه لما يتأثر المآلف يعني الموطن ولا المسكن من أي كائن حي.
0: نعم.
1: فإنه هذا يؤثر على استمراريته وتواجده. وإحنا ارتفاع درجة الحرارة مثلا في البحر المتوسط سمح بوصول لنا بعض الأصناف الغازية، وكذلك حتى أنه بعض المآلف متاع بعض الأنواع أنه تتهدد، والاستمرارية متاعها زادة كيف تولي في موضع خطر.
0: نعم. سي سليم، توا شنية أكثر مناطق حرارة وسخونة في بلدان العالم؟
1: احنا كما ذكرت يعني في أول المداخل أنه منطقة حوض البحر المتوسط وخاصة من بينها تونس.
0: نعم.
1: هي من النقاط الساخنة، يعني اللي تأثير التغيرات المناخية يكون جد بين. هذاك علاش احنا يلزمنا نحضروا روحنا للتغيرات المناخيه ونجهز روحنا بآليات وخطط اللي تم وضعها من طرف دولة تونسية.
0: نعم.
1: ويلزمنا توا تنتقل إلى المستوى المحلي وتولي بادرة فردية، يعني كل واحد يحضر روحه باش يواجه التغيرات المناخية.
0: أي هذا يلزم هو وعي وتثقيف.
1: أكيد أكيد، وهذا هو اللي المجهود التوالي المطلوب، أنه يتم التعريف أكثر بتحديات التغيرات المناخية بالظواهر متاحة وشنو الحلول اللي نجمو نعتمدوها من أجل مرونة مع تأثيراتها.
0: صحيح، طبعا هذا يستوجب يقظة كاملة لمجابهة الكوارث على مستوى ارتفاع الحرارة أو حتى على مستوى نزول الأمطار بغزارة في فصل الشتاء مثلا.
1: أكيد، هذاك علاش احنا توا يلزمنا يمكن تصور جديد لفضاء العيش متاعنا، لمدننا، للمساكن متاعنا. يلزمنا نكونوا أكثر استعدادا لمجابهة الظواهر هذه.
0: صحيح،
1: يلزمنا نعتمدوا أكثر على حلول مستندة على الطبيعة.
0: نعم.
1: ما ننساوش دور المساحات الخضراء و الحدائق وإلا الاعتماد النباتات، خاصة لأن هي راه تكون كأداة تعديل لأثار الظواهر هذه. راه نحكوا معناتها راهو من يمكن الفيضانات حتى إلى ارتفاع درجات الحرارة.
0: صحيح. راهو
1: الفضاءات هذه تلعب دور تعديلي خاصة في الحد من تأثيرات الظواهر هذه.
0: نعم، تعتبرش أنه يعني هذه الظروف الغير الطبيعية بالنسبة للعالم صدمة طاقية، يعني باعتبار أنه يقع التركيز على الاستغلال وإمدادات الطاقة؟
1: هو الظواهر المناخية هذه القصوى، يعني كيف ما شفت احنا من التجربة متاعنا اللي عشناها سنة، الدرس اللي تعلمناه انه وقت اللي يكون فما وقت باش نجابه مشكل مناخي.
0: نعم.
1: باش نستهلك الطاقة مثلا، نعطي مثال للتبريد او التكييف، يعني يزيد استغلال الطاقة.
0: نعم.
1: لذلك علاش من بين الحلول يمكن احنا نتوجه لاعتماد اعتماد اكثر على الطاقات المتجددة، كذلك اعتماد تصور جديد كما ذكرت للمساكن متاعنا. علاش لا ما نشجعوش على الاعتماد تقنيات العزل الحراري، زاد كيف اعتماد أمثلة جديدة تكون تتماشى مع التحديات المناخية الجديدة.
0: نعم نعم سي سليم،
1: هذه بعض الأمثلة. زاد كيف الانتقال الطاقي، اعتماد على الطاقات المتجددة، راهو يلزم يكون على المستوى الفردي وعلى زاد كيف على معناتها على كافة المجالات. احنا في صندوق العالمي للطبيعة حاولنا من خلال تجربة رائدة مثلا في الانتقال الطاقي من اعتماد مصادر متجددة كالطاقة الشمسية مثلا، واعتماد محركات كهربية لتجهيز قوارب متاع الصيد الساحلي، واللي هي تعد تجربة رائدة في حوض البحر المتوسط.
0: نعم نعم، شكرا سي سليم جرادي، منسق البيئة والمتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة. وأكيد الصندوق العالمي قاعد يخدم وعنده تعاون وأقول شركات مع برشا مؤسسات معنية بتغيرات المناخية.
1: شكرا سي حبيب.
0: شكرا، يومك سعيد. الطقس مرة هكا ومرة هكا، معلوم.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: أخيرا صادق المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS على اعتماد اللغة العربية، نعم وأخيرا اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب من احنا، يعني نقصد من تونس. معنا سي محمد مقديش، وهو رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وعضو المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال بفيينا النمسا. سي محمد مقديش، يومك سعيد.
4: يومك سعيد، صباح الخير سي الحبيب لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
3: نعم، إذن أنتم باقتراح من عندكم والمجلس الدولي قبل هذا الاقتراح باعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية.
4: صحيح، الفيدرالية الدولية لقراءة فلسويس اليوم عمرها 75 سنة.
3: نعم،
4: منذ تكونت اللغة المعتمدة، فما أربع لغات، هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. وتعرف احنا البلدان العربية المشاركين تقريبا الجمعيات كان بكلهم يقع التمويل متاحهم من طرف الفيدرالية ومن طرف بعض البلدان الأوروبية، وما كانش عندهم الاستقلال في القرار أو في التدخلات. وبفضل تونس اللي هي كجمعية اليوم مستقلة، وبفضل كفاءة إطاراتها واللي قصت شاع وتعطي في معناها مردود كبير وسمعة كبيرة، تدخلاتنا على المستوى الدولي هذا أعطانا بكل صراحة ونجم نقوله سيت ممتاز جدا.
3: نعم،
4: وفي تواصلنا مع الأخوة العرب، نعرف تونس والمغرب ومصر ولبنان والأردن الحقيقة وفلسطين والسودان سوريا كذلك، عديد البلدان العربية اللي من ضمن 134 بلاد في العالم المنضوية تحت الفيدرالية. كانت المبادرة السنة الفائتة في الجلسة العامة من تونس طلبت المجلس الدولي اللي ما كنتش عضو فيه دراسة الموضوع. بوجودي هذه السنة في المجلس الدولي عودنا الطلب متاعنا والححنا، وبينا ذلك في نطاق أن اللغة العربية مهم جدا تكون لغة رسمية لأنها مهمة،
3: وإن كان اللغة العربية قاعدة تشكو في بعض المشاكل، يعني إعاقات أو تمشي للمطارات، الاعتماد اللغة العربية مش موجود في البنوك حتى في تونس. لما تمشي للبنك أو تكتب شيك باللغة العربية يغزر لك على جنب.
4: هذا ممكن تقصير من الناس اللي كل تكوينها ممكن فرنسي لغة
3: تقصير منا احنا من المؤسسات من الدول العربية من المجمع العربي للغة مثلا، يعني فما برشا يعني تقصير في الحقيقة.
4: لازمنا الناس كل ان نعرفوا اللي جذورنا وهويتنا هي اساسنا، ونختفروا ويكونوا عنا فخر باللغة العربية متاعنا.
3: نعم،
4: ونأكدوا على معناها تشبثنا باللغة العربية وبجدارة هذه اللغة الغنية جدا، والتي يعني احنا كجمعية تونسية اليوم هي اللغة الأولية في نتعتمدوها اللغة العربية، وضروري أن يكون عنا اسمنا ويكون عنا هويتنا ويكون عنا دورنا ويكون عنا الريادة، ليس فقط في البرامج وفي تطوير البرامج وعادة الأطفال، أيضا في هويتنا العربية.
3: صحيح،
4: وهذا احنا اليوم نفتخر بوطننا، نفتخر بالإيجابيات الموجودة في تونس في مجال تشجيع العمل الاجتماعي، وخاصة الامتيازات اللي جاء بها المشرع التونسي والامتيازات اللي نلقاها من الحكومة التونسية في تشجيع الجمعيات والاهتمام بالأطفال الفاقدية السند، وكذلك احنا اليوم عرب واعتمادنا على اللغة العربية ضروري أن نوصلوا صوت شعبنا وصوت أطفالنا، خاصة لأن هيك المستقبل.
3: نعم
4: اليوم احنا نبني المستقبل باذن الله.
3: صحيح، اذا وجود وقبول اللغة العربية كلغة رسمية في الفيدرالية هو تثمين لهذه اللغة في هذا الفضاء المهم. الفضاء هذا يعني قرى الأطفال أسواس مش في تونس فحسب، وإنما في كل العالم. تقريب قداش من ابن أو شاب أو طفل يستفيد من عمل أسواس؟
4: هو الإحصائيات الرسمية لسنة 2025 اللي مش نعرضوها على الجلسة العامة الفيدرالية في شهر أكتوبر، معناها المستفيدين مباشرين حوالي 8 مليون طفل في العالم، تقريبا نص منهم في البلدان الإفريقية في القارة الإفريقية، والنص الآخر في بقية يعني القارات.
3: نعم.
4: وهذا يؤكد
3: نعم محمد، يبدو أن الخط انقطع. إذن نتحدث عن قبول اللغة العربية كلغة رسمية جديدة في الفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس، وطبعا هذا جاء باقتراح من تونس، وهذا كما أكدنا الآن مع سي محمد مقديش تثمين لحضور اللغة العربية في فضاء هذه المنظمة العالمية الكبيرة التي تضم قرابة 8 مليون مستفيد من الشباب والأطفال بحياتهم في قرى الأطفال في 134 بلد حول العالم. نعم 134 بلد منهم تونس. القرى الأطفال سي محمد مقديش في تونس وقتش بدأ إنشائها؟
4: وقع إنشاء الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس في نطاق اتفاقية بين الفيدرالية الدولية والرئيس المرحوم الحبيب بورقيبة سنة 1981
3: بكر. نعم.
4: ووقع إنشاء قرية الأطفال أسواس قمرة وسليانة تدشين امتحن في 83، ثم في عام 2000 وقعت تدشين قاعة الأطفال أسواس المحرس، و2010 وقع تدشين قرية الأطفال أسواس أكودة، لكن حاليا بفضل دعم الدولة التونسية
3: فما قرية جديدة تبنى أعتقد سيدي بوزيد ولا القصرين؟
4: في سيدي بوزيد وفي جندوبة وفي القصرين وفي القروان، ليس قرى. هو تعهد بالعائلات بالأطفال في العائلات متاعهم.
3: نعم.
4: عندنا تقريبا 1000 طفل في كل جهة للعائلات اللي فقدت السند متاعها.
3: نعم.
4: أو الأب يكون موجود في السجن أو يكون مريض وما يلزمش يخدم.
3: صحيح. نعم.
4: فندخلوا باش نعاونوا العائلة كي باش تواصل
3: فرصة
4: بالأطفال متاعهم.
3: نعم. فرصة من يوم سعيد باش يحيي الأمهات.
4: اليوم الأمهات أسواس وما أمهات عطوا عمرهم لصالح أطفال تونس، يقوموا بعمل كبير، وهي ما نجموش نجازيهم حقهم إلا ربي سبحانه وتعالى، وإحنا ما نجمو كان نقفوا إجلالا للعمل متاعهم للتضحية متاعهم. الأم متوسط متاعها في حياتها تربي 30 و40 يتيم.
3: نعم.
4: فقبلة لكل أمهات الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس، وهذه رسالة نواجهها من خلالك إلى كل الشعب التونسي داخل وخارج تونس، نقول انضموا معنا في هالمشروع الوطني الإنساني، وتكفل بصغير في قراءة أطفال أسواس. تدخل على الموقع على الويب www.sosve.tn، عاود الموقع www.sosve.tn، وتلقى هذيك تكفل بصغير قد ما تقدر، أو تجم تبرع بالبطاقة البنكية متاعك. واللي يحب يتصل أكثر ويعرف أكثر قراءة أطفال أسواس تصل بينا على 58 371 002، هذا رقم الوطني متاعنا.
3: عاود الرقم سي محمد.
4: 58
3: أيوة
4: 371
3: نعم
4: 002.
3: نعم.
4: استثمارنا في اللغة العربية نعتبروه قناعة شخصية وقناعة كجمعية وقناعة وطنية باش ندافع عليها، أن نثمنوا إطارات بلادنا ونعطيه الأثر الطيب ونعطيه السمعة الطيبة على بلادنا والاستثمار في الطفولة، فهذا كذلك واجبنا، وذاك التونسي من واجبه أن يكون شريك معنا ويمد يده ويكفل صغير ويعاون في الميزانية. راك تفرح صغير تفرح انت وتعاون صغير، راك عاونت روحك في الدنيا وفي الآخرة.
3: صحيح.
4: وقمت بواجبك الوطني، راك استثمرت معنا في طفولة غدوة مش تولي إطارات تونسية متميزة، خيمة من بعضنا نقاسيه في مشاكل اجتماعية.
3: نعم. تتلف. نعم.
4: برشا على المجموعة الوطنية.
3: صحيح. بارك الله فيك سي محمد مكديش، ربي يفضل أبنانا الكل اللي في القرى الأطفال، ربي ينجحهم. وإن شاء الله في لقاءات قادمة نحكيه على النشاط متاع الأطفال هذوما في هذه القرى. ومرة أخرى تحية للأمهات. سي محمد مكديش محلاها كلمة في فمي، كيف ننادي ونقول يا أمي.

ما أحلاها كلمة في فمي كي نادي ونقول يا أمي. شكرا زملائي فريق البرنامج الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، سمية زواوي في الإخراج المرئي، محمد الغول في الإخراج الفني، رامي مجولي في التنسيق، بالمكتبة الغنائية نسيمة المجري، نجوى العربي ليلى أجلاصي، تحريرا وتقديما حبيب جرام. نلتقي غدا في موعد الأحد ويوم الاثنين إن شاء الله، في يوم سعيد.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. الاثنين القادم، 3 أوت الحالي، آخر أجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة وفق وزارة التعليم العالي. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من 3 أوت الجاري، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية التالية specialist.msante.tn. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجة الحر، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. في أخبار الطقس، تكون اليوم السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلية محلياً. في أخبار العالم، الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان تنفيذ ما وصفته بأعنف حملة قصف حتى الآن ضد منشآت الطاقة بإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقرير لشبكة CBS نيوز الأمريكية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر يهدد أن مواصلة الولايات المتحدة تأجيج نيران الحرب سيزيد من أحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى. جماعة الحوثي تنفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتزام الجماعة فرض رسوم مالية على السفن مقابل عبور مضيق باب المندب. ومقتل 9 أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي على كييف. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع

0: زوروا موقع المهرجان www.espofestival.com. بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

لك منيت في عضودك طلع لي ورد خدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني اللي عملته فيا ونساني اللي عملته فيا.

سجرة وقبله هي البشرة لفت العصفور السجرة وقبله هي البشرة جاوبني وخنقته العبرة جاوبني وخنقته العبرة

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: معنا احنا بدات الحكاية،
3: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمبة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الدكتور حكيم.
1: من عام 90 العالم يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من أوت من كل عام. هالاحتفال اللي تقرر من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف يسعى لتشجيع الرضاعة من صدر الأم وتحسين صحة الرضع في جميع أنحاء العالم. الرضاعة هي أحسن وسيلة توفر للمولود العناصر المغذية اللي يحتاجها، والرضاعة من صدر الأم يلزم تبدأ من الساعة الأولى بعد الولادة حتى يبلغ الرضيع 6 شهور من غير ما نعطيه حتى ماكلة أخرى بما في ذلك الماء.
0: الدكتور حكيم.
2: لما تصيف
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 لـ8 متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالودي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف بريحة البلاد.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين. نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وزير التشغيل يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة لتقييم برامج التشغيل وتحسين نجاعتها. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 26 و2000 في أجل أقصاه موفى شهر أوت خلال التوقيت الإداري الصيفي. في أخبار العالم، استشهاد شخصين وإصابة آخرين اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا عسكريا كاملا على الحدود الجنوبية. الرئيس ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات. مسؤول أمني رفيع المستوى في إيران يؤكد أن بلاده أعدت خططا شاملة للرد على ما أسماه أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا أن الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه،
4: محلاها محبه،
2: محلاها عشره.
5: بنات افكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك.
5: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
2: والفكره جابت بنات
5: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
2: بنات افكاري مع صابرة هميسي.
5: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: بريحة البلاد.
6: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. والعشرة والثلاثة دقائق، مرحبا بالجميع. ضيوف ثلاثة ساعات في برنامج بنات

أفكاري لمدة 3 ساعات نعرض عليكم البعض من أفكاري ونشوف شكون يشبه لي في بعض فقراتها، شكون يقسم لي نفس التخمام. على ذاك تنجموا تكلمونا على 71 844 404. حاجات تهمكم في الدنيا نحاول نقرب لكم المعلومة، نونسكم بالأغاني، أخبار سريعة، نقدم لكم استضافات خفيفة لعل تجيكم فكرة، ومع بعضنا نتقاسموا البعض من بنات أفكارنا. عند برشا كانوا صغار دباو وحباو كبروا ومشاو ولاو مشاريع أو قاعدين يتكونوا باش يوليوا مشاريع. مرحبا بالجميع، كما قلنا على الرقم 71 844 404. رامي المجولي يستقبل مكالمتكم الهاتفية. محمد الغول من أمام كونسوليت ستوديو نبيل بن زكري وليد التليلي الله يرحمهم وينعمهم، سمية زواوي في الإخراج المرئي اليوم، وصابر الهميسي معاكم من أمام الميكروفون. نبقى مع الأغاني ونعود ونرجع باش نعرفوا حالة الطقس.

0: الدنيا سخونة سخونة سخونة والناس تحب تمشي تتبحبح، نمشي ونتبحبح ولا ما نمشيوش نتبحبح، حتى نعرف ذي الكل في فقرة شنو الطقس.
1: شنو الطقس؟
0: الدنيا عاودت سخنت والناس الكل توا باش تتجه نحو البحر، تسيسوا رواحكم. وهو أكثر تفاصيل على الطقس نعرفوها مع سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي بلال.
2: صباح نور أخت صابر، مرحبا بك.
0: كيف الحال؟
2: جديد كيف مسامعي ذا الوطني؟
0: ربي بارك لك. أي شنية السخانة هذه يا سي بلال؟
2: ولا هو حقيقة معتها من اليوم معتها ونهار لحد واثنين وثلاث تم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، معتها ارتفاع معدل من 3 إلى 4 درجات عموما، معتها فوق المعدلات متاع العشرين الأولى للشرقوت. ما نش نحكيه على موجة حر، ما نش نحكيه على قبة حرارية، نحكيه على ارتفاع عادي دي 13 أوسو. وإن شاء الله بداية معتها من وصل الأسبوع تعاود تنخفض وترجع المعدلات نتاعها العادي. معتها عموما معتها درجة الحرارة اللي ذكر باش نحكيو على مناطق الشمال الوسط معتها الجنوب الغربي مش باش تجيب 42-43 درجة. معتها
0: باهي رغم اللي احنا حاسينها 50 الحق بتاع
2: مو هذيك هي عاد احنا وسو يبدا في نهار وهذيك ميزة من ميزاتها. وسو في النهار تحسها سخونة وفي الأطراف بتاعو ديما تحس الفريشور تحس الطقس مع التأخير شوي.
0: باهي
2: باهي بالنسبة لليوم إن شاء الله طقس باش يكون معناتها كيما نشوفوا طقس صافي لأن قليل السحب على أغلب المناطق. الريح تقريبا معناتها باش يكون القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب. يقولوا من القطاع الشرقي معناتها ساعات تعمل هبات جنوبية شرقية، هذيك علاش نحسوا معناتها ساعات ثم شوية شيلي اللي باش يكون معناتها فيه في الجو. السرعة بتاعها ضعيفة إلى معتدلة عموما معناتها أغلب المناطق. العشية تتقوى شوية خاصة في المناطق الساحلية الشرقية في الجنوب، وبالتالي البحر اليوم قليل الاضطراب توا معناتها البحر قليل الاضطراب على كيف السواحل بتاعنا. ثم شوية موجة العشية خاصة في السواحل الشرقية بالنسبة للأنشطة البحرية تكون ممكنة معناتها مع ملازمة الحذر بطبيعة الحال وتتبع توصيات الحماية المدنية. ودرجة الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 34-38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. في تونس العاصمة تقريبا متبقين في حدود 38 درجة، وبين 38-42 درجة ببقية الجهات كما قلنا مع ظهور الشيلي محليا. غدوة إن شاء الله لحد معناتها تقريبا طقس عامة قليل السحب كيف ثم إمكانية ولا بوادر لظهور خلايا رعدية تكون العشية في المناطق الغربية للشمال الوسط، معناتها نحكي على باجة جندوبة سليان الكيف وكذلك القصرين، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح غدوة كيف زادة معناتها ضعيفة إلى معتدلة ما تجاوز سرعة 30 كم/ساعة، باش تكون القطاع الشرقي معناتها هي شمالية شرقية جنوبية شرقية. والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع استقرار نسبي نقوله نحن، ما هو ارتفاع معناتها بدرجة إلى درجتين معناتها مقارنة بهذا اليوم. غدوة في تونس تقريبا باش تكون في حدود 39 درجة.
0: باهي توا كنا نقولوا البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، هذا يعطي الحق للمصطفين انهم يغامروا ويدخلوا في الماء ولا ثم طيارات داخلية؟
2: مش مغامرة، الطيارات الداخلية نحن مع هذيك تبع مع التلفزيون واحدة اخرى من نحن نحكيه ديما نتبعه مثلا بالريح وعلو ارتفاع الموج. معناتها بالنسبة للريح انا قلت لك سرعتها هي متجاوز 30-40 كم/ساعة باش يكون ثم موج، مش مفهمش موج، بالتالي الأنشطة معناتها البحرية ممكنة. علاش ممكن؟ على خاطر ما عندناش إعلام بهبوب رياح قوية، دونك ما فماش معناتها إعلام بهبوب رياح قوية، معناتها الأنشطة البحرية بصفة عامة تكون ممكنة، لكن ديما مع ملازمة الحذر، مش كيما مثلا شتوت نتاع الشمال الغربي كيما تبرقة ورسنجلة وسيدي سالم ولا سيدي علي المكي، كيما تهبط مثلا السواحل الشرقية تو في الشمال الغربي الريح تكون معناتها البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. قلت لك العشية في السواحل الشرقية هي خاصة في خليج الحمامات وكذلك معناتها منطقة الشابة، نحكيه على الهوارية حمام الغسيل الزقليبي وقربها والحمامات وكيف هرقل شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش وشابة، لا شيء بيكون فيها شوية موجة.
0: باهي يا سيدي، شكرا ليك سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وان شاء الله يردوا بالهم المصطفين ما يغامروش ما يسيبوش صغيراتهم في السسمة ذيك الشمبرير اللي انا ما نحبهاش بالكل، يسيسوا رواحهم، حد ما يقول راني عوام قدام البحر على خطر البحر وما يرحمش، سيسوا رواحكم الناس الكل ان شاء الله ثنية زينة وردوا بالكم ما تتغروش، والواقي الشمسي والشابو للصغيرات والدنيا هذيك الكل، وابقوا في تحت الباراسول، الشمس ريما شمسنا صعيبة شوية، فسيسوا رواحكم الناس الكل. ثنية زينة نبقوا معنا غم وبعد نعود ونرجعوا، نقترح عليكم اليوم وين تمشيوا في الليل.

0: وين تمشي؟
1: وين تمشي بالليلة؟ نذكركم اللي عنا فقرة على ذوقك، راو تنجم تقترحها غنية على 71-844-404 ونجمون تصلوا بيك ونسألوك علاش الغنية هذه بالذات ولا لشكون تحب تهديها. المهم كلمونا على 71-844-404. وين تمشي بالليلة؟ نذكركم بأهم العروض المقترحة اليوم السبت 1 أوت 2026. الليلة في كارتاج عندكم عرض سامي يوسف، عرض ماريزا في الحمامات، عندكم سهرة الفن الشعبي والربوخ مع النجم التونسي وليد الصالحي بمسرح الهواء الطلق بمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، حفل غنائي طربي ضخم يحيي الفنان العربي إيهاب توفيق بمسرح الهواء الطلق مهرجان الياسمين برادس في الدورة 31، مهرجان النسيج بقصر هلال في الدورة 31. اليوم تنطلق فعاليات الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان من خلال كرنفال استعراضي عالمي بشجوب شوارع المدينة.

0: شو تتفرج؟
1: نقترح عليكم اليوم فيلم الحق ممنوع على القلوب الضعيفة، لأنه بالحق نجموا تبكيوا في الفيلم هذي، أما زادة ستها فيلم أفاق، فيلم يلزمكم تفرجوا فيه أنتم والعائلة، وفيلم عائلي بامتياز. هو واحد من أكثر الأفلام تأثيرا وعاطفة، وهو مستوحى من قصة حقيقية للكلب الياباني هاتشيكو. القصة متاع الفيلم تروي حكاية أستاذ جامعي يجسد الدور ريتشارد جير، القاجر من فصيلة أكيتا، والفصيلة هذه تمشي للشخص معني بالأمر، معناه تمشي له اللي هو بالذات، علاش ما نعرفوش، العلم لله سبحان الله. في محطة القطار يتبناه، يسميه هاتشي، تنشأ بيناتهم علاقة استثنائية. الكلب اللي يرافق ريتشارد جير يوميا إلى المحطة، الأستاذ الجامعي هذا إلى المحطة، ويرجع لاستقباله في موعد الرجوع متاعه، لكن يصير أمر يغير مجرى الأحداث، ومع هذا يواصل هاتشي الوفاء لصاحبه بطريقة ولات رمز للإخلاص. الفيلم هذا أنتج سنة 2009، دراما عائلية بامتياز. في القصة الحقيقية اللي مستوحى منها الفيلم، محطة شيبويا ولات مزار، وثم برشا متزوجين يمشيوا غادي باش يقولوا لبعضهم وعود الوفاء. مهم أن نقولوا اللي تم وضع تمثال برونزي الهاتشيكو أمام محطة شيبويا، ولت تمثال واحد من أشهر معالم طوكيو ونقطة لقاء معروفة للسكان والسياح. هاتشي اسم الفيلم، إذا ما تفرجتوش فيه من قبل استعدوا، الفيلم مؤثر جدا، ويعتبروه لسينيفيل الناس اللي تحب السينما وتتفرج ياسر في السينما، من أكثر الأفلام اللي تجسد معنى الوفاء والصداقة بين الإنسان والحيوان.

في دوش كده هذا الحلو كاتلني عمه في دوش قد حبه وانتي

0: الكياس وحواله.
1: الكياس وحواله ما يعجبش حتى الطرف، خاصة في الليل. في الليل فما سياقة غير عادية من شباب، مجموعة من الشباب، برشا شباب يسوق في كراهب، كراهب غالية ورواحهم أغلى من الكراهب، تزقزيق بين الكراهب، فيتيس غير عادية، معناها تعد بحذاك يذب ذبان، الكرهبة تعمل الحس تزفر بحذاك، ما تفيقش بها كي تتعدى، تشد يمينك يجيوك على اليسار، تشد يسارك يجيوك على اليمين، ما تفهمش حتى شيء. من رأيي معناها ما نعرفش وانتم رأيكم أصلح كيفاش؟ أي ساعات تحس روحك أنت واقف وهم اللي يسوقوا هم اللي يمشيوا. رأيكم أصلح، أما من رأي أنكم تكثفوا الدوريات في الليل، خاطر بالحق سياقة جنونية في الليل، وقلة احترام للأولويات، وقلة احترام للناس بينت بعضهم، وخطر كبير برشا خاصة معناها من العشرة متاع الليل وانت طالع ما تفهمش علاش. ظهر لي الرادارات ما يكبتيوش وقتها السرعة، ما نعرفش شنو الإشكال اللي فما، أما المهم ثم عباد جذب برواحة وبرواح الناس اللي تبدأ ماشيين معاها في الكياس. حزام الأمان هو خط الدفاع الأول، أربط حزام الأمان قبل ما تخرج وقبل ما تحط برمير وقبل ما تسوق الكهرباء، وكان لازم قبل ما تخدم الكهرباء حط حزام الأمان. احترم السرعة القانونية على خاطر إذا كاني محطوطة رو فما علاش رو، أما فما انزلاقات فما دورة فما، وتشوف في الدورات كيفاش يبدو يدوبلوا في خط متواصل، حاجة لطف كهو. تجنبوا استعمل الهاتف الجوال أثناء القيادة على خاطر يشتت التركيز، تحطه تحت المحرمة، تشدوا بيدك، تحطك الليزيكوتور اللي تحب أنت، راهو يشتت التركيز. اترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة اللي قدامك، خاطر ما تعرفش لعل يشد فران، لعل فما ما نعرفش أنا بكمة متعدية، لعل عابد قص الطريق، ما تعرفش نجم يشد فران. كي تحط أنت مسافة الأمان هذيك اللي هي محطوطة في قانون الطرقات، راك تنجم تفريني قبل اللطف ما تصير كارثة. احترم إشارة المرور وأولوية العبور، ثم زوز تعلمناهم في السياقة، أولوية المرور هذيك يلزمك تحترمها، وستوب يلزمك تحترمه في مش كلام. خلي الطريق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية وبقية سيارات النجدة. ما تسوقش كانك تاعب وإلا مرهقتك على اليمين، وارتاح شوية خاصة في المسافات الطويلة. تأكد من سلامة الفرنات والعجل والإضاءة قبل ما تخدم كرهبتك. كونوا صبورين وهادئين، القيادة راهي ما هيش فقط هني نعرف نسوق وهني نعرف نزقزق ونجري في 160 وهما حاطين 110 ولا 120، وفي 60 راني أنا نجري في 80 وأقوى واحد في السياقة وأنا شو ماخر الطريق. راو القيادة السياقة مسؤولية وأخلاق. نقطة ونسمع غني.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. وفاة عوني حماية مدنية بحادث مرور على متن شاحنة أطفاء على مستوى الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين، وتعود أسباب الحادث إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدعو إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 2026-2027، والمقصود بفتح حصة تعريفية ب 16500 طن هو أنه يمكن توريد هذه الكمية في إطار نظام جمركي تفضيلي وفق الشروط والإجراءات التي حددتها وزارة التجارة. هذا وحددت الوزارة آخر أجل لإيداع أو إرسال المطالب يوم 27 من أوت الحالي على الساعة 10 صباحا، على أن يتم فتح الظروف في اليوم ذاته خلال جلسة علنية بمقر المجمع المهني المشترك للخضر بتونس. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غدا الأحد. الجيش الكويتي يقول إنه رصد ودمر طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم. الرئيس الأمريكي ترامب يعتبر أن ما وصفه بالنجاح الذي المتحد في مواجهتها مع إيران أسهم بشكل مباشر في التواصل الاتفاق الخاص بنزع سلاح حركة حماس. اليونيفيل تؤكد الالتزام بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب البلاد. وارتفاع القتلى في أزمة يجيب سبت الإسباني الحدودي مع المغرب إلى 67 قتيلاً وفق الحكومة الإسبانية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: بنات أفكاري
5: هما حكايات بينك وبين روحك.
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
5: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
5: بنات وأفكاري مع صابرة هميسي.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: بريحة البلاد.

0: فقرة على ذوقك، الفقرة هذه تنجموا تتصلوا بينا على 71 844 404، وانتم اللي تبرمجوا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. كيما سي الحبيب من بني خلاد، صباح النور سي الحبيب.
1: صباح الخير خواتف.
0: شنو حوالك؟
1: مشكروك على البرنامج هذا، والله برنامج جيد ياسر.
0: ربي يخليك ان شاء الله يا سي الحبيب. انا اسمي صابرة سي الحبيب.
1: صابرة
0: هاي مرحبا. سيل شنو حوالك؟ شنو حوالك لبني خلاد وشنو حوالك الدنيا؟
1: والله لاباس الحمد لله، هاي الدنيا متفشية شوية. على كسخانة كلامات لاباس
0: الحمد لله. فما نسمة؟
1: لا فما نسمة.
0: وبحرت ولا ما بحرتش سي الحبيب؟
1: لا بحرت بحرت.
0: صحة وفرحة، أنا لتو ما بحرت. صحة وفرحة يا سي الحبيب. بيه شنو هي حكايتها أغنية يا حبيبة يا حبيبة ذي نتاع جاموسي؟
1: هذه يا حبيبة يا حبيبة، هذه عندي بنت أختي تعيش في ألمانيا اسمها أسماء.
0: هاي
1: عندها أمها توفيت عام 2024.
0: الله يرحم.
1: 2004 وسمت بنت على اسم أمها حبيبة.
0: أيواش معناها بنت حبيبة الله يرحمها اسمها حبيبة.
1: أيوة
0: ربي طول في عمرها في الخير إن شاء الله. هاي
1: وكانت جاية فهمت ولا كذا منه ومنه فهمت ولا، نظرا للطقس والعوام الكلامات والضوء مخصوص
0: سخانة
1: وسخانة وفريجيدارات وما تعرف طفلة صغيرة معناها انتجات مخرت
0: وقد متاعها. قد ايه عمرها حبوبة؟
1: حبوبة عمرها توا 7 شهور تمشي.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: 7 شهور
0: ان شاء الله ربي يعطيها حتى يرضيها وربي يفرحكم بها وتكبر الصبية إن شاء الله، تكبر البنية وتولي صبية وتدخل القراية وتقرأ وتكون من الناجحين وتنور وجه بها وامها، ورب يعطيها الوقت الطيب. اش تدعي لها انت سي الحبيب؟
1: ندعي لها بكل ما في قلبي بالسعادة، وندعي لها ان شاء الله بالصحة فهمت ولا، وهم غايبين علينا توما هني حق ألمانيا وربي سمان عليهم الخير.
0: هاي في الدورة ألمانيا، ما عادش بعيدة ألمانيا.
1: اي ما عادش بعيدة، ساعتين واربع دراجات.
0: اي كيف فارغ تو تبرد الدنيا شوية ويجيوا بحذاك ويجيبوا لك حبيبة.
1: اي عايشة
0: باهي. ربي يخليك سيدي على خاطرك يا سي الحبيب من بني خلاد، وتحية لكل مستمعينا في بني خلاد. نسمعوكم غنية حبيبة يا حبيبة، وينك وينك هذه الغيبة.

0: الصيف.
1: 8 ناس عايشين معنا وهبوا وقتهم لأفكار هم مأمنين بها، وطبعا مدامهم معانا في برنامج بنات وأفكاري على موجات الإذاعة الوطنية فأحنا زادة مأمنين بهم ونتقاسموا نفس الأفكار. فكرة اليوم تتمحور حول المحافظة على السلامة البيولوجية وحماية التنوع البيولوجي في بلادنا من خلال عمل جبار تقوم به واحدة من بين جمعيات أخرى مهمين في بلادنا اللي عنا فيها الخير الكل بأنواعه بحرا وجوا وأرضا. والجمعية هذه هي جمعية أزرقنا الكبير، وللحديث عليها نستقبل ضيفنا وضيفكم السيد أحمد السوقي نائب رئيس الجمعية. مرحبا بك سيد أحمد.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: ربي يخليك. هو غنى سي محمد الجاموسي على حبيبة وانا زعما غنيت وينك وينك يا سيد أحمد وينك.
2: والله يا البحر، والله التليفون كويس سامعوني.
1: مرحبا بك سيد أحمد. سيد أحمد، هي تقدم لنا جمعية أزرقنا الكبير الساعة، خلنا نتعرف عليها الجمعية هذه، وخاصة أنها تستقطب الأطفال والشباب، هذه أهم نقطة فيها.
2: والله جمعية أزرقنا الكبير هي جمعية بعلمية تأسس سنة 2012، الهدف متاحة حماية التنوع البيولوجي البحري في اللاحة البحر المتوسط وبطبيعة في سواحلنا التونسية وخصوصا خليج المنستير وجزر كوريا. كما قلت انت، معناتها الهدف نتاعنا كان بالاساس، خاطر اغلب الجمعيات قبل كانت الجانب نتاعها اكاديمي، يعني جانب النخبه هو اللي يحب البيئه. احنا جينا بتوجه جديد، قلنا لما لا تكون العامه والناس الكل ومن الاطفال لمختلف الفئات العمريه والشرائح تساهم في عمليه الحمايه وتساهم تدخل معنا شريك، وهذا كان الحمد لله نجحنا فيه نسبيا، وان شاء الله يكون معناتها العديد من الجمعيات تحظو بالمنوال بتاعنا اللي تكون تخدم فيه جميع الأطراف. لذلك جمعية أزرقنا الكبير نلقاو فيها من الأصاغر تبدأ من 8 حتى 12 عام، من 12 عام يتعدى يكمل مرحلة التكوين، 13 عام يمشي نقوله احنا أواسط، من الأواسط يطلع للسينيور نقوله احنا للمكتب، وعنا شكون مشى بهم هذوما الكل، عنا من اللي عمره من اللي تأسست الجمعية دخل معناتها صغير وتو في المكتب المنتخب للجمعية
1: بعد المراحل الكل. بالحق انك انه الصغيرات معناها لا يزي يعيشوا المساله، معناها خارج المكتب الجمعيه لا يزي يعيشوا التطور هذاك، كما نحكيو كشافه معناها نفس الشيء تقريبا، نفس التنظيم.
2: احنا اصلا متاثرين بالمدرسه الكشفيه اللي هي بالحق نقولوا احنا اللي تكونت فيها الناس الكل، وكما تعرفوا هذا الكل ما ينجم يكون وما تنجمش تحمي انت توا الشواطئ في التحديث نتاعها 2200 كيلومتر. ما تنجمش تحميها بشكل وحدك ولا كمجموعه ولا جمعيه، لازم تكون فما هبه وطنيه، لازم تدخل الكل في النسيج الاجتماعي، ولازم درجه الوعي هذه ترتفع عند الناس الكل باش نحميه. توا للاسف قد مجهود الحمايه قاعده تزيد، لكن للاسف فما ناس اخرين قاعدين يفسدوا في المجهودات هذه الكل، خصوصا بالتلوث الهوائي والتلوث البلاستيكي. ونستغل المنبر نتاعك باش نقول لكم راهو الناس الكل اللي يسمع فينا راهو كيما تراو 70% بحر 30% بر، يعني 70% من البلاستيك تلوحوا فيه ماشي للبحر، واذا ما تمشي للبحر بعد مده باش يتحل باش ناكلوا الاسماك، باش ناكلوا الاسماك من بعد، يعني باش ناكلوا اللي لوثوا فيه.
1: يعني معناها سيد أحمد التلوث البحري ولا أكثر خطورة مما كان عليه في السابق، نتصور بتطور الدنيا وبالتقدم بكل شيء وبهالبلاستيك هذي بيبز وساشيات والدنيا الكل، معناها نتصور ولا أكثر من قبل؟
2: نفجع السيد
1: المستمعين، ما يسيش سيد أحمد أفجعنا، ما يسيش
2: مرزع. بالنسبة نقوله احنا المايكرو بلاستيك الميكرو بلاستيك اللي موجود في وسط البحر بتاعنا معناتها بشكل رهيب بالحق، ولا شكل ما نحكيوش للروع على الشط وكل شيء، وقاعدة فما قاعدة البحوث الكل تثبت اللي هو موجود في الكائنات البحرية، واللي الكائنات البحرية قاعدة تموت به، واللي الإنسان في مرحلة من المراحل بشي ولي ويمشي يزيد التلوث ماهوش باش يقف، يعني تقديرات البحر هذا المتوسط في 800,000 طرناطة معناتها حاجة مهولة.
1: ثم جمعية تقريبا معناها تشبه لكم في التوجه اللي هو المحافظة على البيئة والمحافظة، موجودة في الجزائر اسمها جرين بايك، رفعت شعار الطيش تخلص. هل حسب رأيك المشكلة في نقص الوعي عند المواطن بمضار البلاستيك وتلويح البلاستيك وين ما يجي، وإلا غياب الرد على علك تولي فما خطية مالية تولي يمكنش ينقص الشيء شوي؟
2: هو الزوز زي ما هم يكونوا نرش الوعي. انت ما تنجم الانسان اوروبا معناتها كي كنا احنا مثلا كي كانت الاندلس معناتها فيها الحمامات العموميه كانت لندن غارقه في التلوث. لكن شنو اللي عملوا؟ لا ما يرحمكش في الخطايا الماليه. صحيح. وبعد الاختيار تولي تكرس نوع من الوعي، تولي يعيد معناتها تدخل في السلوك اليومي، حتى يولي اللي يعمل عكسه يولي شذوذ معناتها في مستوى السلوك ويترسخ في مستوى المجتمع. لهنا احنا الوعي لقينا ما فماش الوسط في تونس، فما ناس موعية فما ناس زادت في درجة اللاوعي نتاعها ودرجة اللي هي
1: ما فماش كون يلم وراها، يمكنش يقولك تو يجي ويلم.
2: معناتها صارت لي واحد صاحبي معناتها مروح من كندا كي هو طيش قال باش نقعد ندخل معه في السجال ها ونهزها ونحطها في البوبيله ولا يتهكم عليه. قال صحيت انت نظيف برشا معناتها شفت وين وصلنا من المرحله اللي معناتها السلوك الباهي ولينا لذا شنو يلزمنا نعمل احنا لنوازنوا ما بين الزوز. بصراحه سي طون باش تصير فما خطايا ماليه ويلزمها تكون كبيره ويلزمها كيف كيف زادت تردع الناس هذه والناس تخلص، يلزم تصير نوع من الرقابة والكاميرات في الفضاءات العمومية وعلى الشواطئ ولما لا اللي عمل لي يخلص
1: علاش لا
2: يلزمه يخلص. مش زاد البلديات انت تاخذ البلديات تو المستوى الفضلات في الطيف يزيد بشكل كبير وانت تلقى البلديات امكانياتها محدودة قداش باش تهزي لو سخن تاع الناس.
1: ونتذكروا
2: انت تلوح
1: نتذكروا وقتها في الكورونا كانت تذكرك الهبه هذيك نتاع وقت اللي صار انه ولا فما برشا فضلات في الحوم وفي المدن هب الشعب ونظف كل واحد نظف حومته. وقتها معناها كانت تجربه تحكينا على تحكي علينا حتى البرك للراجل معناها تذكرنا بالبي.
2: هي امور كيما الدخان الانسان اللي يتكيف حتى ينجم يتخلص من النيكوتين لكن يتخلص من الجسد من الحركة. احنا المشكلة ترسخت الحركة متاع الطيش جيب البرة. احنا لهناك نشوفه حتى في مستوى المناهج التربوية اللي ربيوا عليها صغارنا ولا في مستوى المدارس مع تذيل زي نخدم عليه وموان منعوا الأجيال القادمة. يلزم تكون بالحق حتى في المناهج التربوية تكون فما دروس ونصوص توعوية ويزمها برشا دوام وبرشا صبر حتى نوصلوا في فرح لما المراحل للفرز الانتقائي راي زبلة فلوس تحط في
1: ضغطتها. صحيح
2: معناتها اللي ما لا نوصلوا للتثمين وللرسكلة ونوصلوا
1: اي ولو عنا معامل متاع رسكلة وتولي كما حكيت ما تنشو ثمك البتوات هذوكم اللي يخرجوا في المحيطات يلموا ما ألقاه الإنسان في البحر.

0: عمليه لما تلقاهاش، لكن تلقى حاجه مشتركه وحيده، يقول لك كل شيء مزيان في تونس، اي زائر يقول لك ما خساره التلوث اللي موجود فيها،
1: والتلوث اللي هو اي اللي هو صوره لوعي
0: معناتها في مستويات الكل، نحكي بيولوجيا، نحكي تاريخيا،
1: طبيعيا،
0: اجتماعيا، معناتها يقول لك من احسن الشعوب اللي تقابلها، معليش معناتها ترى المنظر هذا وعلاش
1: يظهر لي مشكله انتماء سيد احمد اكثر منها حاجه اخرى.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا علاش الدوره نتاعنا كجمعيه كي نعرفك ايش عندك ونعرفك الموروث اللي موجود والثراء الايكولوجي تمتع به بلادك، فماشي ما تحمي وتحاول باش توعي غيرك وتحاول كيف كيف. ما احنا لهنا حتى كي نقوم بعملات عاملين معناتها في الصيف معناتها نعملوا بين 20 و30 حمله كبيره يشتركوا فيها اكثر من 60 70 عضو، لكن يرجع من الغدوه نعملوا الصور نلقاو في نفس المكان. يلزم بصراحه
1: انا يظهر لي تو نمروا للردع باهي، وكما حكيت انت معناه التوعيه تصير في المدارس وتصير في وسائل الاعلام ايضا.
0: ان تصيرش كاكسيون كما نحكي، تصير كاستراتيجيه وخطه وتصير فيها تقييم، وما نقلقوش معناتها مش نقولوا اكسيون والله عملنا حمله، لا لا الحمله ما تعملش. احنا في مستوى الاحداث يوميا قاعدين نشوفه في مئات مع وسائل التواصل الاجتماعي، ما ينجمش الانسان يشد الواحد، يلزم تكون بشكل يومي وتصور فيها خطه وطنيه تنخرط فيها الاطراف الكل.
1: ان شاء الله
0: نحاولوا ان شاء الله نسعى باش نحققوا نتيجه واعده ونحميوا بلادنا العزيزه
1: ان شاء الله. مؤخرا الجمعيه جاها هاتف قالها رو لقينا نوع من السلحفات ضخمه الراس اللي هي الكاريتا كاريتا تلقات نافقة على شواطئ المنستير، هزيتوها. يزمنا نعلم زاد السادة المستمعين اللي فما مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اللي هي نستيام، معناها مهم ياسر ان نعلمه.
0: والمركز الوحيد في شمال افريقيا
1: صحيح، والمركز الوحيد في شمال افريقيا. شوف الخير اللي عنا الكل واحنا ما في بالناش، ولا حتى كان في بالنا نعملوا روحنا ما في بالناش، باش تخضع للمعاينة والفحوصات باش تحدوا اسباب النفوق. وصلتش النتائج للجمعية باش عرفتوا اكيد راهو بلاستيك،
0: والله حاجة مش الأكثر حاجة طول الحقيقة باش نكون صادق معناتها في أمور علمية. أكثر حاجة لأسباب النفوق هي الصيد العرضي في الأشباك الشباك،
1: مسكينة
0: تلاحف ليلا تحاول تاكل وتوحل في الغزل وهي تتنفس تشد تشد. الحقيقة الإخوة البحارة باش ما نكذبوش معناتها المستوى الإنقاذ، احنا لهنا في خليج المنستير وصلنا لمعدل 45 سلحفاة تم انقاذها من خلال البحارة. وفسرنا لهم اللي مش كل واحدة دايخة معناتها
1: رامي
0: النفوق نتاعها، حاولوا تعملوا لها الاسعافات كيما الانسان بالضبط، حاولوا تعملوا لها الاسعافات الاولية باش تحاول زادة هي تنجم تعيش. بالنسبة للنفوق البلاستيك يجي علاش احنا كي ناخذوها يتم عملية تشريح نتاعها ونشوف وين درا فما بقايا بلاستيكية في وسط الأمعاء ونشوفوا ان فما الصنار. زاد فما حاجه اخرى هي الصناره، كي تبدا موسم طوى للصياد الاسبادون سمك البوسيف، وهو الصنار يكون عايم وقتها وهي يكون سهل في الاكل فيتوح البرش هذيك. زاد الموسم هذا هو زاد كيف كيف يمثلها بخلاف التلوث اللي حكينا عليه. احنا هذيك اللي نحاولوا قاعدين نتبع في اسباب النفوق باش نحاولوا نوعيه ونخدم الناس الكل مع بعضنا باش نقضيوا على الظاهرة هذه ونحاولوا نستحفظوا على السلاحف البحرية هذه من ناحية. لكن في المقابل فما نتائج مطمئنة في عدد، احنا عنا حاجة دلنا هي عدد العشاش السنة الفارطة في جزيرة كوريا وصلنا ل 123 عش اللي هو رقم وطني قياسي. وبالنسبة لمستوى التفقيس أكثر من 6900 سلحفة صغيرة رجعت للبحر نتاعنا
1: سلحفوت
0: توا لحد السنة هذه معناتها في فوق 80 عش عنا الحمد لله
1: ما شاء الله. كيف
0: السنة واعدة
1: انا يعني نتفرجوا في الفيديوهات كيفاش السلحفوتات
0: هبطت، احنا نحاولوا نوازنوا كيما نراو فيديوهات تحزنا على الكائنات
1: صحيح،
0: كيما نراو قاعدة ناس تخدم كيف كيف عنا مع معهد علوم تكنولوجيا البحار سيت واعد برشا والغضابنا في مهدية قاعد فيه نتائج واعدة واعدة جدا
1: صحيح.
0: معناتها هذا اكتشاف جديد مع الجمعية مع معهد العلوم مع السكان المحليين ومع الركسبال مع معناتها الإقليمي للمناطق البحرية المتمتعة بحماية خاصة، اكتشفنا الموقع هذا وتوا فيه

0: أرقام كبيرة ومشرفة جدا، وجمعيات أخرى عديدة تخدم على الكويت الكل بس تحافظ على التلحف البحري. يعني عنا في المقابل نتائج واعدة للنجم اللي بنيو عليها، والنجم معناتها كي نحكيه على 123 كان المعدل متاعنا ما يتجاوز 30 أو 20.
1: صحيح
0: في مستوى وطني.
1: صحيح والوعي زادة الوعي، ونحب نعلم السادة المستمعين اللي راهي السلحفوتة ما تنجمش تشدك تمشي تعيشها في البانو ولا تعيش في بانو أخضر، راهو ما تعيش كان في البحر يعني للتذكير وبر. سيدي بارك الله فيك سيد أحمد السوقي نائب رئيس جمعية أزرقنا الكبير، دمتم ودام عملكم هذايا اللي هو عمل جمعياتي، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق، وديما نسمع عليكم كان الباهي، وشكرا شكرا شكرا لكم سيدي الكريم. نسمع أغنية ومن بعد نعود ونرجع. هذا عنا صناعي من ذهب وسويبعاته ما شاء الله ذهب، واللي يعمل فيه ذهب.

0: صناعي منثر.
1: واليوم ضيفنا فنان مغروم، شاب من شباب تونس المزيانين اللي يحب فنه ويعبر عليه بطريقته. الفكرة تجي ما نعرفوش كيفاش الألوان يختارهم، كيفاش الحياة، كيفاش كذا. هنا نستقبله مع بعضنا نتعرف عليه أكثر. أمين فرجاني، مرحبا بيك أمين. أين أنت يا أمين؟ نعاود نتصلوا بأمين فرجاني. أمين فرجاني يعمل لي جرافيتي، يعمل لي بورتري، يصور على المحامل الكل، يصور على الحيوت، المراول، أي بلاصة، حتى غبرة موجودة على الكهرباء يعمل رسم ويتعدى. بالحق طفل مغروم ياسر ويحب اللي قاعد يعمل فيه. وفما تصويرة تو نحكيو عليها بعد شوية وتو تشوفوها زادة في الانترفيو، تصويرة مزيانة برشا، البنية مشبه ومحلاها، فما برشا أمل في عينيها وبرشا زين في عينيها. تو بعد نحكيو على الجدارية هذية، سواء كان جدار صغير وإلا كبير، تلقاه أمين موجود باش يرسم عليه فكرة تخطر له على باله وهو متعدي. تنجم الفكرة تجيه من أي حاجة. هات نتعرف عليه الساعة قبل. مرحبا بك أمين.
2: عايشك، مرحبا.
1: شنو أحوالك يا أمين؟
2: والله الحمد لله، شغلين تكون لباس.
1: أنا لباس مادام أنت لباس. موجود توا في الحمامات؟
2: موجود في الحمامات.
1: موجود في الحمامات.
2: نسكن في الحمامات.
1: أي باهي، محليك ومحلى الحمامات ومحلى خدمتك ومحلى نسميوها صنعة. نجم نقولوا راي صنعة.
2: أكيد صنعة ومولد رزق.
1: مورد رزق، أي محلاها. باهي، فكرة الرسم من وقتش بدأت وكيفاش غذيتها؟
2: باهي، أول حاجة إن شاء الله تكون لاباس، إن شاء الله عبيد اللي يسمع فينا يكونوا لاباس.
1: عايشك.
2: ولو إنه صارت مشكلة صغيرة هكا في الريزوت، قص لابيل
1: ما يسالش.
2: سمعت هكا تقديم المزيان متاعك.
1: عايشك يا بابا،
2: ويرحم والديك وربي يخليك.
1: انت زادة يرحم والديك وربي يخليك. وبابا خدمتك هي اللي تدفع عليك، وما شبهها ومحلاها، وفنك محلاه، وسويبعاتك والمخيال اللي عندك شباب ياسر. وربي ربي يوفقك.
2: انت تعرف والله حبيت نكون موجود بحضرتك، حبيت حتى نكون يعني موجود مع زملائي امتاك مع من الاذاعات الاخرين. ما يلا غالب الظروف يعني
1: ما يسالش اكا هو مدام خبزتك احنا نجري على الخبزة.
2: إن شاء الله مرة أخرى يا ربي.
1: إن شاء الله يا ربي. مرحبا بيك. هات نحكيو على فكرة الرسم من وقتش بدأت، كيفاش فقت بروحك اللي أنت ما شاء الله عليك معناها رسام ماهر أغنوغم.
2: يرحم وديك. باهي نحكيو من الأول، يعني فرجاني يعني كما أي طفل صغير هكا مغروم بالرسم وكل شيء. بديت الحكاية 5 سنين، خمسة ستة سنين سبعة سنين، يعني ديما يعني من البريود متاع المكتب هكا وكل شيء، فهمت؟ يعني بديت كيما أي طفل صغير يرسم مغروم، والديه يشجعوا فيه. وهذا يعني مساج للوالدين، اللي يعني كان شفت يعني ولدك صغير مغروم بالبانتور، مغروم بالموزيكا، بالدانس، بالسبور، يعني يكون أنت أول إنسان يشجعه ويقف معاه يدز معاه.
1: صحيح.
2: خاطر هو مستحق الحاجة ديك، حتى إذا كان أنت يعني ما عندكش
1: الماديات
2: يعني الحاجات اللي نقوله احنا، يعني كسوا برودوي ولا ماتريال ولا حاجة. هو حتى يقف معاه بالكلمة الحلوة.
1: أي حتى برا هني معاك كل يبدأ بك الأقلام الزيتية ما يسالش.
2: فوالا يعني ينجم يقفوا معاه 1000 إنسان ولا 2000 عبد،
1: مش كيما وقفت الوالدين.
2: كيما وقفت الوالدين، كيما أول إنسان وقف معه.
1: صحيح صحيح. معناها يعني أنت والديك هما اللي وقفوا معاك وشجعوك. ونعرف اللي الماتريال متاع البنتور ياسر غالي.
2: أي
1: ورغم هذا معناها
2: هو الوالد الله يرحمه توفى وأنا في عمر صغير. الحق متاع ربي، أمي كانت هي الإنسانة الوحيدة والأولى اللي يعني أمنت، ويعني إلى يومنا هذا خبيت يعني الحاجات اللي عملتهم في العمر 5 سنين و6 سنين. كان جيت أنا موجود بحذاك، راني مديت لك الحاجات اللي هما خبيتهم.
1: ميسيش تو تجي بحذانا وتورينا تصور كل
2: إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله. به ما شاء الله عليك ترسم على كل المحامل. تبارك الله عليك. كيفاش تختار نمشيو للجداريات؟ كيفاش يكلمك الحيط؟ خاطر نعرف اللي بين الارتيست والحاجه اللي يحب يصورها والحيط فما حكايه معناها، والرسامين اللي يسمعوا فيا يعرفوا. كيفاش يكلمك الحيط هذاك؟ كيفاش تختاروا على اساس؟ خاصه كيفاش تختاروا انه يستحق انه يحمل رسالتك؟ خاطر حاجة ما تتفسخش باش تبقى دايمة، وانت خاصة باش تحملوا مسؤولية حمل الرسالة متاعك.
2: باش نحكي لك حاجة، فما عباد ديزارتيست قاعدين يسمعوا فينا، فما ديزارشيتيكت قاعدين يسمعوا فينا، باش نحكي حاجة ولو انه تضحك شوية.
1: سيلش
2: ساعات نبدا نمشي في الشارع في اي بلاصه وتلقاني يعني نغزر الحيوت والعمارات ونمد التليفون ونصور، معناها العباد تبدا تغزر،
1: الناس تطلب في اللطف، هذوكم اللي يغزروا يطلبوا في اللطف.
2: والله بالحق راني كيما تصويره نتاع فلسطين اللي انا عملتها يعني، واللي انت يعني منها هي يعني انت كلمتني هكا ويعني برشا عباد كلموني اخرين، التصويره هذيك راني قعدت اربع سنين وانا نحب نعمل الحاجه هذيك. وراني كل يعني مثلا انا اصيل مدينه الحامد
1: اوكي
2: يعني صدقني والله العظيم راني نقعد ندور بال يعني عندي الفيسبا نتاعي ونقعد ندور ندور لوش في حيط لوش في شجره هكا يعني طالعه شويه من الحيط باش انا نجم نرسم تصويره ويكون الكونتينيتي نتاع التصويره هذيك هي الشجره اللي هي الحاجه اللي باش نحكيو عليها من بعد.
1: اي وقد بقيت تمشي وتجي على الراجل باش خلاك تصور تحت شجرته؟
2: باهي شوف عبيد يعني ممكن اسكو التصويره تاع فلسطين واضحه تو في الاكران؟
1: اي واضحه موجوده.
2: باهي خلينا نحكيو عليها مال. التصويره هذيك يعني انك الكونسيبت نتاع انك ترسم وجه نتاع طفله ولا طفل ويكون الشعر نتاعو يعني اشتر مرسوم واشتر الاخر هو البوغانفيليي ولا الشجره اللي باش تطلع الورق نتاعها ولا النوار نتاعها. فهمت الكونسيبت هذايا يعني ماهوش معمول في تونس ولا ممكن معمول مره اثنين ثلاثه فهمت حبيت انا يعني الحاجه هذيا نحييها في تونس فهمت دونك يلا قلت علاش ليه، قعدت نلوش في البلاصه في بلاصه لقيت بلاصه من الاول اللي هي اربع سنين التالي حكيت مع مول الدار ما حبش فهمت والعبيد قاعدة تستنى في الحاجة هذه قاعدة تستنى اللي أنا باش نرسم الكونسيبت هذا الكل دونك كي قاعدوا يستناوا كل شيء كي مولا الدار ما حبش بوستيت فيديو قلت مولا الدار ما حبش الفيديو هذيك يعني طلع لي بالكدي بالكدي فهمت ومن الحاجات اللي يعني اللي ضحك شوية أنه خدمتي ظهرت للعبيد بحالة ما فيهش خدمة
1: كيفاه بالحيط لبيا يعني
2: العبيد قاعدة تستنى في حاجة ومن بعد يعني هبطت أنا فيديو بوستيت فيديو ما في حتى خدمة
1: واضح
2: ولا به من بعد عاود حكيت معه مرة أخرى قال لي أوكي تفضل وكل شيء من بعد عاود كي جبت أنا ماتريال وكل شيء نلقاه قلع شجرة وخليها تحت الحيط وخليها لي نشيح وبلعان هكاكا وحب يقتل حلمة كاملة فهمت ما وقفتش على الحاجة هذيك قعدت نشوف في بلايص أخرين في حمامات تونس مهدية توزر يعني أنا نخدم بطبيعتي في تونس كاملة قعدت ديما نلوش وبالزهر يعني لقيت الحاجة هذه في حمامات بلاصة اللي نسكن فيها دونك عاود حكيت مع مولا الدار جديد هذا متجاوب على الاخر انسان جون قال لي تفضل اعمل على روحك بوستي صور وكل شيء فهمت خديت لوتوريزاسيون بديت نصور
1: وما اجمل ما رسمت
2: الحمد لله والله كي نقول لك بالحق راهي حلمه كانت حلمه فهمت
1: اي ماله بطبيعه الحال
2: اي فوالا وسورتو كي نبداو نحكيو على القضيه الفلسطينيه
1: اي
2: القضيه هذه يعني ما تعرف قضيه
1: قداش عمرك
2: يعني انا 27
1: حامل القضية أي مهم عرفت علاش نسأل فيك على العمر لأنه شباب اليوم اللي حامل القضية الفلسطينية ويعبر عليها بطرق مختلفة أنت بالرسم غيرك بالغناء غيرك بالشعر غيرك بالكتابة بالسينما برشا حاجات برشا طرق يعبروا ويحكيوا على القضية
2: كل إنسان مطالب أنه يحكي على القضية هذه صدقني حتى ولو كلمة حتى ولو كان ببرتاج نجم انت تهبط ستوري على انستغرام اللي انت ممكن هكا ما تقول حاجه فارغه ولا تافهه ولا حاجه هذيك تاثر صحيح. تاثر في برشا عباد
1: صحيح
2: فهمت دونك انا حاولت اني نحكي على القضيه هذيا بالحاجه اللي نعمل
1: ومحلاها محلاها برافو عليك جداريه مزيانه ونشوف الناس تمشي وتتصور قدام الجداريه هذه ومهم ياسر غير انه مهم الامين فرجاني لمسيرته الغدوه ومهم حتى لنا احنا كشعب تونسي واللي دايرين بنا الكل متاكدين اللي احنا مع القضيه معناها هذيك لا نقاش فيها ولا تهاون به اذا تطلب منك ترسم جداريه تمثلك شنو تكون الجداريه هذه
2: سؤال فلسفي
1: يعني
2: ممكن نتصور.
1: تحس وك جبدته من مجرة أخرى.
2: باهي نجم نقول لك يعني يعني ما تكونش تصويرة واضحة،
1: أي
2: ما تكون تصويرة فيها يعني برشا برشا برشا ألوان، فهمت؟
1: ممتاز. باه باه،
2: برشا نحب برشا الألوان، فهمت؟
1: وتحب
2: وسيرتو
1: الحياة.
2: الألوان الفيف، الألوان الحية،
1: أي أي
2: فهمت؟
1: أي مزيانة إن شاء الله يا سيدي. أو اللي يسمعوا فينا وعندهم الشركات الكبرى وعندهم
2: إن شاء الله.
1: بالحق النزل وعندهم حيط، نقولوا احنا حيط ميت هكا، ما تسميوه حيط ميت
2: احنا نحيوه.
1: صحيت. راو فما فنانين، فما ارتستوات كيما أمين فرجاني، راو يعمل حياة أخرى للحيط هذاك، ويحييه ويحط منه من روحه ومن مجهوده ومن تفكيره ومن ليماجينير متاعه وليماجيناسيون، يحطهم الكل في الحيط هذاك، كان في شكل يولي في شكل آخر. أمين فرجاني بارك الله فيك،
2: يعيشك ويرحم والديك. والله والله
1: يرحم
2: بحق
1: والديك
2: يرحم
1: أنت،
2: والديك.
1: وشكرا على قبولك دعوتنا، وإن شاء الله تكون عنا لقاءات أخرى، ونتمنى لك
2: إن
1: برشا
2: شاء الله
1: نجاح
2: بإذن الله.
1: وبرشا
2: إن شاء
1: توفيق،
2: الله
1: وكل جدارية تعملها أختك بحذاك أبعث لي التصويرة. ولا
2: الله يبارك. باش نقول لك حاجة،
1: تفضل يا بابا.
2: احنا خدمنا يعني التصوير هذيك اللي شفتوها،
1: ايه
2: برش عبيد طالبوني اني نخدم حاجة نفس الكونسيبت هذاك، يعني حاجة تونسية.
1: ايه
2: ان شاء الله يعني حضرت الكونسيبسيون، ان شاء الله يعني باش نبداو فيها نهارين 3 ايام اخرين
1: ان شاء الله
2: ونبوستيو الخدمة هذه، وان شاء الله ربي يوفقنا.
1: نجم يتبعوك امين فرجاني على
2: اكيد
1: الانستغرام، ويتبعوك على
2: انستغرام
1: الفيسبوك
2: فيسبوك وتيك توك
1: والتيك توك. يعطيك
2: تولي
1: الصحة،
2: بلاتفورم.
1: يعطيك الصحة يا امين.
2: ربي يخليك.
1: وبالحق انت اليوم صنايعي من ذهب، وذهب ذوق 24.
2: يرحم والديك
1: شكرا
2: والله.
1: جزيلا، الى اللقاء يا
2: شكرا.
1: امين.
2: سلامة.
1: نبقى مع نغم، ومن بعد نخليكم مع موجز اخبار الساعة نص نهار منتصف النهار، نعود ونرجع.

0: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس وتجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب حسب وزارة الفلاحة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 2026-2027. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس توسع شبكة شراكاتها الأكاديمية مع مؤسسات مرموقة بفرنسا والصين. وزير التشغيل يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة لتقييم برامج التشغيل وتحسين نجاعتها. في أخبار العالم، المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية استخدمت مؤخرا جيلا جديدا من الطائرات المسيرة في مهام عملياتية. الجيش الكويتي تصدى لهجمات إيرانية بطائرة مسيرة. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وفق ما أعلنته هيئة بحرية بريطانية. وتشيك تدعو إلى غلق منطقة شينغن أمام إسبانيا بسبب أزمة المهاجرين في سبتة. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: جمهور مهرجان بوغارنين، أنتم على موعد مع الموسيقى الأصيلة في عرض لموسيقى المألوف يوم الاثنين 3 أوت مع سفيان الزايدي من تونس، عباس ريجي من الجزائر، ورضوان شابك من ليبيا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. يقدم العرض مختارات من روائع هذا اللون الموسيقي بأسلوب يحافظ على أصالته ويبرز ثرائه الفني. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
6: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
6: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
7: بنات أفكاري
3: هما حكايات بينك وبين روحك.
7: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
3: والفكرة جابت بنات
7: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
3: بنات وأفكاري مع صابرة هميسي.
7: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: بريحة البلاد.

0: إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد شبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
6: بنات وأفكاري مع صابر هميسي.

0: دليل العطلة.
1: الواحد إن شاء الله يلقى النفس باش يحكي على أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي. الواحد نجز نجز نجز تعب. اليوم في دليل العطلة باش نحكيه على أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي، وهو أول فلاسفة العرب المسلمين وعالم موسوعي بارز في العصر العباسي، لقب بفيلسوف العرب، برع في الرياضيات والفيزياء والفلسفة. بالنسبة لمكانته العلمية، هو رائد الفلسفة الإسلامية وعالم موسوعي، أشرف على الترجمة في بيت الحكمة ببغداد، برع في الفلك والطب والموسيقى. سمات فكره يربط بين العقل والدين، الانفتاح على علوم الأمم الأخرى، وأيضا الدفاع عن الفلسفة أمام معارضيها. هذايا شخصية اليوم في دليل العطلة. كل مرة نعطيكم شخصية، سواء كان عالم أو طبيب أو مؤرخ أو اللي هو. إذا كان عندكم شخصية تحبوا نقدم لكم معلومات عليها، ما عليكم كان تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة الوطنية. نسمع نغم وبعد نعود النشر.

0: ازرع فكرة.
1: والفكرة اليوم جات من عند متساكني أهالي بير الشباك بسوسة، اللي مع بعضهم شبابا وشيبا ونساء وأطفالا قاموا بحملة نظافة في حومتهم باش يتمكنوا من العيش وسط بيئة لائقة وسليمة. ومصاب الحكاية هذية تكون كما الابتسامة معدية وبقية الأحياء في تونس تصير على منوالهم. علاش يلزمنا نعملوا حملات نظافة؟ أولاً لتحسين جودة الحياة عبر توفير محيط نظيف وصحي للسكان. اثنين، الوقاية من الأمراض والحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة. ثلاثة، تعزيز روح المواطنة من خلال إشراك الأهالي في المحافظة على حيهم. أربعة، ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين المواطن والبلدية والمجتمع المدني. خمسة، تجميل الفضاءات العامة وإعادة الاعتبار للأحياء والساحات. ستة، التربية البيئية خاصة لدى الأطفال والشباب باش تولي النظافة سلوك يومي وما هوش حملة ظرفية، فيولوا حتى اللي طيش يولوا يقولوا له علاش طيشت بعد ما تعبنا وبعد ما نظفنا وبعد ما كذا، انت طيش هكاك هاكا فما سلة مهملات ولا هز لدارك ومن بعد خرج في الوقت للبلدية. تقوية العلاقات بين سكان الحي عبر العمل الجماعي والتطوعي، ولوا يعسوا على بعضهم شكون اللي طيش هكا وشكون اللي عمل هكا وشكون اللي وسخ وشكون اللي ما نظفش بلاست وبعد ما قام وغيرها من الحاجات. حملات النظافة ما هيش فقط رفع للأوساخ، هي رسالة وعي وانتماء. وقت اللي المواطن ينظف الحي متاعه فهو يحافظ على صحته على بيئته وعلى صورة المكان اللي يعيش فيه. ونذكروا اللي نظافة المكان هي مقياس الوعي متاع المتساكنين متاعه. نسمعوا نغم ومن بعد نرفعوا صلاة أذان صلاة الظهر ثم نعود.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إشهار.
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
1: إشهار
3: بنات وأفكاري مع صابر هميسي.

0: حصاد الشمس.
1: في فقرة حصاد الشمس اليوم باش نحكيه على إكليل الجبل أو الروزماري. هو نبات عطري دائم الخضرة ينتمي إلى عائلة النعناعيات. يشبه النعناع. يتميز بأوراقه الرفيعة الخضراء وعنده ريحة قوية جدا وانتم تعرفوها. أزهاره صغيرة اللي تكون غالبا يا إما زرقاء أو بنفسجية أو بيضاء. في تونس ما شاء الله موجود منه بزايد. ويستعمل منذ قرون يا إما في الطبخ ولا حتى في الليغوسات غوميغ هذوكم باش تداوي بهم ولا حاجات هكا عائلية. يستخدم كمنكه طبيعي في الأطعمة وخاصة اللحوم والخضر والدجاج. يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة. يستعمل تقليديا للمساعدة على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ. تستخدم الرائحة متاعه في العناية بالشعر كما مستحضرات الزيوت والمنقوعات، معناه تسخن الماء وتحط فيها الكليل. يدخل في بعض منتجات العناية بالبشرة والعطور. يعرف في الطب الشعبي بارتباطه بتنشيط الذاكرة والتركيز، أما هذه مازالوا ما تأكدوش منها. طرق الاستعمال الشائعة، يا إما يبدأ فيوزيون منقوع تاي معناها بكميات معتدلة، وإلا يكون في صيغة توابل المجفة، وإلا طازجة في الطبخ معناها يشيحوه من بعد يرحيوه ويولوا يطعموا به معناها الحم والدجاج وإلا الخضرة، وإلا زيت عطري في الاستعمالات الخارجية بعد ما يخفوه. ما يلزمش الإفراط في تناول إكليل الجبل، وإلا استعمال زيته المركز ينجم يكون مناسب لبعض الأشخاص والبعض الآخر لا، كيما مثلا الحوامل وكيما الناس اللي عندهم حالات صحية معينة، وإلا اللي يشربوا في دواء الأمراض المزمنة. استعملوا الكليل، باهي الكليل في التفريح ما نكثروش، زادا كي نعملوه في التاي ما نكثروش على خاطر كيما ينفع راهو يضر، ومش كل حاجة معناها كهو جات من الطبيعة نجمو نستعملوها هكاك. قال الرجل بعلي معناها تحط ربطة كاملة كليل في التاي، لا راك تضر روحك ما تضرش روحك. حطوا شوية نهار بعد نهار، مرة في الجمعة باهي يعاون، لكن ديما راو يولي مضر، وكل حاجة نكثروا منها راو تولي مضر. باش نسمعوا رؤوف ماهر يغني لكم الزهو، ومن بعد نسمعوا مرض الهواء قتالة، ثم نعود للتحية الختامية.

شكرا لكم الكل على قبولكم دعوتنا في بنات وأفكاري. توا نص نهار وخمسة وخمسين دقيقة. التحية توصلكم من عند محمد الغول من أمام كونسوليت ستوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي الله يرحمهم وينعمهم، سمية الزواوي وبعدها عمار جبالي في الإخراج المرئي للبرنامج، رامي المجولي في التنسيق العام للحصة، وصابرة الهميسي. تتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج الإذاعة الوطنية. دمتم أوفياء وإلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: من عام 90 العالم يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من أوت من كل عام. هالاحتفال اللي تقرر من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف يسعى لتشجيع الرضاعة مصدر الأم وتحسين صحة الرضع في جميع أنحاء العالم. الرضاعة هي أحسن وسيلة توفر للمولود العناصر المغذية اللي يحتاجها، والرضاعة مصدر الأم يلزم تبدأ من الساعة الأولى بعد الولادة حتى يبلغ الرضيع 6 شهور من غير ما نعطيه حتى ماكلة أخرى بما في ذلك الماء.
0: الدكتور حكيم.
2: جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع الفنان التونسي المتميز حمزة بوشناق في عرض يحمل عنوان أوركسترا، وذلك يوم الأحد 2 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. عمل فني مستلهم من مسلسل راجوج متميز بمشاركة عديد الفنانين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: 24. تمديد عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي إلى غاية 3 أوت وفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من الاثنين القادم. وفي الشأن الدولي، ترامب يأمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران، وطهران تحذر دول الجوار من التعاون مع الولايات المتحدة. إلى التفاصيل. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعاً ب 35% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأكد التقرير جاذبية الوجهات السياحية الاستثمارية التونسية وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية الخبير الجبائي محمد صالح العياري.
1: تقرير يؤكد الدول العربية كانت جاذبة للاستثمارات، في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية، ولكن تونس افتكت مقعدها إزاء الكبار بالنسبة للدول العربية. والتقرير يؤكد اللي راو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك بالمقارنة بسنة 2024 حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 2024 إلى 1170 مليون دولار خلال سنة 2025. بالتالي سنة 2025 وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار، والرقم هذا نبني عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر، وهذا أكدت زادة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. إن شاء الله الطموحات نتاعنا في نوصلوا 4 مليار دينار. تيجي تشوف اللي النسق تساعدي، تونس وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالتالي عندنا عديد الإمكانيات باش نزيدوا نطوروا الوضع الاقتصادي في بلادنا.
0: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها، محذرة من الإشهارات المغالطة بخصوص عدد من شهادات التعليم غير الجامعية. مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات منير معالي.
2: قبل مفتتح السنة الجامعية ديما نحبوا نعلموا الطلبة اللي يلتحقوا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، هو الحرص كل الحرص على الوقوف على طبيعة المؤسسة اللي باش يلتحق بها الطالب والشهادة اللي يعزم على الالتحاق بها، خاطر فما عندنا برشا إشهارات تحصل على شهادات أجنبية على تعليم غير جامعي، فيه إشارات إلى شهادات جامعية أو كذا، خاطر حصل هذا هو فما حتى إشكال للرجوع معنا المصدر، الرجوع إلى وزارة التعليم العالي وإلى مصادر رسمية بخصوص معناها البلاغات هذه، أو أي استفسار أو تساؤل راهي أبواب الوزارة مفتوحة.
0: وتتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12:00 ظهرا وفق ما أعلنته أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت المقبل وفق مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس.
3: الدورة هذه النتائج متاعها باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاعها باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة متاحة يوم 4 سبتمبر.
0: مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية شددت على أهمية التسجيل عند تعمير الاختيارات، مقدمة جملة من النصائح للطلبة خلال الدورة الرئيسية للتوجيه.
3: نصحوا الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات نتاعو. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصل.

0: نيش الاختيارات نتاعو ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حظوظ أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان التلميذ إذا حب يبدل اختياراته بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
1: أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار يتم حصرياً عبر المنصة الرقمية التالية specialité.msante.tn، ويكون التسجيل من يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 9 صباحاً إلى يوم الأربعاء الخامس من أوت على الساعة 9 مساءً. وفي علاقة بشأن في علاقة بالشأن الصحي أيضا، صدر في العدد 78 من الرائد الرسمي أمس قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. سجل القطاع السياحي في بلادنا تطورا إيجابيا، حيث تجاوزت العائدات 3350 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وتصدرت تونس نمو عدد السياح الوافدين على شمال إفريقيا مع تطلع لاستقبال أكثر من 12 مليون سائح. ورغم العروض التفاضلية والترويجية التي تم إقرارها لفائدة العائلات التونسية للتشجيع على السياحة الداخلية، يشتكي المواطن من عدم قدرته على الاستمتاع والاستجمام في بلاده لعدة أسباب. منيا سياري في التقرير التالي.
2: تمثل السياحة الداخلية حوالي 25% من النشاط السياحي، في حين تقدر عائداتها بحوالي 3 مليار دينار. ورغم ذلك فإن المقدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المشط لأسعار الخدمات الفندقية رغم العروض التفاضلية والسعي لتقديم خدمات سياحية متنوعة تجعل من الاستجمام أمرا صعب المنال لدى المواطن التونسي.
3: الوضع الاجتماعي متاع المواطن التونسي ما يخولوش باش يمشي للوتلة توا، ماديا العباد مضعضع والاسعار ما تحكيش.
4: زوالي ما يخو فكر اللي الوتيل ديما غالي عليه، حتى لكن ما يعرفش الاسعار
5: غالي برشا، زاد فوق القيمه رابور على الشهريه. كيفاش تمشي
6: الوتله فيهم عليهم؟ فما اللي عندك تصويره تمشي وتلقى، فما اللي تلقى تصويره تمشي تلقاها وضعيه. وكاله الاسفار تقول لك التسجيل قبل وفي الاخر تجي تشوف توا كيما سوم اوت كيما تاخذوا في جانفي ولا تاخذوا حتى في سبتمبر.
7: صارت لي مره مشيت للوتيل ما نلقاش نفس الحاجات اللي حكيوا عليهم.
2: رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك لطفي الرياحي طالب بإطلاق مبادرة تشريعية عاجلة تكرس حق المواطن التونسي في الانتفاع بنسبة معينة من الطاقة السياحية، وضرورة تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية.
8: نظرا لتداول القدرة الشرائية ما نجمش التونسي يتمتع بغلاء الأسعار. أسبوع ياخذ تقريبا 50% من الدخل الأسري، يجب توفير آليات لعدم حرمان التونسي من السياحة الداخلية خاصة في وقت ذروة جوان وجويلية، بتمكين التونسي من نسبة في السياحة الداخلية والتوفير آلية للحجز على بكري معناته، وهذه تمكن التونسي من السياحة الداخلية بنفس الأسعار التفاضلية اللي يأخذها السائح الأجنبي في صورة حجز المسبق. السياحة الاجتماعية نجم نمكن أطفالنا وشبابنا من السياحة الاجتماعية بمعنى استغلال المبيتات والمطاعم الجامعية والمدرسية بعد سنة دراسية، وهذا تتم البرنامج الدراسي برنامج ترفيهي تثقيفي توعوي في البنية من مبيتات ومطاعم جامعية ومدرسة.
2: بين منشود يطمح إليه المواطن وموجود يفرضه الواقع، ما تزال السياحة الداخلية في حاجة إلى مزيد العناية بما يضمن توازنا حقيقيا للترويج للمخزون الثقافي والسياحي في تونس.
1: وفي الشأن الثقافي وبعرض للفنان رؤوف ماهر، تفتتح الليلة فعالية الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من أوت الجاري بمجموعة من السهرات الفنية والمسرحية. مدير المهرجان باسم السندي.
9: المهرجان هذه السنة فيه مجموعة من الخصوصيات ومجموعة من العناصر الجديدة اللي انضافت. أبرز خصوصية هذه السنة هو امتداده على فترة زمنية مدتها 19 يوم تقريبا لأول مرة منذ التأسيس، أنه 19 يوم دون انقطاع، يعني تم عروض متواصلة وتتضمن مجموعة من السهرات الفنية والمسرحية والسينمائية والصوفية. مهرجان افتتاحه إن شاء الله بيكون بإمضاء الفنان رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله بيكون بالفنانة يسرى المحنوش. أسماء كبيرة إن شاء الله موجودة في المهرجان هدايا، كما صوفية صادق، كما شيرين اللجمي، كما آية دهنوش، أيضا عن مجموعة من الأعمال المسرحية على فرار عرض فيزا لكريم الغربي، وأيضا العمل المسرحي الحدث ولد الطلياني، وإضافة جديدة أثناء اللي هو مهرجان أبو مخلوف إكسترا، اللي هو عبارة على تنظيم مجموعة من الحفلات والسهرات في الفضاء العام خارج أسوار القصبة.
1: وتتواصل إلى الرابع من أوت القادم فعالية المصيف الدامج لشباب بولاية تونس في دورته الثانية بالمركب الشبابي بالحمامات. ومن مميزات التظاهرة مشاركة ذوي وذوات طيف التوحد في هذا المصيف بغاية إدماجهم في محيطهم الاجتماعي. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس نزار العوسجي.
10: مصيف الشباب الدامج تجربة أعتبرها رائدة في مؤسسات شباب في ولاية تونس. التجربة انطلقت من دار شباب حي التحرير لتركيز نادي لأطفال ويافعين والشباب من ذوي طيف التوحد. والمصيف فيه الحقيقة برنامج خصوصي وفيه إطارات مختصة في التأطير. المصيف فيه عديد الأنشطة يرتكز أساسا على النشاط الترفيهي، لكن فيه كذلك أنشطة نهدف منها إلى دمج شباب ذوي طيف التوحد في محيطهم الاجتماعي.
11: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في الشأن الدولي وفي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. أعلنت الحكومة الإسبانية ارتفاع عدد قتلى أزمة طالب اللجوء في سبتة إلى 67، فيما دعت بعض الدول الأوروبية إلى استبعاد إسبانيا من قوانين السفر وحرية التنقل المنظمة لمنطقة شنغن على خلفية تدفق المهاجرين بحراً وبراً من المغرب. وفي مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غدا الأحد، فيما أكدت طهران أنها انتهزت فترة وقف إطلاق النار لتعزيز جاهزيتها، محذرة الدول المجاورة بأن تعيد النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة أو المجازفة بأن يكونوا أهدافاً. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تسجل ارتفاعاً ب35% سنة 2025 مقارنة ب2024. تمديد عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي إلى 3 أوت، وفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من الاثنين القادم. وفي الشأن الدولي، ترامب يأمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران، وطهران تحذر دول الجوار من التعاون مع الولايات المتحدة. كانت هذه نشرة الواحدة ظهرا للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمبة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس من 9 للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثانية مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. من أخبار الترجي الرياضي التونسي، وبعد مفاوضات دامت أكثر من أسبوع، المهاجم يوسف البلايلي وافق على عرض الأخير المقدم من هيئة الترجي، واللي ينص على توقيع عقد جديد لمدة موسم وحيد على أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء العقوبة المسلطة عليه من قبل الفيفا. من المنتظر إذن في الساعات القليلة القادمة التوقيع الرسمي والإعلان عن تجديد العقد بصفة نهائية بالنسبة ليوسف البلايلي، ثم الالتحاق بالمجموعة الموجودة في طرابلس تحضيري في جهة جمرت. من جهة أخرى، والخلاف النيجيري أوغبيلو، الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع المتوسط الميدان الدفاعي البيروفي خيسوس كاستيو، لاعب دولي عمره 25 سنة، سبق له الاحتراف في البرتغال في فريق جيل فيسنتي البرتغالي. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي كان لعب مباراة ودية أمام فريق اتحاد القرطاجي، فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف. النادي الإفريقي وصل تحذيراته في طرابلس عين درام بقيادة المدرب ماهر الكنزاري في مباراة ودية البارح. النادي الإفريقي فاز وديا على النجم الخميري بنتيجة عريضة 10 أهداف مقابل 0، منها خماسية للمهاجم حمزة المنصري. النجم الرياضي الساحلي واصل تحذيراته أيضا استعدادا للموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب كريستيان براكوني، ظهير الأيسر عزمي غومة آخر انتدابات النجم الرياضي الساحلي في هذا الميركاتو. عزمي غومة عرفته في CSS واللعب السابق لفريق فاركو المصري. نادي الرياضي الصفاقسي في طرابلس تحذيري في سوسة استعدادا للموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب نبيل الكوكي. ذكر أنه CSS كان لعب مباراة ودية أمام فريق الاتحاد القرطاجي، فاز عليه بنتيجة 3 أهداف مقابل 0. الأولمبي البيجي يعلن انتداب زوز ملاعبية متوسط الميدان، يحيى العاشوري اللاعب السابق لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، والمهاجم مهدي خيري لاعب سابق لفريق أمل بوشمة. فريق نجم المتلاوي ينتدب اللاعب منصر التومي لمدة زوز مواسم. المدافع منصر التومي كانت له تجربة في السعودية في فريق النجوم السعودي، كذلك الروضة السعودي والأنوار السعودي. في تونس تقمص أزياء كل من القوافل الرياضية بقفصة رالوي وفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. في مباراة ودية فريق أمل حمام سوسة، فاز على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. أمل حمام سوسة صعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، ويستهل البطولة باستضافة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد لفريق الملعب الجيبسي، المدرب شاكر مفتاح هو مدرب أول لستايدا، مدرب مساعد سابر للترابلسي، وأحمد النصري هو مدرب الحراس بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي. نادي الحزمة السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادر يتعاقد مع مهاجم الترجي الرياضي التونسي المالي أبو بكر الدياكيتي، قيمة الصفقة قرابة المليار. في كرة السلة، النجم الرياضي الساحلي أعلن عن تعيين المدرب راسم المرزوقي كمدرب أول لفرع كرة السلة بالفريق. تجارب عديدة المدرب راسم المرزوقي، درب الاتحاد الرياضي المنستيري، درب أيضا النجم الرادسي، كذلك الملعب النابلي، وكانت له أيضا تجارب في السعودية والبحرين. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي يتعاقد مع المدرب السربي غوران جوكوفيتش لمدة زوز مواسم خلافا للمدرب المصري باسم السبكي. إلى رياضة التايكواندو، غدو الموعد مع انطلاق نهائيات البطولة الوطنية اختصاص بومزي في قصر الرياضة بالمنزة بمشاركة أكثر من 500 رياضي. تظاهرة هذه غدوة إن شاء الله في قصر الرياضة بالمنزة. نحكي على رياضة التايكواندو، عن هذه التظاهرة يعطينا أكثر تفاصيل السيد علاء الدين المليكي الموجود معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومش نحكيه أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة اللي تنطلق غدوة إن شاء الله في قصر الرياضة بالمنزة. وكذلك مش نحكيه مع السي علاء الدين الأمريكي رئيس اللجنة الإعلامية للجامعة التونسية للتايكواندو عن تربص المنتخب الوطني التونسي الأواسط وكذلك الوسطيات بالنسبة للتايكواندو. تربص موجود في روسيا حاليا موجود المنتخب الوطني التونسي وكذلك أيضا يستعد للمشاركة في دورة روسيا وكذلك أيضا لولادنا قاعدين يحضروا للألعاب الأولمبية للشباب. إذن يحضر معنا لموجات الإذاعة الوطنية التونسية السيد علاء الدين المليكي رئيس اللجنة الإعلامية للجامعة التونسية لرياضة التايكواندو. سي علاء مرحبا بك.
2: أهلا بك سيلوت فيها بك مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين الإذاعة الوطنية.
1: إذن مش نحكيه على التظاهرة بالنسبة ليوم الغد في قصر الرياضة بالمنزة نهائيات البطولة الوطنية اختصاص بومزي.
2: بومزي سيلوت فيه هي إن شاء الله من غدوة انطلاق برنامج النهائيات البطولة الوطنية نسق ماراتوني نسق قوي من التصفيات الجهوية بالأقاليم بجميع الجهات والمترشحين طوى باش يبدو يخوضوا إن شاء الله تصفيات نهائية. غدوة إن شاء الله عنا نهائيات بطولة تونس النهار الأول هي تمتد على 4 أيام. غدوة أول نهار شيكون في اختصاص البومزي الفريستايل البارابومزي والكبكا الكاس. هذه نهائيات إن شاء الله مترشحين لها 600 لاعب إن شاء الله باش يكونوا موجودين وباش يتنافسوا على المراتب الأولى من أحسن لاعب المراتب الثلاثة الأولى في كل.
1: باش يفهمون الناس سي علاء الدين نعم. الأمريكي وباش نبسطوا شوية في رياضة التايكواندو البومزي هي كيما الحركات يعني ماهيش ماهيش الكومبا نقولوا نحن
2: لا الكومبا عندنا نحن اسمها الكيروغي
1: فوالا
2: الكيروغي اللي هي المنافسات نتاع المنافسات تاع الكومبا. احنا
1: البومزي هي حركات
2: من حركات
1: استعراضية
2: جمالية
1: فوالا جمالية
2: جمالية واستعراضية وفيها ويعني اختصاص كبير ياسر موجود عندنا نحن في حتى بطولة عالم. والمنافسة هذه ونهائيات البطولة هذه اللي هي نحن نقولوا عنها عامين عامين يمكن ما صارتش نهائيات البطولة البومزي لأسباب عدة. هذه هي الفرصة إن شاء الله باش نعملوا نهائيات البومزي متاعنا نحن ويكونوا معناها فرصة باش ندعموا بهم المنتخب.
1: نحكيوا على عدد هام جدا من المشاركين.
2: اي يعني بالنسبة للاختصاص البومزي اللي هو ماهوش معناها بارابور الكيروغي تسمى ماهوش مش كيما كيروغي لكن يتسمى عدد مهم مهم بالكداس سورتو خاصة تفاجئنا نحن بالكاس كيوبكا اللي هي معناها اختصاص جديد ويعني اكثر من 200 لاعب معناها حاجة تفرح بالكدا. والحاجة الباهية انه في البومزي والكاس معناها الفئة العمرية تنجم تشارك حتى الكبار في العمر
1: صحيح.
2: أي واحد اللي ينجم يشارك فيها معناها على غرار الكيروغي وهي فرصة بصراحة هذه باش يكون انتقاء أول حاجة نحن النواة متاع الفريق الوطني للبومزي نحن موجود عنا وقاعدين يدربوا وبينتو في كوريا إن شاء الله عنا بطولة العالم للبومزي تكون هذه فرصة باش نزيد ندعم المنتخب متاعنا باش نوصله إن شاء الله نحضروا البطولة العالم.
1: هذا بالنسبة لتظاهرة اليوم الغد اللي تنطلق في قصر الرياضة بالمنزة نذكره واللي حاب يمشي يتفرج مرحبا به هكا ولا
2: مرحبا بك مرحبا
1: كل الناس الكل مغرومين بالتايكواندو نجموا يمشيوا غدوة ويشاهدوا الحركات الاستعراضية يعني بتنسيق جميل جدا بصراحة في هذه الرياضة.
2: بالطبيعة بالطبيعة مرحبا بالناس الكل انت كان شفت اللافيش متاعنا وكان شافوا الناس الكل
1: موجود لافيش عصور
2: اخترنا نحن العنوان نتاعنا هي لمسه في الـ في الـ في الـ في لافيش لمسه معناها عرفان ولمسه وفاء الناس معناها خدموا معنا وتربينا معاهم وكانوا موجودين معناها بناو التايكواندو الله يرحمهم توفاوا السيد مختار الدربالي معناها كان حكم ومدرب معناها تربينا عليه ناس سي مراد الجبالي كيف كيف سي حسن المقدادي معناها تاريخ تايكواندو معناها وعمره كامل عداه في التدريب وفي الترفيه وسي حسن المقدادي اللي دارني ارمو معناها
1: اصير
2: قروان مزيك يتوفى
1: ما عادش انا برشا وقت في 30 ثانية خبرنا على اخر اخبار اولادنا الموجودين في تربص روسيا منتخب الاوسط والوسطيات اللي يشاركوا في التربص
2: الاوسط تو مازالوا مواصلين التربص نتاعهم اللي هو بدا نهار 29 يوفا نهار 6 معسكر مهم على الاخر فيه جانب روسيا وبعض الكتاب الاخرين في الاخر بدورة معناها دولية يحتكوا بهم أكثر بالعباد الأخرين وهذا في إطار تحضيرات للعب الأولمبي الأوسط ذكرى إن شاء الله هذا انتيس.
1: يعطيك الصحة مشكور جدا سي علاء الدين المليكي رئيس اللجنة الإعلامية بالجامعة التونسية للتايكواندو. كنكملوا فلاش سبور متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت غرة أوت، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز.

0: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزة ثانية بعد الظهر للأخبار. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت حوالي 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد جامعة منوبة يحقق إنجازين علميين جديدين تمثل في إحراز مخبر البحث الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع المرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة منوبة لسنة 2025، إلى جانب تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة بعنوان السنة ذاتها. قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس توسع شبكة شراكاتها الأكاديمية مع مؤسسات مرموقة بفرنسا والصين. وزير التشغيل يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة لتقييم برامج التشغيل وتحسين نجاعتها. وفي الشأن الدولي، استشهاد 4 فلسطينيين اليوم مع تجدد القصف وإطلاق الإسرائيليين النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مباحثات بين وزيري خارجية الكويت والسعودية لخفض التصعيد بالمنطقة ولضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. غالبية قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون على رسالة للمفوضية الأوروبية يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى الأراضي الإسبانية في شمال إفريقيا، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: studio le week-end.
1: En week-end.
0: مع أميني بولعريس.

عسلامة، مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا، اصحابنا، حبيبنا، ناسنا، مستمعينا اللي يسمعونا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. تحياتنا لكم وين ما كنتم، داخل تونس او خارج حدود هذا الوطن العزيز. جدوا معكم اللقاء في استوديو الويكاند من ساعتين للخمسه متاع العشيه. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، تفقدوا روحكم، تفقدوا حبيبكم، اصحابكم، ناسكم، مش لازم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اذا كنتم بعاد، مسالش حراره التليفون واللقاءات المباشره تكون اقرب للانسانيه وللحياه، هذيك اللي نجموا نعيشوه مباشره مع بعضنا الناس الكل. ان شاء الله تكونوا لاباس، خليكم معنا على موجات اذاعتنا توينسا، غير توينسا، تسمعوا فينا على هذه الموجات. ان شاء الله تقضي اوقات ممتعه في استوديو الويكاند. تحياتي رفيق دربي يرافقوني اليوم، حمزه سفر في الهندسة التقنية، عمر جبيلي في الإخراج الرقمي، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، ومعكم أماني بولعريس.

معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين إيقاعات هذا المساء في استوديو الويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. تعرفوا لي برشا سخانة دي ما احنا برشا برد نقولوا برشا برد برشا سخانة برشا سخانة، لكن طبعا مرتبطة بالتغييرات المناخية خاصة بعد موجة الحر. لكن تو احنا دخلنا في فترة أوسو اللي احنا ديما اكثر وقت تسخن فيه الدنيا اوسو، لك جاي ما اقوى منها قبل، اما اوسو تبقى ديما من 25 جويلية حتى 2 سبتمبر. شنو اوسو؟ هو تقويم فلاحي تونسي، يعني اوسو ترجع لتونس، تبدا نهار 25 جويلية توفى نهار 2 سبتمبر من كل عام، هما 40 يوم. اوسو بمعنى اشرب، هو أصله أمازيغي، الكلمة أصلها أمازيغي بمعنى أشرب. علاش أشرب؟ على خاطر البدن يفقد برشا ماء من السخانة من الرطوبة، يعني كانوا حاضر في الجسم في بدن الإنسان أنه يفقد السوائل، فالفترة هذيك ديما يشربوا، وهي فترة الراحة متاع الفلاحين بعد انتهاء موسم الحصاد، ومن بعد يبدأوا يحرثوا في الخريف. من التقاليد التوينس أنه يقول لك لازم تمشي تعوم في حر مدة 7 أيام متتالية الصباح بكري في أوسو باش تحمي الجسم وتمنع الأمراض على جسمك وتطلب الشفاء. كيف الماكلة، احنا التوانسة كل شيء نعرفوه بالماكلة ما شاء الله، خاطر أصل البلاد هذه هي كيما قولوا ما تمر روما، هي أصلها فلاحي وربي ينزل البركة فيها بالحق، لأنه ديما عنا الخيرات في تونس. كيفاش توصل من بعد غالي عند التوانسة هذيك حكاية أخرى. ما خلنا نرجع لأوسو، لأنه في الوقت هذية الأكلات التقليدية كيما الهرقمة كيما الدجاج العربي كانوا يكلوه في الوقت هذية، استغلال حرارة الشمس زيد العالية باش تكون فما أكل العولة، العولة متاع الكسكسي، العولة متاع النعمة كما نقوله احنا، كل ما هو الفلفل، العولة باش تمشي بطريقة طبيعية انها تتجفف في الشمس. كان زيدا ومازال كارنفال أوسو اللي هو يعتبر مهرجان أوسو، واللي بعد ارتبطت بالسياحة بطبيعة الحال، ولا مظهر من المظاهر الثقافية في تونس. هذه هي حكاية أوسو، ربيكم على رويحكم الشمس، منمشوش في وقت نحمي ولويحنا، هي من اللي في العبد تقوله ما تخرجش في النهار، وفما ناس تمشي تخدم وفما ناس تمشي للبحر، هكو تختار الوقت اللي تمشي فيه للبحر وتتفرهد. المهم تحمي روحك وتحمي صغارك واللي معاك، وكل عام وإحنا في بألف ألف خير، وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف بالنسبة للحرارة اللي قاعدة تزيد والتغييرات المناخية. خليكم معنا مواصلين ديما معاكم في استوديو الويكاند، احنا معكم حتى

برشا برشا مرحبا ليكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نوصل معكم لقانا في استوديو الويكاند الموسيقى مع دراك من الموسيقى. حابوا ديما نختاروا حكاياتها وهدينا لكم باقه ورود برشا باقات ورود ليكم وين ما كنتم. لان الموسيقى تاثر، الموسيقى تاثر في اعصاب الانسان، تاثر في جسده. الموسيقى دواء، الموسيقى حكايات، الموسيقى نجم تعيشك في حالة جميلة وانت تسمحك تأثر زيادة، نجم تتأثر بحاجات اللي تعبر عليك، نجم حتى تتأثر ساعات انت ماكش عندك حزن نسمل عليكم من داخل، لكن الحاجة المشاعر اللي تعديها لك الموسيقى نجم تعيشك عوالم مختلفة، وهذا اللي يوصل يحرك المشاعر ما تنجم تكون كان قوة الإبداع اللي تنجم تكون موجودة فيه. خليكم معنا، موصلين معكم هذا اللقاء على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية، وإحنا الموسيقات ما بين الموسيقى الشرقية والموسيقى العالمية. أندري ريو يتابعنا في زوربا الجريك مع الموسيقى المصاحبة، كيف كيف الموسيقات التونسية المغاربية والشرقية. إن شاء الله ذوقنا وإن شاء الله اختياراتنا تروق لكم أعزائنا أنتوما وين ما كنتم.

0: واصلين ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بدينا الساعتين وحتى للخمسة احنا معاكم في استوديو الويكاند.
1: يلا شوية ديال الروبلة والبلبلة والضجيج.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا 2 أوت حفل الاختتام مع الفنان الهادي حبوبة. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 يسجل ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000. وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 و2000 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حوالي 8.8 مليار دينار تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 25 و2000، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 26 و2000، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها، محذرة من الإشارات المغالطة بخصوص عدد من شهادات التعليم غير الجامعية. استشهاد فلسطين

0: حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصاً. حرائق الغابة في الاتحاد الأوروبي تلتهم 435 ألف هكتار منذ بداية العام في ظل موجات الحر الشديدة المرتبطة بالتغير المناخي، وفرنسا تسيطر على أكبر حريق للغابات هذا العام بالقرب من بوردو المطل على المحيط الأطلسي وفق تصريح لوزير داخليتها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: ستوديو الويكاند مع أميني بولعريس.

0: الويكاند
1: مع أميني.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين لقانا معكم في استوديو الويكاند، بدينا ساعتين ومواصلين حتى الخمسة متاع العشية. اليوم سعيدة في الجزء الثاني من حصتنا أنه نستقبل فنان قدير، فنان كل ما يجينا يجينا مشروع جديد، يجينا بحكاية جديدة، بعرض جديد، بموسيقى جميلة، بكل حاجة اللي لحظت على مدى الاستضافات اللي جا فيها بحثنا طو ما شاء الله معناه سنوات اللي على الوطنية التونسية. كان ديما تلقى عنوان للحكاية، تلقى فكرة، يعني ما هيش اعتباطية المسألة ولا إيجا هز عودك وغني، مع كامل احتراماتي طبعا لأنه كل فنان محترم لمهنته أكيد مش يكون يقدم مشروع، يقدم حكايات ويقدم رؤية لأعماله ويحترم مسيرته الفنية. سعيدة باستقبال الفنان نور الدين بن عايشة، مرحبا بيك.
3: وبيك أماني، شكرا على الاستضافة.
2: يعيشك،
3: تحية لكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك، مرحبا بيك. مشروع جديد هو عرض عبق الأندلس، يكون في مهرجان بني خليل
3: إن شاء الله.
2: وقتيش تحديدا؟
3: يوم خميس 13 أوت إن شاء
2: نهار
3: الله.
2: نهار 13 أوت، نهار عيد المرأة. نعم، وينك؟
3: والله موجود. أنا
2: جيتنا بالمسرح، جيتنا بالأوبيريت، توا تعود بعبق الأندلسي من عنوانه الساعة، هو ظاهر لي يحمل من التاريخ الكثير.
3: أكيد يعني عبق الأندلس هو تاريخ تونس، هو تاريخ حقبة معينة اللي جاونا فيها الموسيقيين واللي جابوا معاهم المعمار وجابوا معاهم الفلاحة وجابوا معاهم الفنون وجابوا معاهم الصناعة يعني في شتى مدن الجمهورية، وخلقوا أثر يعني وحضارة معتلي نعتزوا بها وندمجوا مع المجتمع التونسي يعني. فسعيد أني نقدم يعني هذا العبق يعني من ملوف تونسي ومن موشحات تونسية وموشحات أندلسية ومن غناء من غرناطة للصنعة القسنطينية للغناء التونسي معناتها
2: يعني
3: الأندلسي،
2: يعني عرض أندلسي بامتياز يعني. هو
3: أكيد أكيد هو فيه بحث وفيه نخدم ديما سورتام، دونك فيه بحث وفيه مجهود وفيه يعني رؤية وكما يسعدني معناتها أن يشاركوني في العرض ذا الصوت الطربي مجيز فاقسي اللي كانت معايا زادة في عرض كوميديا موسيقية عسكر الليل، وفي النبض الخالد سيد درويش إلى جانب المطربة المتميزة سماح الأندلسي مع تخت يعني موسيقي يضم يعني خيرة الموسيقيين.
2: نعم،
3: فربي يوفقنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يوفقكم. هذا عرض يعني موجود في بني خليل فقط، ما فهميش المهرجانات الأخرى وين؟
3: والله هذا سؤال أنا بيدي حيرني، لأني بعثت الأماكن اللي سكنوا فيها الأندلس، كي نقول الأماكن نقول تستور، نقول كيف، نقول بنزرت لأنهم سكنوا في العالية، كي نقول المكنين ولاية مستير اللي عملوا فيها القرمود وعملوا فيها صناعة الطين، نقول حتى مرورا بسوسة وصفاقس يعني وبنزرت يعني والكيف يعني بعثت لهم كلهم منوبة، كي نقول منوبة قلت بربة، بعثت لهم الكل ولكن لحياة المنتونادي.
2: ما معناه لحياة المنتونادي؟ ما يخدموش في الصيف المهرجانات ولا ما فهميش مهرجانات ولا شنو؟
3: لا لا فهم مهرجانات،
2: مش معناه لحياة المنتونادي.
3: لحياة المنتونادي
2: نديت فلم يكن هناك صوت أو صدى.
3: يعني كي نبعث أنا ملف وهاني كل عندي سنوات ربي معتها في الميدان ونبعث كل عام نحترم يعني الشروط ونبعث الملف وكل شيء، ولكن حتى إجابة معتها بالرفض ما تسمحيش
2: ليه يعني ذي بالحق معناها منيش خرنين سامحوني في الكلمة، ما ديما نحب نقدم ملاحظات من احترموا الناس، احترموا الناس على الأقل، جاوبوهم على الأقل، قولهم لي ما نجمع عنيش ليه ما نحبوش على الأقل، ولا بلكش ذيك تقعد تراس معناها أثر ممكن واحد ينجم يتابعوا بيه.
3: والله أثر يحترم،
2: يكون خايفين من هذي ولا حاجة.
3: بالعكس أثر يحترم خير من اللي كونك تتجاهلني معناتها وما تجاوبنيش، أني جاوبني قل لي ما نقدرش لأي ظرف
2: والله. إيه مغربة تو في هذا الكل في المهرجانات هذه الكل يعني، حتى واحد ما جاوبك، حتى واحد ما قالك ليه راهو معنيش ولا معنيش، حتى يا أخويا معنيش ميزانية معني.
3: ما جابوش. العرض الوحيد اللي جاء هو في مشكور في ولاية نابل، مش من عادتي نشكر، ولكن نشكر في الظرف هذا.
2: يعني علاش واحد ما يقولش
3: ولا ربي يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. نشكر السيد المندوب تمسي مذهب القرفي، ونشكر زاد السيد حسان بن جازي المعتمد اللي أصر كونه معناتها يرجع للمهرجان بتاع بني خلاد بعد سنين معناتها غيبة طويلة، إلى جانب يعني سي محمد الوداني معناتها الشاعر معناتها المعروف يعني في ولاية نابل ورئيس جمعية الشعراء الشعبيين، اللي أصروا كونه معناتها يلزم يكون يتجدد المهرجان، وأمنوا بالمشروع معناتها اللي قاه مناسب، لأنه المورسكيين والأندلسيين سكنوا في نيان وسكنوا في غرومبيليا وجابوا الفلاحة وجابوا
2: يعني شو ما جابوا الفلاحة، الفلاحة موجودة ولكن موجودة. تقنية لكن جديدة يعني حاجات
3: جديدة وأثروا يعني الفلاحة يعني
2: ورحبت بهم تونس
3: ولهم
2: تونس هما التونسو راه بعد الان تو البوع
3: حتى في تونس العاصمه بعد حتى لتونس
2: اكيد اكيد موجود.
3: تشوف نجم اندلس يعني في عائلات اندلسيه معناتها عندها تو سنين ربي معناتها وكل شيء. فانتظرت مئات سنين انتظرت ولا مجيب،
2: لكن هذا لا يجعل
3: مش هذه اول مره، هذا لا معناتها ما يخلينيش معناتها، بالعكس انا يجيني اصرار باش نتحدى، وكل مره نجيب فكره، كل مره نعمل ونجتهد، ولكن يغيظ معناتها. مثلا كما عرض اوبريت نبض الخالد سيد درويش اللي ملحن فيه اغاني واللي اربع شهر معناتها معايا موسيقيين ممثلين معناتها أربع شهر نبرفوا ونقدموا بعد ويصير نجاح باهر، ويكون هو الضريبة بتاعك النجاح ذاك هو اللي يقضى عليه.
2: فهمتني؟ عليش عليش
3: فهمتني؟ ولكن أنا استنى في نقاش مستثمر ولا شكون اللي
2: هل إنه يسوق للعرض انتاج خاص هو هذيك وإلا بدعم من وزارة الشؤون الثقافية؟
3: لا لا خاص هذا
2: بدعم، مش بدعم، مش مدعوم من الدولة،
3: مش مدعوم هذا يعني. عرض أنا قراجة أنا وسي سفيان بفرحات اللي معناتها من دمنا ومن عرقنا معناتها عملنا وبصبر زاد الموسيقيين والممثلين اللي معايا ونجحنا في العرض لافون بريمير في الفن الرابع قاعة الفن الرابع، ثم في العرض الأول في مدينة ثقافة مسرح الجهات، وكان عرض مقطع النظير. وبعد انتظرنا معناتها كنت نمني معناتها باش نعمل جوله، فصارت خايبه معناتها كبرى.
2: إيه هو راهو زاد اللوم وزاد هكا وزاد اللوم وهكا زاد على الفنان يعني، اذا كانوا انتاج خاص فكون توا وليت ما عادش انه ما عادش نلقاو مهرجانات المدير يختار كذا لانه كذا، فهمت؟ الا البعض من ما ندخلوش في الحكايه هذيك، ولكن زاد فما مسار زاد هو للفنان، فما انتاج، فما توزيع يعني، فما لازم يكون عندك مصنع باش يروج للحكايه هذه. تعمل عليهم هما مش انا نقول لك زيد معناها انك تعمل على انه هما مش يعيطوا لك وكذا في وسط الخضم هذا الكل، ماهيش حكايه، ايش حكاية؟ لازم زاد الفنان يطور، ما انك انت صرفت كمل، اصرف على الموزع اللي باش يوزع لك الاعمال متاعك في المهرجانات.
3: قدمت وعطيته المتعهد حفلات والمهرجانات وما صار حد شيء.
2: ما صار
3: حد شيء. فهمني؟
2: يمكن بلكش المحتوى نتاعو سيد درويش يقول لك نعملوا بيه ما تعوض
3: سيد درويش
2: يبلكش يقول لك ما نعرفش انا منحب نظلم حتى حد
3: اللي اغانيه 100 سنه تو موجوده
2: واللي الشبيبه تغني فيها
3: تغني فيه
2: تو معناها تمشي المهرجانات تلقى شبيبه تعرف سيد درويش اكثر من الناس اللي يمكن صحيح. المفروض انهم هما يعرفوا.
3: انا جبت اغاني من قاع الخابيه نتاعو
2: صحيح
3: فهمني، وحكيت على موته المستراب، وحكيت على نضاله، وحكيت وجسدت هذا كله مجسد معنى في التمثيل وفي الغناء، وفكرة يعني متروزة بماء العين. ولحنت المرثية متاعه معناتها لصديقه اللي هو البيرم التونسي، ودخلت صديقتهم حبيبة مسيكة فهمتي، وحكيت على الحقبه نتاع 1920 كيفاش هي مقهى في باريس معناتها، وهبط الخبر الساعق نتاع موته، وبدات من وانطلقت من غاديك الفكره.
2: يعني تصور كامل يعني
3: فكرة كاملة
2: فكرة حلوة ياسر وقت حكيت عليها معناها جيت بحضية وصفيان بن فرحات زاد معاك
3: صحيح صفيان كتبها بطريقة تاع ليبريتو يعني حاجة معناتها متروزة بماء العين كما يقولوها معناتها وانتظرته لكن
2: لكنها أعمال لا تموت لأنه عمل
3: أكيد أكيد أنا كل عمل ما يموتش يعني. يجي وقت ونرقى له صيغة كيفاش يتعدى وكيفاش ولكن يؤسفني معناتها كونه معناتها عمل إلى جانب عمل أنا قدمته لصندوق الدعم الأدبي والفني عمل زاد ضخم كبير معناتها من 2024 ولحد الآن معناتها نمشي نسأل السار يقول لك أنا ما زلنا ما عندنا حد شيء
2: شو معنى مازلوا ما تلموش ما اجتمعوش
3: ما عندي حتى فكرة يقول لك ما زلنا ويبعثوا توا سنام هبتين اللي عنده في 2026 حاجه يقدمها لصندوق الدعم الادبي والقديم اللي صار ايش صار فيه لحياه
2: جاوبونا المصير بعنوان جاوبونا نحكيوا على عبق الاندلس نحكيوا على عرضك نذكروا به نهار 13 اوت ان شاء الله في مهرجان بني خليد بني خليد قطعه من تونس مهرجان قديم الحمد لله اللي رجع لجمهور بني خليد وحتى لجمهور ليبل تاج الدخله شو سمعنا نور الدين بن عائشة من الأندلس وإلا من أعمالك يعني بصفة عامة أنت وش تختار أنت شوقتنا درويش على الأندلسيين يلا نسمع إحنا معاك اليوم في استوديو اللي كان
3: مدامنا في الصيف وفي الشط وفي البحر

0: برافو برافو الفنان نور الدين بن عائشة، ديما عنده هكا نقطة في القلب هكا سيد درويش. علاش علاش ديما حتى ما كيقولوا عبد الوهاب نرتوب سيد درويش؟
1: سيد درويش هو من أسس التقطوق، وهو معناتها من غير يعني النمط نتاع الموسيقى. كانت قبل أدوار وكلها تتغنى بالبشاوات وبالليالي الملاح وكل شيء، جاء هو عمل نهج وخط يعني موسيقي فيه يعني نضال وفيه وعمل حتى الأوبيريت وعمل يعني العديد من الأغاني، وبحكم يعني وكان مساند للفلاحين وللشقيين كما يقول هو معناتها والشيالين يعني والناس الغلابة، وكان هو يغني لهم وكان يحس بهم وخدم ما انه خدم المرمى في سوريا معتي حتى لين السيد معناتها الإلهي قال له مش لازم تخدم، اقعد انت غني خلي الخدامة تستمتع
0: بالموسيقى، بالموسيقى نحكي على قيمة الموسيقى وتخدم يعني حتى على في جسد الإنسان حتى لروحه.
1: أكيد معناها أكيد يعني إلى جانب يعني الكلمات اللي من أجله يعني اغتالوه يعني، واللي كانت معناتها ضد الإنجليز كان يحارب وكان يحكي على على السلعة اللي كيفاش تتعدى معناتها في البورسعيد يعني تتعدى تمشي لبريطانيا، يعني هذا كله جسدناه يعني. وعلى كيفاش يمشيوا الفلاحين ويهزوا فيهم للعسكر في الحرب العالمية وقتها،
0: كان مناظر بالكلمة بالصوت دون الدعائيات معناها في الحياة معناها.
1: أكيد أكيد معناتها يعني عملت عليه بحث كامل، وكان يعني وسي سفيان زاد يعطيه الصحة معناتها جسد يعني الكلمات والمعاني الكل معناتها في سيناريو يعني متروس
0: ومسرح هكا قدمته
1: ومسرح أكيد يعني والحمد لله يعني.
0: أنت من اللي عرفتك نور الدين بن عائشة ماشي في الطريق الطربي يعني منذ البداية يعني في الطرب في الحاجات الصعيبة في الحاجات الدسمة اللي ممكن تفسر زاد برشا حاجات من أنه ابتعادك ممكن على المهرجانات وكذا كذا، لأنه توا فما أشكال أخرى نشوفه في حاجات أخرى
1: يا أخوي اللي مرحبا
0: اللي لكن أنت شد صحيح.
1: أكيد أكيد أنا ذاك النهج لا أحيد عنه يعني، وذا كان مبدأ وثم جمهور معناتها يسألني ويطلبني معناتها شو ما جديد يعني يتعود على طبق متاع نور الدين بن عائشة يعني الطربي. ولكن أنا ديما نقول راه الموسيقى موسيقات والجمهور جماهير ما فيها باس، ما يسالش يعني خلي الناس كل تنوع، ولكن ما تقصينيش اعطيني باي كيما تعطيني الناس كل معناتها اعدل، اعطيني حقي، اعطيني مكانتي، اعطيني موسيقتي معناتها من جملة الموسيقات. هذا هو معناتها اللي مانيش نطالب اكثر من
0: طبعا يكون حتى الفنان يكون موجود يعني
1: يكون موجود، هذا هو معناتها.
0: انت حققت نجاحات يعني حتى في تركيا، كنت في تركيا زيد عملت برشا اعمال
1: والحمد لله يعني، وقمت يعني
0: برشا سهرات
1: العديد من السهرات منهم الاربعينيه العملاق صباح فخري يعني في مسرح الفاتح غنيت له معناتها، والعديد من الأغاني ورشحوني معتها المطرب العربي معتها في إسطنبول وفي إشكيدار، وسجلت حتى أغنية معتها بطريقة الفيديو كليب صوروها لي هما، والحمد لله معتها حققت نجاحات، ولكن بلادي وإن جارت علي عزيزة
0: تبقى ديما عزيزة البلاد.
1: تونس زينة البلدان، زينة البلدان
0: رغم كل شيء تبقى عزيزة
1: مهما يكون يعني مهما يكون تونس يعني هواها وترابها، وذيك حاجة أخرى معناتها في الدم وفي الروح ما نجمش نبعد عليها أكثر، رغم اللي درت شطر العالم معناتها وكنت مع السياحة وصلت حتى الكوريا الجنوبية ودرت كل شيء، ولكن تونس تبقى هي العزيزة
0: هذيك هي اللي تملك القلب. شوف شو سمعنا توا اخر حابب نستغل وجودك بحضينا نور الدين بن عائشة.

0: الله الله الله الله الله عبد الوهيب، يعني بصوت الفنان القديم نجيد بن عاشور، هذه نعتبرها هدية لي أنا. يمكن أنا من عشاق محمد عبد الوهيب، الأغنية هذه أنا نذكر حتى وقتها جيت أول مرة أنغام تغني في تونس في القبة، وحاولت تغنيها لكن ما نجمش تغنيها، ما عرفتش كيف تغنيها، فكان رد فعل الجمهور قاسي جدا. يعني في كنت حاضرة، يعني كنت حاضرة نعدي وقتها كنت في إذاعة الشباب، فكان رد غريب جدا. يعني أول مرة توريك الجمهور التونسي كما قالت أم كلثوم، بالحق جمهور يحب الطرب، يحب الفن أكيد. ويحب يسمع، سميع بالحق، ذويق بالحق، كل ما قالتها أم كلثوم بعد وليت تستهلك، يعني استهلك كبير. شكرا على هذا الحضور، شكرا على هذه الأغنية.
1: العفو.
0: لكن الناس مش يلقاو أكثر وأكثر في أعمالك وفي
1: أكيد.
0: عروضك
1: أكيد ولي. أكيد بحول الله، يعني مش نلقاو الأغنية الغرناطية، الأغنية المغربية، الأغنية الجزائرية، الأغنية التونسية، يعني
0: في عرض عبق الأندلس نذكروا نهار 13
1: أوت
0: في بني خلاد،
1: في بني خلاد بالملعب الفرعي نتاع بني خلاد. إن شاء الله
0: معناها الملف التونسي المغربي الجزائري،
1: الملف التونسي والموشحات الأندلسية،
0: الموشحات الأندلسية
1: والأغاني ذات الفولكلور يعني التونسي، وفيهم حتى أغاني سي الهادي جويني اللي نوع الفلامينكو تونسي،
0: يعني كما قلت عبق قصائد. الأندلس، عبق الأندلس، يعني كل ما فيها رائحة الأندلس، يعني
1: زهرات
0: من الموسيقى، من
1: الأندلس،
0: الكلمات
1: حتى من قرطبة إلى غرناطة، فهمتني، وفيها حتى من إنتاجي الخاص، يعني
0: مش كون فما إنتاجك الخاص
1: أكيد.
0: كما شنو
1: مثلا نسمعك

0: حتى الأندلسيين يعني بين العرب واليهود، يمكن غلط فيها أنت كذا تحكي على الشمال. من الأندلسيين أنا وفهم هما أصلا عرب يعني في
1: أكيد هما
0: العرب وإسبانيول،
1: هما من الشرق هما
0: يعني إنتاج جديد، هذا
1: جديد
0: خاص بالعرض،
1: خاص بالعرض
0: يعني إنتاجك الخاص بالعرض إنتاج جديد.
1: وهذه يعني أغني على تمارة، يعني أخذت الاسم من رواية زميل كان زميلك يعني سي مراد البجاوي
0: الروائي،
1: الروائي تحية ليه
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا خليت لي مراد البجاوي تحشني والله يعني برشا مني،
1: خليت الاسم وش يكون هو موجود إن شاء الله في العرض، فهمتني رايح تستور ذاك فهمتني
0: أكيد،
1: وشرفني وخذيت استلهمت يعني الفكرة من الرواية متاعه وعملت كتبت الكلمات ولحنتهم يعني وبرزنا عليهم، وإن شاء الله بيحاول لي بيشكونوا في العرض يعني.
0: نعم نذكروا العرض متاعك نهار 13 أوت في بني خليد، 10 متعليل ولا 9:30
1: 9:30 إن شاء الله،
0: 9:30 متعليل إن شاء الله في عودة مبروك سعودة المهرجان، أكيد ناس بني خليد مش يكونوا
1: أكيد
0: موجودين
1: أكيد
0: في العرض هذيك، نضمن لهم الترب، نضمن لهم زادة أنه مش تكون حفلة مزينة يعني حسب ما نعرف حفلتك وذي ما هوش رامي ورود، تعرفني انه الفنان نور الدين بن عايش ضيفنا اليوم، باش نختموا معاك يعطيك الصحه على حضورك، ولكن باش نختموا معاك مع عبق الاندلس مع موشح والا اغنيه تختارها اندلسيه
1: شغلتني
0: هذه مش نعديها من بعد، اما غير اللي مش نعديها على هذه شغلتني على حاجه اخرى على العود.

0: هي باش تغنيها سماح الاندلسي إيه؟ الى جانب يعني عده اغاني باش تغنيهم زاد المطربه مونجيا صفاقسي، يعني في طبق يعني يدوم ساعتين
1: تقريبا يعني ساعتين يعني
0: ساعتين يعني فيه روائع وروائع يعني.
1: هذا هو عبق الاندلس باش يكون نهار 13 اوت. يعطيك الصحه، شكرا لك فنان.
0: شكرا لك انت على الاستضافه، تحيه للام البدايات الاذاعه الوطنيه، يعني
1: برشا حكايات مع ام
0: اكيد البداية. اكيد هذه امنا ودارنا الكبيره اللي تلم كل الفنانين، فتحيه يعني لكل العاملين، يعني نوجه لهم كل تحيه يعني لخيان الكل.
1: يعيشك،
0: تحيه لكم الكل وربي يوفقكم ان شاء الله.
1: يعيشك ويوفقك، هذه كما قلت انت دار الناس كل يعني الفنانين المبدعين اللي يجيو بكل ما هو منتوج محترم يعني يصلح للناس تسمعوا. كي نقولوا لهم حكايه اكيد عندهم ثقه فينا، يعرفوا يعني
0: الحمد لله يمشيو.
1: شكرا لك الفنان نور الدين بن عائشه، مواصلين معكم ديما على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، احنا معكم في استوديو الويكاند. We'll be right back.

شغلتني كلمة شغلتني هكا غنى الفنان نور الدين بن عايشة ضيفنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند اللي عنده عرض إن شاء الله مش يكون في بني خلاد نهار 13 أوت. فما فنانين لو عنا في تونس، فما اللي قدم الطرب، فما اللي قدم الحاجة المنوعة. المهم إنه فما ناس لازم نقدروهم، لازم نعطيهم حقهم زيادة، لأنهم المشهد الثقافي كيما فما هكا فما تنوع فيه، وهذه الحاجة مهمة جدا للناس اللي أذواقها مختلفة، لكن ما مثالش زيادة نعرفوهم الساعة الناس هذوما ونعطيوهم قدرهم، خاصة الفنانين اللي معدين حياتهم يخدموا في الموسيقى وفي الفن وفي كل أشكال الفنون. القدر به، القدر والاحترام ونظرة للفنان مهمة من قبل الإداريين اللي المفروض إنهم مسؤولين على برمجة ثقافة محترمة للشعب التونسي. مواصلين معكم، احنا معكم في استوديو الويكاند، نكملوا مع الطرب، نستمع الوردة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن صبة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 27 و2000. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسية ومؤسسات تعليم عال مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم 2/3 الجاري على الساعة 12:00 ظهرا. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7/8 الجاري. جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 112 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية في منطقة الصبرة جنوبية غزة، وتعذر العثور على أي أثر ل 157 مفقودا تحت الأنقاض وسط ترجيح

0: التي بعد هجوم روسي واسع قبل يومين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين في أنحاء أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
3: من 6 لـ8 متاع العشية،
4: وانتي تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالودي
4: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: Studio الويكاند.
1: الويكاند
0: مع أميني بولعريس.
2: وما خلي حدا يحاكي بس هدي عيني

0: الله الله الله الله الله السكر.
1: استوديو الويكاند
2: مع أماني.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ستوديو الويكاند
2: مع أميني.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
2: إشهار.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
2: إشهار ستوديو الويكاند
4: مع أمينة.
5: مرحبا بكم الناس الكل موصلين معكم في استوديو الويكاند على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم من ساعتين حتى للخمسة احنا معكم في هذا اللقاء. سعيدة باستقبال السيدة هيفا الجبس، هيفا جبس مديرة مكتب أوروبا المبدعة بتونس. مرحبا.
6: مرحبا يا عيشة.
5: نحوينك لباس؟
6: لباس الحمد لله، هاو الجو حافل في الإذاعة الوطنية.
5: مرحبا بك ومرحبا باللي يسمع فينا الكل وبالناس الكل في إذاعتنا. مؤخرا عملت ندوة صحفية باش قدموا المشاريع الجديدة لأوروبا المبدعة، 10 سنين هذا المشروع في تونس. اللي يسمعوا فينا ناخذوا فكرة عليه ومن بعد ندخلوا تباعا في الأعمال الجديدة في خدمتكم وفي المشاريع، خاصة اللي تقريبا 6 مشاريع جديدة. هكا ولا
6: همش نحكي لك؟
5: احكي الحكي من الاول.
6: يعطيكم صحه ساعه على الاستضافه، نفرحوا برشا كي تستدعونا نحن نعملوا عليكم باش تنشروا الخبر، خاطر نعرفوا اللي ثم برشا الناس تسمع الاذاعه الوطنيه.
5: مرحبا.
6: برنامج اوروبا المبدع هو البرنامج الايطالي نتاع الاتحاد الاوروبي فيما يخص الثقافه، هو موجود من 2014، تونس انضمت له 2017، توا نحتفل بالعام العاشر. عندنا من 2017 ل 26 10 سنين، مازال مستمر لديسمبر 2027، مازال برسك عام ونص. بيسكو هو برنامج مش مشروع، فيه عدة مشاريع. دونك المشاريع متاعنا تختلف، ثم مشاريع
5: أهدافه هو شنو؟ علاش تعمل
6: أهدافه؟ البرنامج أوروبا المبدع هو برنامج يدعم الفاعلين الثقافيين في 41 بلاد من ضمنهم تونس. تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي موجود، مضمينا من 2017.
5: يعني مش موجود في البلدان العربية؟
6: لا، حتى بلد عربي، لا حتى بلاد أخرى،
5: الباقي كل
6: أوروبية، كل مش موجودين، كلهم أوروبيين، ونحن وأرمينيا فقط من غير قارة أوروبا. دونك هو برنامج، بيسكو هو البرنامج متاع الاتحاد الأوروبي للثقافة. دونك موجودين بلدان الاتحاد الأوروبي اللي هما 27 ومعاهم 14 بلد،
5: أرمينيا.
6: تونس وأرمينيا والكانديدا اللي يحبوا يدخلوا للاتحاد الأوروبي وإلا ما زالوا يدرسوا في انضمامهم للاتحاد الأوروبي.
5: ممتاز.
6: والباقي كلهم معناتها أوروبيين وتونس وأرمينيا.
5: أي قلت لي دعم الفاعلين الثقافيين، يعني
6: دعم الفاعلين الثقافيين في الأشخاص، المؤسسات، والمؤسسات في 3 أنواعها، مؤسسات العمومية، المؤسسات الخاصة، والجمعيات، في أنهم
5: والأشخاص
6: حتى واحد فرد، كل كاتيجوري ولا كل فئة عندها أبيلا بروجي، طريقة معينة باش يعاونوا البرنامج هذا. عندنا دي زابيلا بروجي مختلفين على طول العام، ثم اللي يكونوا مرة في 3 سنين، ثم اللي يكونوا مرة في العام، واللي مرة في العام يتعاودوا بلاسك بنفس الشروط وبنفس طريقة التقديم. دونك مختلفين. عندنا 3 نجمو نحكيوا عليهم. الأول اللي هو كلتشر موفز يوروب، هو أبيلا بروجي موجه للأشخاص، موجه للمؤسسات. اللي موجه للأشخاص موجه للفنانين اللي نعرفوهم في في في في الكولتور، على معناتها افيك ان غون سي، معناتها
5: يعني ثقافه،
6: فوتوغرافيا، شعر، كتابه، رسم، موسيقى، دانس، ليتيراتور، بويزي، الارتيزانا، الحاجات هذوما الكل. يتمثل في انهم يدعموهم باش يمشيو يعملوا اقامه فنيه في واحد من 40 بلاد الاخرين باسكو احنا 41
5: يعني مش كان في تونس
6: مش كان في تونس بالعكس لازم مش يمشي في تونس لازم يمشي البلد اخر مخالف الاشخاص اذا هو وحده باش يمشي ينجم يمشي من 6 ايام من 7 ايام ل 60 يوم البرنامج نتاعنا يوفر له في اللابيل اللي تحل عمناول باش يتعاود يتحل ينجموا يتزادوا اما اللي تحل عمناول 85 اورو في النهار على المده نتاع الايامات اللي هو باش يعديهم غاديكا و 400 اورو للفواياج هذوما الحاجات البازيك ثم حاجات توبا بنسميهم نحنا كي يبدا عنده صغار البرنامج هذا يخمم في انه يعطيه 200 اورو على كل صغير اقل من 18 سنه سواء باش يهزوا معاه باش ينجم يدفع له الفلوس والا باش يوفر له حد
5: يتغيب في غيابه
6: دونك هذوما الاشخاص والاشخاص زاد ينجموا يكونوا جروب نعرفوا مثلا لي جروب نتاع الموسيقى نتاع الدانس يمشيو اون جروب ما يمشيوش ينجموا يكونوا حتى الخمسه خمسه اشخاص ينجموا يمشيو مع بعضهم اما ما ينجموش يفوتوا 21 يوم
5: شنو عليها اقامه ب 21
6: اي ما ينجموش يفوتوا 21 يوم على خاطر يتكلف اكثر مش كيف ما تمشي انت وحدك مثلا شهرين كي باش يمشيو اربعه باش يمشي 21 يوم يتكلف اكثر
5: يعني اذا كان مجموعه مع بعضهم نفس المشروع
6: يمشيو
5: مع 21 يوم
6: في 21 يوم
5: اما اللي كان يمشي مشي وحده هو
6: وحده ينجم يقعد حتى لشهرين على حسب المشروع نتاعو
5: يعني هو وقت اللي يجيكم يبدا عنده مشروع والا يمشي بفكره ومن بعد ياسس المشروع
6: باش نبسطها يا اماني في البروجي هذا بالذات لابيل بروجي المشروع ماهوش بالمفهوم الكبير اللي تتصوروه ماهوش المشروع يلزمني برشا حاجات المشروع نتاعي نتاع اقامه فنيه نجم نمشي باش نشارك في مهرجان
5: مثلا
6: وباش نتعرف على عباد انا باش ناخذ اكزامبل بسيط انا فوتوغراف انا مصور فوتوغرافي ثم فوتوغراف واحد اخر في اون فادير المانيا يخدم في خدمه مزيانه عجبتني ندخل ان كونتاكت مع السيده هذيك نقول له نحب نجي نقعد بحذاك شهر باش تعلمني التكنيك نتاعك جديده هيك يعتبر مشروع ماهوش المشروع بالمفهوم الكبير برشا
5: يعني لازم تكون شراكات
6: تكون يلزمني نحقق جوج اهداف من اربعه ولا خمسه يا اما باش نمشي نتعرف يا اما باش نتعلم يا اما باش نعمل ريزو يا اما باش نخلق حاجه خاطر نجم نمشي نعمل اوفر اما مش بالضروره نمشي نعمل اوفر الكيف كيف الجروب اللي كي نحكيو قبيل على الجروب مش بالضروره يكونوا من نفس السو سيكتور نجم يكون فوتوغراف ودانسور وبويت
5: مثلا
6: وينجم يكونوا ما خدموش مع بعضهم قبل وينجم يكونوا مش نفس البلاد ينجم
5: يكونوا هما يختاروا بعضهم
6: هما يختاروا بعضهم انا تعرفت انا في نسمع في الراديو نتاع فرنسا شفت اختيست جاي في ايميسيون كيف ما هكا نحب نمشي نخدم معاه حكايه ندخل ان كونتاكت معاه نقول له نحب راديو ريزيدونس ارتستيك في بلاصه اخرى في في الدنمارك يجي نمشي وندخلوا في يصبوا بروجيهم هو لو بروغرام هذا بالذات الكالتشر موفز يوروب معمول من اوروبا الموضع اما جيري بار لو جوت انستيتوت
5: دونك
6: الالماني الانسكريبسيون تصير غاديكا ثم فورمولير يتعبى اهم حاجه هو ليتر دانفيتاسيون وليتر دانفيتاسيون تنجم تكون جايه من مؤسسه اللي هي تعتبر تعمل اقامات فنيه كيف ما ناخذوا ليكزامبل عندنا نحن في دار سيباستيان معروفه ان هي تنظم الاقامات الفنيه كيف ما تنجم تكون مؤسسه ما تنظمش اقامه فنيه اما هي عندها حاجه باش تضيفها لي ناخذ اكزامبل انا مثلا الضريح ابو القاسم الشابي في توزر موجود في المؤسسه تابعه تعنى بالتراث نجم حد من بلاصه اخرى يحب يجي يدرس حياه ابو القاسم الشابي والشعر نتاعو يكونتاكتيهم ويقول لهم نجي نعمل اقامه فنيه
5: فهم يبعثوا لهم دعوه
6: فهم يبعثوا لهم دعوه كيف مثلا
5: من تونس مثلا يلقى يشوف في عارف انت قلت الدنمارك في السويد في كذا فهما يتصل بهم وهما يبعثوا له هل انه لازم يكون معناها المشروع مثلا بين تونسي وتونسي ولا تونسي ومن لازم الشريك يكون من بلدان اخر
6: ما ينجمش يكون في تونس ما يعطيوش الفلوس باش يمشي تونس يعطيوه باش يمشي لل40 بلاد الاخرين اللي هما في القائمه
5: اذا كان هو تونسي يمشي لل40 البلاد في القائمه اذا كان
6: هما من المانيا من فرنسا يجي لتونس
5: يجيو لتونس هذا المشروع الاولاني
6: هذا الاول في نفس الاطار الثاني الموجه للمؤسسات اي مؤسسه تونسيه تخدم في مشاريع عندها علاقه بالثقافه ومش بالضروره هي مؤسسه ثقافيه ناخذ اكزامبل ينجم يكون السبيطار نتاع الاطفال نتاعنا يحب يعمل مشروع ارتستيك في وسط سبيطار ينجم يطلب يصب في البروجي باش يعمل اقامه فنيه عنده وينجم يستقبل حتى الخمسة فنانين من خارج تونس يعطيهم زادة تمويلات. دونك هذا كالتشر موفيس يوروب. لا هما زوز فرد أبي
5: فرد
6: أبي لبروجي اللي اسمه كالتشر موفيس يوروب. الثقافة تحرك أوروبا كان نترجمه. ثم أبي واحد آخر اللي هو الكوبيراسيون التعاون. هذا أكبر بروجي أكبر أبي لبروجي مش في الأوروب المبدع بركة أما برسك في الاتحاد الأوروبي الكل. علاش أكبر بروجي؟ خاطر فيه دي سوم كبار. فيه ثلاثة اون فادير ثلاثة كومبوزونت ولا ثلاثة
5: مكونات
6: ولا ثلاثة مستويات. مستوى الصغير ولا المكون الصغير 200,000 يورو يزم يكون بين شراكة بين ثلاثة مؤسسات من ثلاثة بلدان مختلفة على الأقل.
5: هذه خاص بالمؤسسات،
6: هذا خاص بالمؤسسات مش بالأشخاص.
5: ممتاز.
6: والمؤسسات نعاود نذكر يزن نجمو يكونوا جمعيات، مؤسسات عمومية ولا معناتها
5: ولا خاصة
6: وإلا خاصة.
5: نعم.
6: سورتو خاصة على خاطر مش البرامج كل تدعم الخاص. دوك المؤسسات الخاصة اللي يسمعوا فينا توا، اللي عنده ميزون ديديسيون، اللي عنده سوسيتي دو برود، تنجموا تصبوا في حاجات كيف هكا. المشروع يزمو يكون عنده علاقة بالثقافة مي مش بالضرورة المؤسسة الثقافية. 200,000 يورو 200,000 يورو
5: الثلاثة صغيرة،
6: ثلاثة الصغيرة
5: مشروع
6: ثلاثة ثلاثة ثلاثة شركاء أو أكثر معناتها على الأقل ثلاثة من ثلاث بلدان مختلفة.
5: إذا ما تونس ما يعطوش فكرة على الشركة كيفاش
6: يعمل تنصحوا نكمل لك الأمليون دوليون نغريك وبعد نقول لك كيفاش. ثم أمليون دورو واحد مليون يورو خمسة شركاء على الأقل من خمس بلدان مختلفة. ثم 2 مليون دورو اللي هي 7 مليار دويت وشوية فلوس نحنا لازم يكونوا 10 بلدان اللي ذاعت نجم تصب
5: اللي
6: ذاعت نجم تصب ينجموا يكونوا 10 شركاء لازم يكونوا من 10 بلدان أو مختلفة. إذا مثلا زوز ولا ثلاثة من تونس ولا من فرنسا يعتبروا كونسورسيوم في بلاد واحد يعتبروا شريك واحد ويزمهم يكونوا أكثر. كيفاش يلقاو الشركاء؟ الشركاء يلقاو بعض الطرق. الطريقة الأولى أن يكون شريك تعرفه أنت تثبت أسكو هو موجود في بلاد من البلدان هذوكم ولا لا. وهذه بالنسبة لنا أكثر طريقة ننصحوا بها خطر كيف ما العرس أي مشروع باش يدوم حتى المشاريع تنجم تدوم حتى 4 سنين. دونك اللي تعرفه خير ما تعرفوش واللي تعاملت معاه والخدمة والطول الحكاية وفيها قسمة فلوس يزم تعرفه خير.
5: نستعس مع الفلوس
6: طريقة أي خطر الحكاية. ثم برشا يسرون مشاكل أنهم يختاروا شركاء وبعد ما يتفهموش في وسط المشروع دونك تصير مشكلة. الطريقة الثانية أنه في وسط البلاتفورم متاعنا ثم حاجة اسمها أبيلا بارتنير. أنت عندك طريقتين، يتعمر فيشة تقول أنت شكونك وشنو
5: وعندي الشركة الفلانية
6: ونحب نعمل مشروع في
5: الإطار هذا.
6: الإطار هذا نعطي الفكرة الأولى يبعثولك ميلوات وإلا نمشي ثم كيف في نفس الروبريكة ذيك ثم بلاصة تلقى ديفيش معمرين من عباد أخرين من بلدان مختلفة. هذه الطريقة الأخرى. الطريقة الثالثة ولا أنفادير الرابعة أنه تكلم الديسك تكلم هايفا جبس على 53-00-00-162 رقمي ديما نعطي فيه في الأوقات كله ورا واتساب
5: 53-00-00-162
6: تكلم هايفا تقول أنت شنو تحب أما بصراحة يزنكم تحدونا بالضبط شنو فكرة المشروع وين البلاد على خطر رو عنا شوا كبير برشا وين تحب تمشي دون كيف كيف هذيك
5: نعطيهم
6: مقترحات. علاش؟ على خطر احنا عنا ريزو دي ديسك المكاتب كيف ما ثم في تونس مكتب ثم في البلدان الاخرين مكتب
5: بلاد
6: او اكثر نكلموا بعضنا عنا ريزو انا رو عندي بارتنير في السيرك يحب رو عندي حد في الموسيقى يحب على بارتنير مثلا بوبليك ما يحبش على بريفي نلقاولهم دا نسميو معناتها نلقاولهم طريقة كيفاش يتعاونوا. عندنا حاجة أخرى عندنا حاجة اسمها لي ماتشينغ سيشن معناتها نعملوا جلسة اون ليني نجيبوا فيها اون فا ايدنتيفي نحدوا شكون اللي في سيكتور معين ونجيبوهم يعملوا كيف ما البيتش نقعدوا بثلاثة أربع سوية نعملوها بين ثلاثة أربع خمسة بلدان آخر مرة عملناها 8 بلدان على حاجة عندها علاقة بالكتب. دونك يقدموا كل واحد يقدم روحه فيش يحب يخدم يلقاو بعضهم خاطر كل واحد يحضر زوز ثلاثة بارتنير دونك يلقاو بعضهم يدخلوا اون كونتاكت خاطر لي كونتاكت موجودين اون ليني. هذه طريقة أخرى. ثم طريقة ياسر مزيانة البلاتفورم هي بيدها فيها المشاريع اللي تمولت من 2014 تلقى اسم المشروع شكون اللي خدموا
5: شكون برشا مشاريع
6: أكثر من 5000
5: أكثر من 5000
6: هيك علاش أنا مسميته لي باج هو إيه
5: رغم إنه جات مدة يعني بغبته شوية يعني.
6: لا لا ما هو مش كان تونس
5: العالم
6: الأوروب البروجرام الكل احنا خاطر هو تمثيلية المكتب أوروبا المبدعة نتاع البروجرام نتاع الاتحاد الأوروبي.
5: علاش غابت؟
6: احنا كان ثم ايكيبا خرجت وبعد ما زلنا رجعت لا فضلنا انه ما يرجعوش كان عملنا ريستركتوراسيون هك علاش نحن توا في النطاق جديد عملنا اعاده هيكله ايكيبا جديده البيرو جديد
5: نرجعوا يلقى المشاريع الكل
6: يلقى المشاريع الكل بالعناوين نتاع المؤسسات اللي عملتهم انا مسميته الباج جون كولتورال خاطر ديما نقول للناس كي نحضر بحذاهم ونمشيو نعملوا تورني في المدن الداخليه راهو مش لازم تمشي باش تدخل باش تلوج على شريك تنجم تدخل باش تشوف الافكار تنجم تدخل خاطر ديما نعرف اللي انا
5: تنجم فكرتك تتشبه الفكره اخرى ممكن
6: تطور حتى العباد اللي كيفك احنا ديما في نس في اون فادير في سيركل نتاع ثقافه نحسوا روحنا وحدنا نحسوا روحنا المجتمع مش ديما يفهمك تمشي تلقى عباد تفهمك في البانيا في المانيا في البريطانيا
5: والعالم قريه تو
6: تلقى زادة كيف حاجة بيه انك تلقى الديسكريبتيف اللي قبلوا الاتحاد الاوروبي دونك تعرف شكونهم لي موكلي اللي يتقبلوا الديسكريبتيف شكونهم الافكار اللي ياخذوا فلوس دونك اذا انت عندك بانوبلي متاع اكثر من 5000 بروجي دونك حاجة باهية
5: ممتاز ليه ممتاز وانا شفت تبعت يعني في من انطلق يعني اوروبا المبدع وبرشا ناس خذيت على افكار فما برشا ناس استقرت حتى في بلدان اخرى يعني باش تتابع الواحد وكبر المشروع في البلاد هذيك به تو الناس تو تسال تقول لك انا كيفاش نعمل باش ندخل فما سيد فما
6: هو احنا البيرونا في مدينة ثقافة في تياتر دو لوبيرا خزمتاش نستقبلوا العباد باش يجيو يسالونا نجمو نحكي
5: اي واحد يجيكم
6: يجي جوست كان ثم هاو كعطيت نمرويا كنت تحب نعاودوه 53 00 00 162 خاطر احنا نجمو نكونوا في اكتيفيتي كان ينجم يكلم قبل والا يجي يلقى شي حد في البيرو ياخذ رونديفو
5: وتفسروا له وتوسعوا بالكم
6: ونوسعوا بالنا خدمتنا انه اون لا كومباني ونوريو له كيف ثم الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي كرياتيف يوروب تونيزيا بالانجلي باش ينجموا يلقاونا لي ديسك الاخرين تلقاو فيه ديما لاكتواليتي اللي اكثر من هكا كل ما يتحل بال خاطر لي زابيل اللي نحكيو عليهم يميني يتحلوا بدلي ويتسكروا بدلي لازم يتصب في وقت الدلي كل ما يتحل الابيل رانا نعملوا دي سيسيون سبيسيفيك باش نفسروا لابيل الفورمولير وين تلقاه كيفاش تصب نثبتوا معكم بروجياتكم كيف ما نقولوا احنا يتقبلوا ولا ما يتقبلوش اللي يجيب ما ندخلوش في الفكره نتاع المشروع خاطر ما عندناش الحق نكتبوا كما تضارب مصالح اما نثبتوا معكم كل حاجات اللي نجموا يليمينيو المشروع من غير ما يتقرا اللي هما ساعات العمر نتاع المؤسسه ثم مشاريع لازم يكون مثلا مع عمره اكثر من عامين ما نجمش نكون حديثة معناتها الخلق ونصب في مشروع باش نجيري 1 مليون
5: يورو كل جديد
6: الكل كل حاجه عندنا فيها دي شروط شروط نقولوهم كل
5: بال شروط عجبتني دي شروط دي شروط على فرنسيس على
6: على على انجليز على عربي دونك الشروط نتاعنا الشروط يختلفوا من مشروع لمشروع احنا كل عام زاد ينجموا يتبدلوا نعاودوا نثبتوا مع الاشخاص اللي كونسيرني ولا اللي يحبوا يصبوا كيف ما تخسروا شيء يجيو شوفوا وبعد قروا
5: مازال مفتوح
6: هو تسكر توا يعاود يتفتحوا في اكتوبر علاش حبينا نعملوا نحن باش العباد تفيق بالمصبح
5: في اكتوبر وقتاش
6: يعني في اكتوبر بدايه اكتوبر يتحل الموبيليتي ارتستيك اللي نحكيوا عليها الاقامات الفنيه في اخر العام يتحل حد اخر مازلت ما حكيتش عليه هبش نحكي عليه ابيلو على اخر خدمه
5: ما تحبش خلي مره
6: ليه باش نحكي لك عليه احنا ما حكينا وحكينا على الكوبيراسيون يتحل اول 2027 لابلخ موجه وعندي فيه ازمه يا اماني عندي فيه ازمه
5: هذه نهار هذه في ديسمبر
6: في اي تحل نوفمبر ولا ديسمبر ديما يعطينا دات كي تقرب دونك تلقاه في الباج فيسبوك
5: علاش الازمه لطف علينا من الازمه
6: هذا موجه للترجمه ترجمه الكتب واحنا واش نحكي لك الازمه احنا البلد العربي الوحيد وعنا وكي بفضل انه تونس دخلت ولت العربيه لغه اوفيسيال للبرنامج في الاتحاد الاوروبي دونك ولاو من حقهم يترجموا كتب للعربيه ولا من العربيه كل عام ثم 10 ولا 12 يتصبوا في الترجمه من العربيه و10 ولا 12 يترجموا للعربيه وتونس مش شريك
5: مش شريك
6: مش شريك
5: عليه
6: ما نعرفش هاني من عندك من مش المترجمين يلزمنا دور النشر
5: يدور النشر ما فما اتحاد
6: ما حبوش يجيونا ما همش انتريسي
5: بكش ما سمعوش
6: هاني نسمع فيهم من عندك
5: هيا هاك سمعهم
6: يا يمين يسمعهم يا يمين يقولوا لهم وعملنا أبيل في الإذاعات اللي استدعونا
5: وعنا مركز تونس للترجمة زيدة معناها موجود في مدينة ثقافة بحديكم معناها
6: يلزمنا
5: ان عادي بيه في مدينة ثقافة
6: هو في مدينة ثقافة موجود دونك يلزمنا اللي يكونوا يجيو معنا نوريو لهم نحطوهم ان كونتاكت خاطر في الترجمة بالذات طريقة اخرى زادة نتاع الكوبيراسيون انه ثم شكون يكونتاكتينا نحنا في الديسك ونركومونديو دي بارتنير دونك الطريقة الاخرى باش يلوجو دي بارتنير اي مؤسسة مهتمة بالكوبيراسيون تبعث لي فيشة فيها ولا تجيني تعطيني فيشة فيها شنو يعملوا أهدافهم الميسيون الفالور متاعهم على شنو يحبوا يخدموا خطر ساعات راو يجيني في نهارين وثلاثة أيام لازم تلوج على بارتنير المؤسسة أخرى دونك أنا على قد ما نحاول نعرف مانيش باش نجم نعرف المؤسسات اللي مهتمة الكل ساعات نكلم مؤسسة يقولك مانيش مهتم بالكوبيراسيون وإلا في الظروف اللي احنا فيها توي يقولك نخاف ما نعرفهمش شكونهم ما نحبش نتعامل معاهم دونك عطيني
5: علاش الخوف يعني سامحني
6: توا الناس ولات تخاف من لا من الفلوس اللي جايه من برا كيف كيف يلزمكم تعرفوا ثم حاجه لازم يسولينيها راهو مشروع اللي تنفذ فيه وزاره الشؤون الثقافيه
5: ايوه
6: معناتها هذايا راهو يلزمكم تعرفوا راهو من 2017
5: احنا مادامك بحدينا ماهيش حاجه مشبوهه
6: راي وزاره الشؤون الثقافيه هي الشريك الرسمي وراهي وزاره الشؤون الثقافيه نشكروها يلزم ديما ساعات لي زاكتور وكولتوريل وتوانسه ولي زارتيست ما يعرفوش الباي تيكي دونتري والتيكي دونتري انوال كل عام وزاره الشؤون الثقافيه تدفع تيكي للدخول اما عاملين لنا اكسبسيون ندفعوا كي البلدان الاخرين ويرجعوا لنا قسط كبير منها
5: ممتاز.
6: على خاطر صارت نيغوسياسيون باهيه في عصر ذهبي عطاونا حاجات وامتيازات قعدنا يلزمنا نحافظوا عليهم يلزم باش نجموا على خاطر الحاجه الباهيه زاده في اوروبا المبدع ماهوش كيف ما لي بروغرام عندنا انفلوب ماكسيمال مصوله معاش نهزوا على قد باش نقولها بالتونسي يا جماعه ذراعكم يا علاف اللي يعرف يكتب بروجيات راهو تنجم تهز زوز وثلاثه بروجيات في نفس لابيل باش نعطي لي ريزولتا نتاع سنه على 31 بروجي كبار اللي نحكيوا عليهم هذوك من الكوبيراسيون 201 مليون 2 مليون ثم ثلاثه بروجيات تخذي فونداسيون كمال لازار خذات بروجي الالتيرناتيف البديل الثقافي خذاو زوز بروجيات بروجي فيه 200 ميل وبروجي 1 مليون دورو
5: معناها انت تنجم تدفع اكثر من
6: تنجم تصب ثلاثه مشاريع مختلفه وتنجم تاخذهم
5: باه
6: دونك هذايا
5: والثالثه قلت لي زوز مؤسسات انت توا ذكرت البديل ومؤسسه كمال لازار
6: بديل خذا مرتين
5: مرتين
6: هيك نحكي لك البديل خذا مرتين في بروجي 200 ميل وبروجي 1 مليون دورو
5: وفما اللي خذاو اشخاص زاده وفما
6: اشخاص باش نعطيك لي شيفر الاشخاص فرحانين بيهم على الاخر خاطر احنا في الهيكله اللي عملناها قررنا انه نمشيو للجهات وكنا نمشيو قبل حتى ليكيب اللي قبلنا كانوا يمشيو للجهات اما كانوا يمشيو اقل على خاطر هذاك اللي مكتوب في البيدجي سنه أخذينا الإذن من الوزارة الكورديناتريس ناسيونال متاعنا دعمتنا على قوة جهدة مدام راضية عمري إنه عملنا 10 ولايات
5: برافو.
6: مش 10 ولايات تورنية ما هما 20 ولاية خاطر احنا كل ولاية نمشيو لها نستدعاو ولاية اللي بجنبها دونك الحاجة اللي أنجزناها وفرحنا بها خرجت في الريزولتا في جوية كعليش عملنا الجورني بورت اوفيرت إنه الموبيليتي أرتستيك بين 22 و 25 تصبوا 76 دوسي خذوا 25 دوسي السنة في أبل واحد اللي هو 25-26 تصبوا 69 دوسي تخذوا منهم 26 قد ثلاثة مرات قد ثلاثة أبلات اللي تعدوا دونك عندنا 26 بروجي في الموبيليتي أرتستيك فيهم 32 شخص باش يمشيو اللي في البرتغال اللي في فرنسا اللي في المانيا اللي يمشي لغوادلوب عندنا صديقنا ماشي لغوادلوب نحيوه ارشيتاكت برشا بروجيات واللي شهر واللي شهرين واللي جمعتين مشيو
5: هو هي اوروبا المبدعه لكن يوري من كلامنا ذي الكل قديش عندنا ابداع زاده في تونس وقديش عندنا ناس تخمم وقديش عندها مشاريع وقديش لازمنا دعم للشبيبه هذيا وللناس هذوما اللي قاعدين يخدموا بالحق وتونس معناها مفتوحه زاده خاطر احنا شعب منفتح على الاخر معناها سواء في اوروبا في افريقيا والا في العالم بالتوفيق ها
6: جست كنت رايه اماني الافكار نتاع البروجيات معناتها راهو لا ديفيرسيتي كبيره برشا
5: تنوع كبير
6: كبير برشا وكيف كيف السنه باش نستقبلوا ثلاثه ريزيدنس ارتستيك في تونس واحده في سيدي بوسعيد واحده في نابل وواحده في جابس واحنا بريسك البلد الوحيد اللي حقق انه يجيو من جهات
5: ممتاز
6: فرحنا برشا بالحكاية ذيك
5: وانا فرحانة بيك هيفا جيس ويعطيك صحة انت والفريق اللي معاك هيفا جيس مديرة مكتب اوروبا المبدعة بتونس بالتوفيق ومرحبا بيك ديما معانا في الاستوديو تحياتنا ليكم نواصلين ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية

إذا وصلنا نهاية لقانا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، كنا معكم في استوديو الويكاند، تحياتنا لكم وين ما كنتم، شكرا على المتابعة، تبقوا ديما أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة، شكرا لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، حمزة سفار، عمر جبالي، حميد الورغي، كنت معكم أماني بولاريس، إلى اللقاء.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. ارتفاع ب 35% في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 مقارنة بسنة 24 و2000 وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 و2000 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. حوالي 8.8 مليار دينار تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال السنة الجارية وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752 مليون قنطار ضمن صابة قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسية مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري. جامعة الدول العربية تؤكد دعمها الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمية. سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت تفجيرات وقصفا مدفعيا أسفر عن إصابة شخصين في قضاء نبطية في لبنان. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية في محافظة نابلس شمالية الضفة الغربية وتداهم منزلا مكونا من 3 طوابق وتخطر ذويه بإخلاء

0: ومشيو.
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: مرحبا بكم.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: تلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر.

0: نهزوكم على جناح الفرحة كل جمعة من 6:15 ل 8 متاع الليل. فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: وشم طمع كريك يا مصمر

0: لما تصيف
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
0: ملاك اليزيد سيم الويسر وبشير خلف الله
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: الاذاعه الوطنيه موجه بريحه البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: أصبح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: مرحبا بكم.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: تكون
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبورت. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثلاث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. من أخبار الترجي الرياضي التونسي، وبعد مفاوضات دامت أكثر من أسبوع، المهاجم يوسف البلالي يوافق على العرض المقدم من هيئة الترجي الرياضي التونسي، ينص على توقيع عقد جديد مدة موسم وحيد يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء العقوبة المسلطة عليه من قبل الفيفا. من المنتظر في الساعات القليلة القادمة التوقيع الرسمي بالنسبة ليوسف البلايلي مع الترجي الرياضي التونسي والالتحاق بالمجموعة في طرابلس قمرت. من جهة أخرى، ولخلاف نيجيري أوغبيلو، الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع المتوسط الميدان الدفاعي البيروفي خيسوس كاستيو، لاعب عمره 25 سنة دولي. الكونترا كان موجود في بيروفيا، ثم غدوة يجي إن شاء الله اللاعب هذا للإمضاء الرسمي مع الترجي الرياضي التونسي. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي كان لعب مباراة ودية أمام فريق الاتحاد القرطاجي، فاز عليه بها نتيجة هدفين مقابل هدف. النادي الأفريقي كذلك يواصل تحذيراته في طرابلس عين درام بقيادة المدرب ماهر الكنزاري. في مباراة ودية البارح، الأفريقي فاز على فريق النجم الخميري بنتيجة 10 أهداف مقابل 0، منها خماسية للمهاجم حمزة المنصري. نجم الرياضي الساحلي يواصل أيضا تحذيراته استعدادا للموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب كريستيان براكونية. الظهير الأيسر عزمي غومة هي آخر انتدابات نجم الرياضي الساحلي في هذا الميركاتو. عزمي غومة عرفته في CSS، كان نتلو تجربة في البطولة المصرية في فريق فاركو المصري. نادي الرياضي الصفاقسي بدوره كذلك موجود في تربص تحذيري في سوسة، قاعد يحضر الموسم الرياضي الجديد. ونذكر في أولى المقابلات الودية بالنسبة للCSS فاز 3-0 أمام الاتحاد القرطاجي. الأولمبي الباجي يعلن اليوم عن انتداب زوز لاعبين، متوسط الميدان يحيى العاشور اللاعب السابق لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، والمهاجم مهدي خير اللاعب السابق لأبل بوشمة. فريق نجم المتلوي يعلن انتداب اللاعب منصر التومي لمدة زوز مواسم. المدافع منصر التومي كانت له تجربة في السعودية، لعب في 3 فرق في السعودية، النجوم السعودي، الروضة السعودي، والأنوار السعودي. واللعب هذا في تونس قمص أزياء القوافل الرياضية بقفصة، كذلك الرالوي والمستقبل الرياضي بالمرسى. في مباراة ودية فريق أمل حمام سوسة فاز على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة 2-0. أمل حمام سوسة صعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، يستهل مشواره في البطولة في الموسم الرياضي الجديد باستضافة الاتحاد الرياضي المنستي. التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للملعب الجيبسي، المدرب الأول هو شاكر مفتاح، مدرب مساعد سابر الترابلسي، وأحمد النصري هو مدرب الحراس لفريق ستايدا. نادي الحزمة السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادر يتعاقد مع المهاجم أبو بكر دياكيتي، المهاجم مهاجم الترجي الرياضي التونسي، قيمة الصفقة قرابة 1 مليار. في كرة السلة، نجم الرياضي الساحلي أعلن عن تعيين المدرب راسم المرزوقي كمدرب أول لفريق كرة السلة. تجربة عديدة للمدرب راسم المرزوقي، درب الاتحاد الرياضي المنستير، النجم الرادسي، كذلك درب فريق الملعب النابلي، وكانت له تجارب مع فرق في السعودية وكذلك في البحرين. في رياضة السباحة، اليوم الموعد مع اليوم الختامي للبطولة الصيفية للسباحة لسنة 2026، بطولة هذه اللي دامت على مدى أسبوعين بتنظيم ممتاز من الجامعة التونسية للسباحة بمشاركة كافة الأصناف. نحكي على البطولة هذه، هي البطولة الصيفية للسباحة لسنة 2026، وأمامكم الصور. يعطيك الصحة عمار والمعمار الجبالي، صور جميلة وكذلك تتويجات بالنسبة لكافة أبطالنا. معنا السيد محمد المتيجي نائب رئيس الجامعة التونسية للسباحة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بك سي محمد.
0: مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة هذه ونشكر كافة المستمعين للإذاعة الوطنية.
2: هذا واجبنا. إذن اليوم هو اليوم الختامي سي محمد للبطولة الصيفية للسباحة لسنة 2026، دامت على مدة أسبوعين بمشاركة كافة الأصناف.
0: انطلقت البطولة الصيفية من 18 جويلية إلى غرة أوت، يعني اليوم هذا اليوم الختامي اللي نعتبروه عرس السباحة والرياضة التونسية بطبيعة. وفي البطولة هذه يعني شاهدنا تحطيم 7 أرقام قياسية. ياسين بن عجمية تمكن من تحطيم رقمين قياسيين 100 و200 متر ظهر. إلاف الزواغي تمكنت من تحطيم 3 أرقام قياسية 400 و800 حرة و200 فراشة. محمد الغبوشي كيف تمكن من تحطيم الرقم القياسي التونسي 50 متر ظهر، ويوسف أتحلى 50 متر صدر، وبالحسن بالميلاد 50 متر فراشة. يعني كل واحد حطم الرقم القياسي في الكاتيجوري متاعه، يعني أرقام قياسية اللي تم التحطيم متاعها، يعني مش أرقام قياسية متاع السينيور، يعني تم التحطيم كل واحد 14 سنة 17 سنة والسينيور بالنسبة بالحسن بالميلاد.
2: هذه نتائج ممتازة جدا، شاهدت الصور والصور موجودة الآن تنجموا تتابعوها الناس الكل، يعني تنظيم كان ممتاز والبوديوم كان موجود بحلة أنيقة على مستوى البطولات العالمية هكا ولا؟
0: يعني احنا هذه أول بطولة صيفية تنظمها المكتب الجامعي الجديد، ويعني بشهادة كل الملاحظين الناس الكل أثناءوا على التنظيم الممتاز. يعني التنظيم هذا يذكر الشعب التونسي في البطولات العالمية اللي كنا نتفرجوا على أسامة ملولي الحفناوي جوادي، يعني الحمد لله يعني وفقنا في تنظيم البطولة هذه.
2: وأكيد ثم متابعة فنية سي محمد المتيجي لانتقاء بعض العناصر لتدعيم النخبة الوطنية.
0: يعني البطولة هذه سيتم بعد البطولة اختيار مجموعة من السباحين اللي باش تشارك في البطولات القادمة، مثل بطولة العربية اللي باش تكون في شهر 11 في البحرين، وفي تونس باش تكون عندنا بطولة المياه المفتوحة شهر 10، عندنا كيف الكوب كومان باش يكون في مالطا، الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال شهر 11 كذلك. يعني رزنامة دولية مليئة بالمسابقات للسباحة وكيف لكرة الماء، اللي كذلك باش يكون عندنا بطولة عربية في كرة الماء بمصر إن شاء الله انطلاقا من 20 إلى 23 مايوس. نفس الشيء باش تكون عندنا البطولة العربية للأندية البطلة اللي باش تحضنها تونس في شهر ديسمبر. هذا هو بالنسبة للمسابقات الدولية اللي باش تكون عندنا إن شاء الله.
2: برشا نوادي شاركوا في البطولة هذه هكا ولا؟
0: عندنا برشا نوادي، تقريبا 40 جمعية شاركت في البطولة هذه، أكثر من 6000 سباح شاركوا
2: ما شاء الله.
0: والحقيقة المستوى يعني البطولة يعني تحسن كثير مقارنة بالسنوات اللي تعدت.
2: وهذا ما يدعم السباحة التونسية. يعطيكم الصحة، موافقين. شكرا لك سي محمد المتيجي. وهذا واجبنا نائب رئيس الجامعة التونسية للسباحة. نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
1: الدكتور حكيم.
3: من عام 90 العالم يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من أوت من كل عام. هالاحتفال اللي تقرر من منظمة الصحة العالمية واليونيسف يسعى لتشجيع الرضاعة من صدر الأم وتحسين صحة الرضع في جميع أنحاء العالم. الرضاعة هي أحسن وسيلة توفر للمولود العناصر المغذية اللي يحتاجها، والرضاعة من صدر الأم يلزم تبدأ من الساعة الأولى بعد الولادة حتى يبلغ الرضيع 6 شهور من غير ما نعطيه حتى ماكلة أخرى بما في ذلك الماء.
1: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: تخصص مداخيل الحفل لفائدة الاسوسياسيون تونيزيان بور لا بروموسيون دي سوان بالياتيف. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: تحويلات تونسيين مقيمين بالخارج تتجاوز 9 مليارات دينار خلال السنة الجارية. الاثنين، انتهاء وأجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والجمعة المقبلة الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي العالم، طهران تتوعد بخطة شاملة ردا على أي هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل يستهدف بنية الطاقة في إيران. أهلا بكم. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها المصدر الرئيسي والوحيد للمعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها، محذرة من الإشارات المغالطة بخصوص عدد من شهادات التعليم غير الجامعية. مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات منير معالية:
3: ديما نحبوا نعلموا الطلبه اللي يلتحقهم، خاصه بالنسبه للمؤسسات الخاصه للتعليم العالي، هو الحرص، كل الحرص على الوقوف على طبيعه المؤسسه اللي باش يلتحق بها الطالب والشهاده اللي يعزم على الالتحاق بها، خاطر فما عندنا برشا اشهارات قد تحصل على شهادات اجنبيه، على تعليم غير جامعي فيه اشارات الى شهادات جامعيه او كذا، خاطر حصل هذا، هو فما حتى اشكال للرجوع من المصدر رجوع إلى وزارة التعليم العالي وإلى مصادر رسمية بخصوص معناها البلاغات هذه، أو أي استفسار أو تساؤل، راهي أبواب الوزارة مفتوحة.
2: هذا وتتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين المقبل على الساعة 12 ظهرا، وفق ما أعلنته أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت القادم، وفق مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهم بوراسة.
4: الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة

0: يقوم بتعمير الاختيارات نتاعو. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات نتاعو، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حظوظ أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان التلميذ إذا حب يبدل اختياراته بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل. أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش من بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
1: بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال السنة الجارية. التصريحات لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول خلال مشاركته في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني المنعقدة تحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. تحويلات التونسيين بالخارج رافض للاستثمار وقاطرة للاقتصاد الوطني، موضوع وتقرير عده حاتم كريسعان.
2: يقدر عدد التونسيين المقيمين في الخارج بنحو 1,800,000 شخص، ووفق معطيات للبنك المركزي بلغت تحويلاتهم المالية مع موفى السنة الماضية 8.76 مليار دينار، متجاوزة عائدات السياحة البالغة 8.09 مليار دينار، لتصبح بذلك المصدر الأول للعملة الأجنبية. ويؤكد الخبير الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل باسم عزيزي أن هذه التحويلات تؤدي دورا محوريا في دعم التوازنات المالية الخارجية.
3: إلى حدود نهاية أفريل 2026 تسجل ارتفاع 4.5% مقارنة بنفس الفترة، يعني يوصل ل 1.9 مليار دينار. آخر إحصائيات من شهر مايو 2026 بلغت تحويلات تقريبا 3.6 مليار دينار، يعني تطور بقيمة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 نحن نحكيه إلى غاية مايو 2025، وبالتالي تنعكس إيجابا خاصة على تطور الموجودات الصافية من العملة الأجنبية اللي تجاوز 25.1 مليار دينار تقريبا ما يعادل 103 أيام توريد، هذا إلى غاية يوم 7 مايو 2026، مقابل 99 يوم توريد يعني 22.8 مليار دينار سنة 2025 بنفس الفترة.
2: ومع هذا الدور الاقتصادي المتنامي، يرى الخبير الجبائي باسم عزيزي أن تحسين الخدمات الموجهة للتونسيين في الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية يظلان شرطين أساسيين لتشجيعهم على الاستثمار وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
3: التحسيسية متاع الإدارة العامة للديوانة ذكرت أن هناك خطوة محمودة نحو الرقمنة، وخاصة التطبيقات الجديدة من ناحية التصريح بالعملة، التصريح بالأدباش عن طريق أمتعتي، وكذلك رخص الجوالين. هناك العديد من الخطوات نحو الرقمنة. هناك مشروع قانون متعلق بأحداث مجلس الوطني التونسيين المقيمين بالخارج مودع في مجلس نواب الشعب، إن شاء الله سيرى النور قريبا، ينظم جميع المعاملات التونسيين بالخارج بطريقة سلسة ومرقمنة. وزاد نحكي على التحفيزات البنكية للتونسيين بالخارج اللي تشجعهم على الاستثمار في بلادهم.
2: تؤكد المؤشرات أن تحويلات التونسيين في الخارج أصبحت أحد أهم دعائم الاقتصاد، بما يفرض مقاربة تستثمر هذا الزخم المالي في مشاريع منتجة تعزز النمو وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
1: تنطلق شركة النقل بتونس بداية من بعد غد الاثنين في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متسكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي وتيسير تنقلاتهم. هذا يمتد الخط الجديد على مسافة 14 كيلومترا ذهبا و20 كيلومترا نيابا، مع اعتماد تعرفة موحدة قدرها دينار واحد. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
4: الظاهرة هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفوبروفيل يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه بتبيع وخيانا ومواطنين وحرفاء بخاصة خارج حدود الوطن يعجبهم المبلغ السوم هذاك مباشرة يتسرعوا ويمشي ويقتنيوا السيارة هذيك ويقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكري.

0: كم، ويحولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يزبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك احد المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه، واحنا كغرفه يرجعونا شكاوا الناس تشكى تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانا واللي تعاملوا معنا بالاخص، الا انه ظاهر هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي ضيف ولا حتى ولو تونسي يجي يعدي في اسبوع وجمعتين هنا يعدي في تونس باش يتعرض للظاهره هذه، واحنا بالمرصاد لهذه الظاهره.
1: وفي شان اخر، صدق المجلس الدولي للفيدراليات الدوليه لقرى الاطفال سواسبي في ان مؤخرا على اعتماد اللغه العربيه لغه رسميه جديده للفيدراليه، وذلك بطلب تقدمت به الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال سواس باسم الجمعيات الاعضاء الناطقه بالعربيه، وفق ما اعلنه رئيس الجمعيه محمد مقديش.
2: هذا في نطاق منصات اللغة العربية والاعتراف بها كلغة رسمية بوجود أكثر من 15 بلد عربي ضمن هذه الفيدرالية، وبفضل السمعة والعلاقات التي تجدها الجمعية التونسية مع الجمعيات المنضوية وبفضل وجودي في المجلس الدولي للفيدرالية الدولية، فقد وافق المجلس الدولي في اجتماعه الأخير بالنمسا على طلب تونس باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للفيدرالية الدولية تضم حوالي 134 بلد في العالم، ومنتظر في شهر اكتوبر في الجلسة العامة القادمة الاعتماد الرسمي لهذه اللغة، وهذا فخر لتونس وهذا نصر للغة العربية كاعتمادها، ويؤكد على السمعة الطيبة لتونس ولإدارات الجمعية.
1: وفي شأن الثقافية، تنطلق مساء اليوم فعاليات دورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف للتواصل إلى 19 من الشهر الجاري مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة، وفق مدير المهرجان باسم السندية.
3: المهرجان هذه السنة فيه مجموعة من الخصوصيات ومجموعة من العناصر الجديدة اللي انضافت، فأبرز خصوصية هذه السنة هو امتداده على فترة زمنية مدتها 19 يوم تقريبا لأول مرة منذ التأسيس، أنه 19 يوم دون انقطاع، يعني تم عروض متواصلة وتتضمن مجموعة من السهرات الفنية والمسرحية والسينمائية والصوفية. مهرجان افتتاحه إن شاء الله بيكون بإمضاء الفنان رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله بيكون بالفنانة يسرى المحنوش. أسماء كبيرة إن شاء الله موجودة في المهرجان هدايا كما صوفية صادق، كما شيرين اللجمي، كما آية تهنوش، أيضا عن مجموعة من الأعمال المسرحية على فرار عرض فيزا لكريم الغربي، وأيضا العمل المسرحي الحدث ولد الطلياني، وإضافة جديدة أسماء اللي هو مهرجان أبو مخلوف إكسترا اللي هو عبارة على تنظيم مجموعة من الحفلات والسهرات في الفضاء العام خارج أسوار القصبة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
1: وفي العالم، استشهد فلسطينيان اثنان في غزة اليوم في غارتين إسرائيليتين أدتا إلى تدمير مستودعين للأدوية قرب أحد المستشفيات. وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع انتشال جثامين 112 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في منطقة صبرا جنوبي غزة. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يخططان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خططا شاملة للرد على أي مغامرة أمريكية محتملة. قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وأضافت المنظمة في بيانها اليوم أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده المنطقة على الإطلاق، ما يتطلب الحاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي هذا المرض. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تتجاوز 9 مليارات دينار خلال السنة الجارية. الاثنين انتهى وجال تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والجمعة المقبلة الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنمي ظاهرة التحير الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي العالم، طهران تتوعد بخطة شاملة ردا على أي هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل يستهدف بنية الطاقة في إيران. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء 6:28 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم الأول من الشهر الثامن، اليوم غرة أوت 2026. إن شاء الله شهر مبروك علينا، والصيف ضيف كما يقولوا، تعدى شهر جويلية بالحرارة وببعض ربما الحاجات اللي خلفتها الحرارة وتأثرنا بالحرارة، كانت قوية ما هيش كالعادة. إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله ديما لباس وبلادنا ديما بخير. اسمه حمزة الصفار، كان في كونجي، كنت في كونجي، عملت فريدة به أكيد حمزة تزينا عاد. وحميدة الورغي في التنسيق لفقرة موعدنا المباشر على 71 844 404. من توا تجمو تتصلوا بحميد، كان عندكم حكاية مع مهرجان، حفلة قعدت في الذاكرة، مسرحية في الذاكرة في مهرجاناتنا الصيفية طبعا، لأنه تصور وفلسفة البرنامج أنه نبثوا سهرات وحفلات المهرجانات الصيفية، قرطاج، الحمامات، صفاقس، سوسة، المنستير، بنزرت، جابس، كل المهرجانات الدولية حتى غير الدولية اللي فيها سهرات كانت أكيد رائعة ورائقة، وسهرات مهرجان تستور طبعا للملوف، مهرجان كبير برشا. كنا نسمع في وثيقة تاريخية 1975 قرطاج 75، يعني سهرة كبيرة برشا كانت مع الرائع وديع الصافي، اللي الطاقة الصوتية الرهيبة والحضور الكبير، وأكيد جمهور قرطاج اللي حاضر فك السهرة ذيك ما نجمش ينساها، سهرية مع هرم من أهرامات الموسيقى العربية وديع الصافي، اللي قال عليه محمد عبد الوهاب هو مطرب المطربين، يعني وديع الصافي هو مطرب المطربين، وصلت له معاه المطربين لأنه ما شاء الله طاقة صوتية. وكان لي الشرف أنه قابلت وديع الصافي في أكثر من مرة وحاورته في أكثر من مرة، وهذا يعني نعتبر محظوظ أنه قابلت قامة كبيرة في قيمة الفنان الكبير وديع الصافي، قيمته الفنية طبعا والإنسانية، لأنه الرجل لطيف وهادئ وصاحب نكتة وخفيف الروح وضامر ما شاء الله عليه. لا إله محمد رسول الله. 71 844 404 نجمو تتصلوا بنا كما قلنا، وحميد يستنى تليفوناتكم. مرحبا بكم، تشاركوا معنا وتحكيوا حكاياتكم مع سهرات المهرجانات. اليوم ما شاء الله بلاي ليست حافلة بالأغاني وبحفلات المهرجانات. مش مشيوا للفنانة الكبيرة اللي اسمها أمينة فاخت، الصوت الرائع والذهبي، اللي أنا نقول أمينة وينك يا أمينة، رو توحشنا صوتك وتوحشنا إنتاجك وحضورك الركحي اللافت، لأنه فنانة كبيرة برشا. أذكر أنه عمال شريعي كنت في حوار معاه بالتليفون في المباشر، فأذكر أمينة فاخت بحب كبير برشا، ونعفو ودايما واسألوا قلبي وعيني، هذيك هي هكا ولا حميد، اسألوا قلبي وعيني وكل حاجة فيا. طبعا نرجعوا لها ربما نلقاوها من بعد أستاذ حمزة. إذن باش نسمعوا أنت مرادي، رائعة من روائع عبد الرحمن العيادي، غنتها الفنانة أمينة فاخت في حفل من حفلات قرطاج 94، حتى هذه وثيقة حية أيضا، 94 32 عام و75، قاعدين نرجع بالزمن، مهم برشا في سهرات وحفلات المهرجانات. حكيت برشا على 71 844 404. أمينة فاخت، لما انت فاهم غاية مرادي، مع أمينة فاخت.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 2 أوت الموعد بش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز. بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية خاصة به ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار الأحد 2 أوت في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: 46 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، 71-844-404. معنا مستمع، كلمة وفية ربما ما تعطيهاش حقها، لأن بالفعل هي وفية لبرامج الإذاعة الوطنية لعقود من الزمن. سيدة نجاتي من الخيروان، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور،
1: مساء الورد،
2: تحية طيبة. محليك وتوحشت قطر يا حميد، الحقيقة أكثر منه مشاركتي توحشت معي.
1: عايشك عايشك سيدة، ربي يبارك لك. توا علاقتك بالإذاعة قدش عمرها؟
2: برشا، من الثمانينات.
1: باش ما نقولوش قدش عمرك يعني.
2: لا لا، بالثمانينات.
1: المهم ان شاء الله ديما الصحه بخير.
2: فكرت بانوراما اخر
1: مره. اي حصل
2: في بالي،
1: يعني 6 جويلية 92 بانوراما خليل مع سمير عاشور، كانت اللمه الاذاعيه الليليه في منوعه. كانت باش نرجعوا للاتصال بسيده النجاتي من جديد. نذكروا انه كالعاده نبث سهرات المهرجانات في تونس اللي قعدت في ذاكره المستمعين وذاكره التوانسه، واستحسنوا برشا مستمعين فكرة انه بثوا سهرات الحفلات، لانه يعني ما شاء الله الاذاعة عندها خزينة كبيرة برشا، وتقريبا جل المهرجانات باش ما نقولش خاصة المهرجانات الدولية كما قرطاج والحمامات وغيرها من المهرجانات، تقريبا ديما عندنا التسجيلات وديما عندنا الحفلات موجودة في الاذاعة للي يحب طبيعي يبثها، وخاصة كوثيقة تاريخية فيها توثيق للأصوات والعروض التي تمر من تونس، من مهرجاناتنا، من مسارحنا الكبرى. إذن في انتظار إعادة البث، إعادة الاتصال بسيدة النجاتي من القيروان. نذكروا على 71-844-404 نجموا تشاركوا معنا وتحكيوا ذكرياتكم وحكاياتكم مع الحفلات والمهرجانات الصيفية في تونس. التليفون مازال مجهز. على كل نسمع نغم ونرجع بعد السبعة إن شاء الله، نسمع من جديد سيدة النجاتي. اختتام قرطاج 2024، يعني عامين مروا على هذه السهرة لأصالة الفنانة السورية في هذين النغمين اللي وصلونا حتى موعد أخبار السابعة.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين إثر حادث تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وارتطامهما بعمود كهربائي مرتبط بالشركة الكهربائية المشغلة لقطارات نقل المسافرين. والشركة تفيد في بلاغ أصدرته مساء اليوم أن الحادث جد بين محطتي الشرف والبغدادي، وذلك على الساعة 4:25 من مساء اليوم، أدى إلى توقف حركة القطارات على هذا الجزء من الخط، والمصالح الفنية تعمل على استئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط في أقرب الأجال. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، وفق رئيس المجمع طاهر النبيه.
5: وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح، رحنا عديد النقاط الأخرى، من أهمها هو كما نعرف كلفة الإنتاج قاعدة ترتفع، ومن أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج اليوم ولينا عن عديد المدخلات الفلاحية والتي تخضع الأداء على القيمة المضافة. طلبنا من سيد وزير الفلاحة مراجعة القائمة هذه مع وزارة المالية، خاصة منها الأنابيب اللينة، وكذلك عن البطاطا والمنتجات الفلاحية في الوطن يتم خزنها وبعدك بيعها على حالتها هذا، وأصبحت تخضع الأداء على القيمة المضافة. كذلك درسنا المواضيع الأخرى، منها منظومة تربية الماشية، منظومة الدواجن واللي قاعدة تعيش في مشاكل هيكلية. طلبنا من سيد الوزير مراجعة إعادة توزيع حصة الأمهات، طالبنا لنا باش نوضع تشريع جديدة تسهل عملية توريد المعدات الفلاحية من قبل الفلاحين.
4: ولي الكاف يؤكد على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا المصالح المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. ختاما وفي العالم، وسائل أعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين تفيد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وقد تبدأ خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. ووكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول أمني رفيع المستوى تؤكد أن طهران عدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة. منظمة الصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس إيبولا وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم مرور أسابيع على جهود احتواء هذا المرض. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
6: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
7: من 6 ل 8 متاع العشية،
8: وانت تحت

27 دقيقة 27 دقيقة أجواء المهرجانات وحفل قرطاج والرشيدية زياد غرصة 2007 محلاها الموسيقى التونسية وطبعنا التونسية متعة كبيرة برشا. للأسف الأخت سيدة ناجاتي عودنا الاتصال أكثر من مرة، المشكل في التليفون ما عادش فما مشكل يزو للمغلق التليفون. المهم إن شاء الله فرصة أخرى يسعدنا أن تكون معنا السيدة، وأيضا عديد المستمعين اللي هم أوفياء للإذاعة الوطنية وحبينا نسمعوا حكاياتهم عن سهرات المهرجانات الصيفية، وهي فرصة باش نستمتع مع بعضنا بأجواء المهرجانات الصيفية. رغب علامة أيضا من الفنانين اللبنانيين اللي يزاروا تونس أكثر من مرة، وكل ما يزور تونس إلا ويصنع الحدث بجماهيريته الكبيرة في تونس من خلال أغاني اللي يحبوها الشباب وغير الشباب. فنرجع بالذاكرة أيضا لحفل رغب علامة 2016 هكا ولا 2016، حفل رغب علامة بقرطاج. نسمع بعضنا حتى تقريبا موعد الأذان.

هذه فتاة تونسية جابت العلم اللبناني، ونحب العلم التونسي لو سمحت، لو سمحت. شكرا لك. يا ريت في خبية، حب العلم التونسي لو سمحت، وما خلي حدا يحاكيها. بس يا عيني

quê? Caralho. E era aí de fia e rapia. وما خلي حدا يحاكيها بسيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعد

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

مولاي إني ببابك سيد نقشبندي، الساعة تشير إلى 7:38 من جديد. نحيي كل المستمعين حيثما كانوا في هذا اللقاء المباشر من ويحلو المساء، غدوة إن شاء الله نتقابلوا أيضا في ويحلو المساء كالعادة، فسحة في الذاكرة مع الأنغام والحفلات والسهرات الصيفية. نذكر الليلة في قرطاج عرض مميز للفنان سامي يوسف، أكيد الجمهور مش يكون على موعد مع سهرة استثنائية مع الفنان سامي يوسف ونعبو غنيه اللي دينية طبعا اللي حبوها الناس وحبوها من خلالك الإيقاع وأسلوبه في الغناء وصوته الرائع والفرقة المصاحبة ليه بطبيعة، مع أنه يغني بعديد اللغات هذه الأغاني الدينية. سهرة أكيد باش تكون جميلة في قرطاج هذه الليلة. إذن باش نرجع بالذاكرة أيضا لعرض مميز جدا للأستاذ الموسيقي التونسي الموسيقار التونسي محمد القرفي اللي عنده تجربة مهمة طبعا في قيادة الفرق الموسيقية وأسس عديد الفرق الموسيقية في تونس، وتجربته مهمة برشي يقولوا تأثر بالرحابنة، هو ظاهر وواضح لكن تأثر مهم لأنه الرجل يعني ينتقي أعماله وينتقي الأغاني اللي تتغنى والأصوات أيضا اللي تأدي له، فمعروض مميزة برشا لزخارف عربية. أذكر كالسهرات الكبيرة اللي كانت بصوت الراحلة ذكرى وأيضا نوردي الباجي، فكالثنائي لفيروز وعدي عصافي وأيضا نصري شمس الدين. باش نختاروا تقريبا هي العرض مطول يعني في ساعة وتسعة دقائق لكن تقريبا 20 دقيقة باش نكونوا مع أيضا رجوع بالذاكرة لسهرة من سهرة قرطاج مع زخارف عربية محمد الغرفي والنجوم المرافقين من الأصوات التونسية اللي شاركت في هذا الحفل. يعني سوريمي هندسة تقنين هذا اللقاء، حمزة الصفار قبله أيضا كان معنا، وأيضا حميد الورغي في تنسيق لفقرات موعدنا المباشر. غدوة إن شاء الله بإذن الله بعد أخبار 6 نلتقي في موعد جديد من ويحلو المساء، نواصل إذن في هذه المتعة الموسيقية والفنية مع زخارف عربية لمحمد القرفي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية
3: متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ارتفاع ب 35% في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 مقارنة بسنة 24 و2000 وفق تقرير الاستثمار العالمية لعام 26 و2000 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. حوالي 8.8 مليار دينار تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال سنة 26 و2000 وفق رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجولة. تقدم وموسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. تمديد عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لغاية 3 أوت وفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من الاثنين القادم. ختاما وفي العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غدا الأحد، فيما أكدت طهران أنها انتهزت فترة وقف إطلاق النار لتعزيز جاهزيتها، محذرة الدول المجاورة بأنها تعيد النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة والمجازفة بأن يكونوا أهدافا. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

القصص مداخيل الحفل اللي فائدت الاسوسياسيون تونيزيان بور لا بروموسيون دي سوان بالياتيف. الاحد 2 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

التسجيل اللي كنا نستمع إليه وقع يعني إثر الاستقلال في بداية تأسيس فرقة الإذاعة، ولذا استمعنا في العزف على العود أستاذ الهدي يجويني، في العزف على النايل أستاذ عبد الحميد بالعلجية، في العزف على القانون أستاذ حسن الغربي، والفرقة والكمانجات برز سيقاتور الصرارفي وسيريدا القلعي. القطعة اجتهدنا باش استعملنا الجمل كلها تونسية طبعا مع تقديم مجدد. الأستاذ علي الرياحي أيضا تناول مقام الحسين، لكن تناول هذا المقام متأثراً

في شرقيته، لأنه هو بدأ يقلد منير المهدية وأم كلثوم، ثم فرضت عليه الإذاعة أن يتتونس وأن ينتج، فأنتج بإلحاح من الأستاذ عثمان الكعاك اللي كان مدير القسم العربي للإذاعة، والأستاذ مصطفى شوشة اللي كان مدير القسم الفني، فطلبوا منه أن يغني التونسي، فغنى المألوف وتأثر بالتونسي وهو تونسي عريق، فلحن ولحن تونسي، لكن في الغالب يكون متعم بشرقي. نستمع إليه في هذه الأغنية.

التونسي عليه في الأغنية هذه كان ميله للجانب التونسي أوفر من ميله للجانب الشرقي في اللي كان في قطاع أخرى. مقام لحسين. ذكرنا في الحصة الماضية بالخصوص استعمال الدرجة الثالثة، قلنا أن هذاك هو مقام لحسين صبا، ولو في الأداة ساعات يأخذ شوية من الصبا شرقي. في الإنشاد فقط، أما في التلحين ما يستعملوش خفض الدرجة الرابعة. النوع الأشهر في الحسين هو يسميه الحسين أصل، هو اللي فيه عقد من الحسين أول كيف الأول، وفيه عقد ثاني من الحسين على الدرجة الخامسة. كانت تكون التسمية واحدة، لأن حتى في المشرق يسميوه الحسيني. القطاع على هذا الحسين أصل سمعنا البرول من الملوف اللي سمعناه في الحصة الماضية، يا قلبي وترك المحنة يا للان يا للان. حسين على الدرجة الخامسة. فما موشح مشهور قديما وما عادش نسمعوه اللي هو أحسن مثال في الحسيني.

شوفوا استعمل الحسيمي. ركز عليه كثير وارجع للأصل. هذا هو نوع الحسين أصل. عندنا نوع ثاني في تونس نسميه حسين عجم. هو نبرز الدرجة 1 2 3 4 5 6 ستة ونخفضها، هي درجة العجم. من غير ما نركز عليها كثير، إنما نمر عليها ذهابا وإيابا. وفيها في الأسلوب الارتجال فيها ويرجع في الحسين. وهذا يعليه شغل، والشغل هي القطعة اللحن التركي الذي نضع عليه كلمات عربية، وفي الغالب نضطر للمد المقصور وقصر الممدود. وعليه هذا الشغل ري

كذلك في من انواع الحسين ما يسمى في تونس بالعجم، من غير ما خاطر فما العجم وفما العجم عشيران. العجم هو اللي نبرز فيه عقد من العجم، ولكن نقفل بالحسين. موشح موجود مشهور في تونس ويغنى أيضا في الجماهيرية.

زلنا نوع من الحسين في تونس يعرف بالحسين نيرز. هو حسين يرتكز على درجة الدوكة أو الري، إنما نكثر من جس الدرجة التي تحت المقر. وعندنا في هذا المثال فما موشح

هذا جانب من بشرف النيرس، وبينا خاصيات هذا المقام المتصل الاتصال الجذري بمقام الحسين. هنالك مقامات أخرى ترتكز على نفس الدرجة وما تبعدش كثير على الحسين، مقام رمل الماية ومقام العراق، أثم إن شاء الله نتناولهم في حصص قادمة. إنما ندخل في المقارنات. مقام الحسين يعرف المشرق العربي بالبياتي، فيه تفاصيل تو نتحدث عليها، وبالنسبة لتركيا يعرف بالعشاق. كلمة عشاق موجودة في المغرب تدل على ما يقارن مقام الأصبهان في تونس، وموجودة في مصر هي النوع من أنواع النهوند عندما يكون على الدوكا، نظن تعرضنا له عندما تحدثنا على النهوند. أما الأتراك عندما يقولوا عشاق هو ما يقابل البياتي. ونستمع إلى الفرقة التركية في بشرف من العشاق المقابل للبياتي الشرقي العربي وللحسين التونسي من تأليف شوقي بيه.

هذا سي شوقي بي، أتحفنا بالمعزوفة وأتحفنا بما يقابل الموشح الذي يغنى جماعيا. مقام البياتي هذا اعتمد بالنسبة لمصر وبالنسبة للجامع الأزهر، اعتمدوه في تدريس تجويد القرآن الكريم، وكأنها ولت طريقة لا بد من، يظن بعض البسطاء من المقرئين أنه لا بد من اتباعها، هو أنهم يبدأوا بمقام البياتي وينتهيوا بمقام البياتي، وهو هذا غير صحيح، لأن يلزم المقري أو المجود أن لا يفكر في مقام ولا يفكر إلا في أداء الحروف من مخارجها وفي تطبيق قواعد التجويد. إذا كان ولا يفكر في شيء آخر يصبح ينقص له من الثواب ويصبح ربما يلام على ذلك. فالأتراك سبقوهم في ذلك، لكن سبقوهم بنية أخرى، وأنهم خصصوا مقاما لتجويد القرآن ومنعوا على من يتناول الغناء والعزف أن يتناول هذا المقام احتراما للقرآن، حتى أن الإنسان عندما يستمع إلى ذلك المقام يتأكد أنه مرتبط بتجويد القرآن الكريم، وهو مقام الجهاركة اللي هو يقابلنا قابل عندنا المزموم، ولو بعد كي انتهى مفعول القرار أو الأمر السلطاني، فرمان السلطاني من سليم الثالث بعد وفاته، أصبح الناس يعتقدون أن تناول ذلك المقام هو شؤم، وربما فما ناس يقولوا اللي يتناوله يموت غريب، وناس يقولوا يكون كارثة وتشاؤم، هو جاي من باب التشاؤم، لكن ما جعلوش أن كل من يتناول التجويد لابد أن يتناول المقام، حيث مقام البياتي عندما نستمع أغلب المقرئين يبدأون بمقام البياتي وينتهون إليه في مدرسة الأزهر. عندنا في تونس ما فماش ارتباط، شيخ علي البراق يتناول أي مقام في الحجاز وفي الإمارات وفي الجزيرة العربية، ما فماش ارتباط بمقام معين، البلدان الأخرى كذلك. باش نستمع إلى هذا المقام من صوت من روائع الأصوات العربية في العشرينات، وهو الشيخ السيد الصفتي في وصلة من الموشحات وليالي.

روعة سي الشيخ صرتي، لاحظتوشي أن النطق نطقه بالعربية لا يستعمل فيه ما تعود عليه الإخوة المصريون، ينطق بالضاء ضاء والجيم جيم، لأنه من خريجي الأزهر ومتعلم لقواعد التجويد. في المقام البياتي بالنسبة لمصر بالخصوص، وكان الشرق العربي كله على المعزوفات التركية التي ألفها سواء محمد عثمان أو طاطيوس أفندي أو جميل بي إلى آخره. ففي العشرينات بدأت مجموعة فيها سامي شوى وعبد الحميد القضابي بالقانون، سامي شوى الكمانجاتي أمير الكمان كان يسميه، وإبراهيم العريان القانونجي، وأنتجوا سماعي. سماعي هي طريقة من الطرق في المعزوفات في تركيا، لكن أنتجوه وخالفوا الخانة الأخيرة اللي غيروا فيها الميزان ما غيروش، والخانة الثالثة اقتبسوها إلى حد كبير من سماعي، من سماعيات طاطيوس اللي هو سماعي حسين، قعد يسميوه سماعي عربي، حتى الأتراك يعزفوه ويقولوا سماعي عربي.

التسليم منه للفكرة. ثم إبراهيم العريان تناول في تلحين المعزوفات سماعي ثاني، وهذا السماعي تشهر في كل البلاد العربية تقريبا، بحيث يعزف في كل مكان وتفتح به الحفلات، وتسمى سماعي بياتي لإبراهيم العريان. نستمع إلى هذا السماعي الذي لابد أن أغلب المستمعين تعرفوا عليه.

كان هذا سماعي بياتي من تأليف إبراهيم العريان، واستمعنا في هذه الحصة إلى أداء موشحين من صوت الشيخ الصفدي. بالنسبة لتونس، موقعها الجغرافي خلاها تتمكن من المدرستين، المدرسة التونسية الأندلسية أو المغاربية والمدرسة الشرقية، والمدرسة الشرقية برز فيها جهابذة من الفنانين، فاقوا الكثير من المطربين أو من الفنانين في الشرق، ومن هؤلاء هو الأستاذ الكبير المرحوم محمد العقربي. محمد العقربي أدى الموشحات والأدوار مع تمكنه من التونسي. نستمع إليه في هذا الليالي، ويرافقه بالقانون عازف كان مشهورا في الأربعينات والخمسينات، هو يوسف سلامة. نستمع إليهم.

تعود المصريون تناول الموال، والموال عندهم باللغة الدارجة الليالي، يقولوا ليالي وموال. لكن بالنسبة لتونس وبالنسبة للشام يتناولوا بعض أبيات بالعربية الفصحى مثل ما استمعنا إليه من الأستاذ محمد العقربي. فإن شاء الله في الحصة القادمة نتناول مقام البياتي مع أصوات أخرى ومع روائع أخرى.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3/4 أوت الموعد بيش يكون مع الفنان اللبناني غسان.

0: غسان يمين هو فنان لبناني جمع بين الغناء التأليف الموسيقي والعزف على البيانو. المرة هذه في عرضه مني إلى أزنافور، غسان يمين باش يعاود يحيي واحد من أكبر رموز الأغنية الفرنسية والعالمية، شارل أزنافور. لكني ماهيش باش تكون مجرد إعادة لغني، أما باش تكون قراءة جديدة تحترم روح الأعمال الأصلية وتقدمها برؤية موسيقية معاصرة، وهذا الكل بمرافقة الأوركسترا الأوروبية. غسان يمين نجح باش يبني مسيرة تجمع بين الإبداع والبحث الموسيقي، وفي كل مرة كان حارس كونه يجمع بين التراث والتجديد. نهار 3/4 في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنان اللبناني غسان يمين. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 مساء هنا في تونس. صدور أمر في الرائد الرسمي مؤخرا يحدد شروط وإجراءات إدماج الأطفال ذوي طيف التوحد داخل رياض الأطفال. أكثر تفاصيل تقدمها المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيب.
4: البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزم تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة الطفل، منح منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير، المنحة فيها 200 دينار، 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
3: مع اقتراب موسم جني القوارص، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في بني خلاد بشير عون الله يتوقع تراجعا كبيرا في الانتاج نتيجة عدة عوامل، أهمها تأخر انطلاق موسم الري لحدود شهر جوان والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضخ والبنية التحتية، ما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية.
5: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار بتاع الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، عريض الأشجار اللي تم منعها قلعها وإتلافها، كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلادة وفي مزب وزلف. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري، جل الفلاحين تقريبهم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت الجيل شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه، وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهذه محطة ضخ الكهرباء اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعطاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
3: تواصل عملية تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين الجدد في البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية 2/3 الجاري على الساعة 12 ظهرا وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر في حسابه على منصة تروث سوشيال صورة لمقاتلة F-22 رابتور دون أن يرفقها بتعليق. ويأتي منشور ترامب في ظل حالة تأهب وترقب تشهدها المنطقة على وقع تصعيد أمريكي مرتقب ضد إيران قد يشهد مشاركة إسرائيلية في قصف محطات الطاقة والبنية الحيوية الإيرانية. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في كيان الاحتلال أن ترامب بات أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران، وأن التوتر مع إيران بلغ ذروته والأوضاع على شفا الانفجار. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى تحسبا لشن هجوم أمريكي على إيران. في الأثناء دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة والموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والحيطة والاستعداد لإمكانية إلغاء الرحلات، إضافة إلى النظر في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة إذا حدث تصعيد. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fm.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: عسلامة، مرحبا بكم في برنامج ليالي تونس، برنامج يأمن لكم تغطية لفعاليات المهرجانات والسهرات. أيوة

0: ليالي تونس.
1: سامي يوسف المغني والملحن والمؤلف الموسيقي، نتعرف عليه بقلم انتصار المانع.
2: أهلا وسهلا.
3: سامي يوسف المنشد والملحن والمنتج والموسيقي ومؤلف الأغاني البريطاني من أصل أذربيجاني، هو زاد ناشط في العمل الإنساني ويعزف على عدة آلات موسيقية. شهرته العالمية بدأت بأول ألبوم غنائي ليه عام 2003 وكان بعنوان المعلم، باع منه أكثر من 10 ملايين نسخة. ثم جاء ألبوم أمتي وتجاوزت المبيعات 4 مليون نسخة في العالم. الروحانية هو الاسم اللي أطلقه سامي يوسف على أسلوب الموسيقي اللي يمزج عناصر من التراث الإسلامي والغربي والشرقي بالموسيقى والفلسفة، وتم تعيينه عام 2014 سفير عالمي للأمم المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي. هو حامل لرسالة فنية تقوم على الموسيقى التقليدية والروحية ومعالجة القضايا الاجتماعية ونبذ التشدد وتوظيف الفن لتعزيز التسامح. سامي يوسف تعلم الموسيقى في عدة مؤسسات مع مؤلفين وموسيقيين محترفين، خاصة من الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن، فجمع في أعماله الموسيقى الأندلسية والفنون التراثية الفارسية والتركية والأذربيجانية إلى جانب الفلامينكو والتراتيل المسيحية. سامي يوسف سبق وزار تونس عام 2012 وينقدم حفل فني في القاعة المغطاة برادس، ويرجع في صيف 2026 باش يوقف على الركح الأثري بقرطاج ويحيي حفل في إطار الدورة 60 المهرجان قرطاج الدولي.
2: أهلا وسهلا.

0: ليالي تونس. عبير بوليلة تحاور الفنانة المغربية وداد مجمع من أوائل من قدمت موسيقى الراب في المغرب. أطلقت مع الموسيقي التونسي خليل إيبي مشروع عيتا منامور اللي عاود أحياء فن العيتا المغربي في قالب إلكتروني معاصر مع الحفاظ على روحه التراثية.
1: وجه لوجه.
2: وداد نهنيوك على الحفلة. الحفلة كانت كيما أنت يظهر لي خططت، كان احتفال بالعيطة.
3: تماما، ما كان خططش، لأن ما يمكنش الواحد يكون عنده واحد الفكرة مسبقة على كيفاش غادي يكون رد فعل الجمهور ولا الطاقة اللي غادي تكون، ولكن كان عندنا واحد واحد النسبة كنا واثقين بأن غادي يقدر يكون تفاعل. واليوم احتفلنا بالعيطة في مسرح حمامات، في مهرجان حمامات.
2: العيطة هي أصلها مقاومة، أصلها صوت المرأة كذلك، وأنت كنت اليوم حاضرة في ثنائيات مع الآلات التقليدية لآلة العيطة اللي هي اللوتار والكمان، وضفتوا عليهم تشيلو، ونلقاهم بعد الموسيقى اللي أضافها أكيد خليل. هو نوعا ما كذلك تكريم للعيطة التقليدية بدون مس من الهوية.
3: هو اصلا احنا ما حاولناش المساس بالهويه ديال العيطه في المشروع ديال خليل وانا في الديو، ولكن اننا فاش استدعينا امين ورشيد معنا كان ضروري انهم يوريو يشاركوا كيفاش كتغنى العيطه بطريقه تقليديه، ويثبتوا امام الجمهور بان المزج ما بين الموسيقى الالكترونيه وما بين الطريقه التقليديه الاداء ديال العيطه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وهذاك الشيء اللي حاولنا نديروا بعض الفقرات اللي فيها غير الصوت والالات الكمان والوتار، ومن بعد عاد خليل كيجي كيحط الموسيقى الالكترونيه باش فوالا نثبتوا بان ما كاينش ان هذه المساله هذه كتبان عاديه ماشي صعيبه.
2: حكيتوا على أنكم تعلمتوا العيطة من عند الأسماء الكبيرة التقليدية، أمين والعازف اللي معاه هما اللي كانوا علموكم العيطة؟
3: هما كانوا أول شخصين نتلاقينا معهم، مشيت أنا وخليل الأسفي كأننا معيط لينا شي حد، مكلمنا شي حد، مشينا ركبنا في واحد السيارة أنا وخليل في كهرباء مشينا أنا وخليل في سيارة، وصلنا الأسفي دخلنا الأول استوديو لقينا رشيد وأمين. ومن ذاك النهار وحنا كنتعلموا معهم، لأن ما بخلوش علينا علمونا كل شيء. إلا عندي شي سؤال كان إلا ما عندهمش الجواب كيمشيو يسألوا أشخاص اللي عندهم دراية أكثر، لأن كما قلت المسألة لفت بأن العيطة فن شفهي كيتوارث شفويا، كاين كثير من الكلمات ومن المعاني اللي ما عارفينهمش، وهذه القضية كتخلي واحد الميستير زوين.
2: الليلة فاجأتنا بتكريم أميمة الخليل، العائد أو القصيدة اللي لحنها مرسيل خليفة، علاش الاختيار؟ شنو الرسالة؟
3: هو لأن دابا بقيتش كاع حاسبة شحال من عام شحال من سنة والشعب الفلسطيني والغزاوي خاصة كيعاني من إبادة، وكاين واحد الصمت رهيب اللي كيخلينا نطرحوا على راسنا كثير من الأسئلة. يعني أن احنا كشعوب كنظن ما عندناش قيمة، وهاد الشهور الأخيرة هذه ما بقيناش كنسمعوا بتاتا على شنو واقع في غزة وشنو واقع في فلسطين. دونك كان بالنسبة لنا غير محاولة بأننا نخليوهم ديما مذكورين.
2: شكرا.
1: وجه لوجه.
0: عبير بوليلة تحاور الموسيقي التونسي خليل الهنتاتي المعروف فنيا باسم إيبي، واللي هو مؤلف موسيقي تونسي ومنتج وعازف متعدد الآلات، ويعد من أبرز الأسماء في الموسيقى البديلة والإلكترونية في تونس وشمال إفريقيا. اشتهر بإعادة قراءة الموسيقى التراثية التونسية والمغاربية في قوالب إلكترونية معاصرة تجمع بين الأصالة والتجريب.
1: وجه لوجه.
4: تعرفنا على وداد في 2015، هو فما كان عندهم مشروع اخر اسمه نردستان، دونك كانوا يلوجوا على نوتخ ميوزيسيان باش يدخلوا معاهم، وتعرفنا على بعضنا داير من طريق صديق اون كومان اللي هو سي عماد عليبي. كانوا دونك الفريق نردستان اللي كان فيه وداد ووليد يلوجوا على نوتخ ميوزيسيان، ودونك تعرفنا على بعضنا وبديت نلعب معاهم في نردستان بوندون 5 سنين درنا برشا. وكيوفي المشروع في 2019-2020 ويداد بدأت تحكي لي وقتها بشوي بشوي تقول لي راني فما نهار نحب نختم مشروع على العيطة. دونك كيما كان تحكي كي جات الشيء الكوفيد لقينا الوقت باش نخدموا على المشروع. دونك نعرفوا بعضنا عنها اكثر من 10 سنين توا
2: تقريبا توا 4 سنين العيطة منامور. اللي شفناه على الركع هو النجم نقولوا المشروع بدا يقف على ساقيه كمل ولا مازال قادر على انه يزيد يتطور اكثر؟
4: احنا ديما نحاولوا نطوروا. بالنسبه ليا باش واحد يجم يكون يعطي كونسير به لازم يكون هو فرحان شرسين وما يقلقش. دونك احنا عندنا سيت لوجيك اللي كلكو سوا من اول نهار كل فتره نحاولوا نبدلوا نعاودوا نوزعوا باش نجموا بيدنا احنا نبداو في ان جونغ دو تشالنج ونبداو عايشينهم الاغنيات ما توليش شويه اوتوماتيزم. دونك فرحنا برشا هذا من اول نهار عملنا وكما قلت تعلمنا العيطه من عند رشيد وامين قلنا باش يجي نهار ولازمنا نجيبوهم معانا. دونك كبر المشروع ولينا نجمو يعني نجيبو معانا اكثر عباد اتسيترا اون با ايزيتي وجيو معانا وعملنا اون تورني في شهر جويليا. في
2: تعودنا خليل كي نشوفو زوز جنسيات تونسي وبلاد اخرى ارتيست يكون فما مزيج لهنا حافظتوا على العيطة، أما هل فما زيادة نعرف أنك تخدم على زيادة الموسيقى التقليدية والتراثية التونسية، فما شوية تونسي ولا حاولت أنك تحافظ على الخصوصية من غير حتى ما يكون ثم تأثير؟
4: هو أنا نحاول نحترم خاطر مي جو بونس اللي من غير ما نشعر فما شوية في هو ساعات هكا في لي ريتم اتسيترا تقول لي يا احنا ملعبوهش اكزاكتومون دو لا ميم مانيير فما في يعني سي دي سوبتيليتي صغار اللي يخليو فورسيمون في اللعب فما حاجات مش اكزاكتومون واللي بتاتر هو اللي يخلي شوية التغييرات والتوزيع يتبدل. مي أنا نحاول نقرب لو ماكسيموم للعيطة وجو بونس ابري اورجانيك وناتوريلمان فما حاجات تصير اللي تخليني كمام الانفلونس متاعي تقعد للموسيقى.
2: حفلة الليلة هي حفلة تقريبا مع الجمهور التونسي لأول مرة في مهرجان كبير كما مهرجان الحمامات. انت كتونسي موسيقي كيفاش كان اللقاء مع الجمهور التونسي وهل تقبل الجمهور التونسي للعيطة كان مشابه لتقبل الجمهور المغربي وإلا مختلف؟
4: بون بيان سور مختلف خاطر في المغرب الأغنيات معروفة برشا يعني هما دونك فورسيمون والمشروع معروف اكثر في المغرب. دونك احنا عملنا اكثر من 25 دات في المغرب في تونس هذه ذولي الثانيه. مي اوني اشاك فوا سوربري خاطر كوميم يعني اون ا دي جون برشا عباد يتابعوا فينا في تونس وكما قالت وليدت فما برشا عباد في وراء المشروع هذا زاد توانسه. الكليب نتاعنا الى تي ريليزي في تونس برشا تسجيلات صاروا في تونس. دونك اون فيت ما وليدت ولات برسك تونسيه وانا شطري مغربي. دونك ولينا زوز يعني ما بين البلدان زوز.
2: وديت حكيت على انها فما كذلك غيره على الفن هذا انها تحطه في الموسيقى للعالم. انت كتونسي انا الموسيقى واحنا عندنا ثراء في الموسيقى انا الموسيقى التراثيه التونسيه اللي تسعى انك تحطها في موسيقى العالم وتقدمها كما العيطة.
4: انا بون في مشروع عيشوشه ماش كنشكون اللي حاضروا عليه مشروع عيشوشه هو ذاك حاولت نخدم على فما برشا موسيقات شبونس اللي متاع النورويست متاع الصالحي نسير جيب الموسيقى متاع جبل صمامة برشا عباد يعرفوها توت سي موسيق دايور دلا ترانزومانس يعني متاع التحر يعني هو اللي دايور كي ما انتريس بوكو. فما زاد الموسيقات الصوفية اللي تخلي اللي تشوف دايور الثنية اللي تعملوا مثلا نحن عنا في تونس يعني العساوة اللي هي جاية من المغرب على باز متطورت دون سيرتين مانية تري بارتيكولير في تونس يعني دايور سي تري ديفيرون مش نفسها. دونك اي ان فيت هذاك هو فينالمون الناس كي مانتيريس زاد باش واحد كي يحب يتعلم حاجة ويفهمها من الاول ساعات يلقاها اللي هي تحركت وحدها قبل ما احنا نجيو يعني. وزاد لا نوسيون راهو احنا ديما نخمو بالتفكير الحديثي نتاع من قبل راهو ما كانش عندهم التفكير يعني. انا نتذكر مثلا كي صورت الفيلم عيشوشة وخدمت على ولاد سيدي عبيد. ولاد سيدي عبيد هما من في الجهة اللي قريبة للجزائر أما هم يقولوا يعني بالنسبة ليهم الحدود اللي مع الجزائر ما عندهمش معنى خاطر القبيلة نتاعهم كانتش توقف في الحدود كانت دونك عندهم شطر نتاعهم في الجزائر شطر نتاعهم في تونس وهذايا في بارتو جيكو يعني لا لوجيك ماهيش ما كانتش كيما الموسيقى الأندلسية كانت يعني تو لاسفير نور و دونك فوالا يعني جو بونس اللي هذه النوسيون تاع الحدود توا جاتنا ما كانتش موجودة والموسيقى تلغي الحدود.
1: وجه لوجه
0: نسمع مع بعضنا مقتطف من عرض عيتا منامور.
1: كواليس

غني أنا بك فرحان، غني أنا بك فرحان، غني أنا بك فرحان، غني أنا بك فرحان، غني.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: تخصص مداخيل الحفل لفائدة الأسوسياسيون تونيزيان pour la promotion des soins palliatifs. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. مع اقتراب موسم جني القوارص، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في ابن خلاد بشير عونر لا يتوقع تراجعا كبيرا في الانتاج نتيجة عدة عوامل، أهمها تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطة الضخمة تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية يحذر من تنمي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر صفحات وهمية تابعة لجهات غير قانونية تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين في الخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي وتدفعهم إلى تسريع الحجوزات. ودعا رئيس الغرفة الحرفاء إلى الحذر والانتباه مؤكدا أن هذه الظاهرة استفحلت أكثر هذه الصيفة. مدينة سوسة تحتضن من 26 إلى 23 من أوت الجاري فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي، وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث والديكور ولوازم العودة المدرسية والصناعات التقليدية وفضاء مخصصا للأطفال. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر في حسابه على منصة تروث سوشيال صورة لمقاتلة F-22 رابتور دون أن يرفقها بتعليق. ويأتي منشور ترامب في ظل حالة التأهب والترقب التي تشهدها المنطقة على وقع تصعيد أمريكي مرتقب ضد إيران قد يشهد مشاركة إسرائيلية في قصف محطات الطاقة والبنية الحيوية الإيرانية. هذا وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية رفع حالة التأهب في كافة الأجهزة الأمنية وسط تقديرات بأن هجوما عنيفا على إيران سيؤدي إلى دخول الكيان الصهيوني إلى المعركة. في الأثناء، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصالات منفصلة مع نظيره التركي ومع قائد الجيش الباكستاني من خطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة ومن أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدا جاهزية إيران للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها والرد بحزم على أي اعتداء. هذا ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة والموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والحيطة والاستعداد لإمكانية إلغاء الرحلات، إضافة إلى النظر في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة إذا حدث تصعيد. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم من جديد. الليلة السهرية مع كاظم الساهر اللي قدم حفل على ركح قرطاج الدولي سنة 2024 في الدورة 58.

0: لهفة وسمعت من صح ذهولي فجأة.
1: ما زلتم في الاستماع لحفل كاظم الساهر في مهرجان قرطاج الدولي 2024 الدورة 58.

ما أحلاكم، والله إلا ما أحلاكم. الله يحفظكم ويخليكم يا رب.

عشقي يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أما وفي حالة العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتاً.

0: شفتوا احنا الرجال شو المساكين.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. مع اقتراب موسم جني القوارص، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في ابن خلد بشير عون لا يتوقع تراجعا كبيرا في الانتاج نتيجة عدة عوامل أهمها تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضخ ما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات لحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر صفحات وهمية تابعة لجهات غير قانونية تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارة خلال الموسم السياحي وتدفعهم إلى تسريع الحجوزات. ودعا رئيس الغرفة الحرفاء إلى الحذر والانتباه مؤكدا أن هذه الظاهرة استفحلت أكثر خلال هذه الصيف. مدينة سوسة تحتضن من 26 إلى 23 من أوت الجاري فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي، وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث والديكور ولوازم العودة المدرسية والصناعات التقليدية وفضاء مخصصا للأطفال. في العالم، وزير المالية الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسليل سموتريتش يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منح الضوء الأخضر لإقامة 3 مستوطنات جديدة على الحدود الشمالية لقطاع غزة. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر في حسابه على منصة تروث سوشيال صورة لمقاتلة F-22 رابتر دون أن يرفقها بتعليق، ويأتي منشور ترامب في ظل حالة تأهب وترقب تشهدها المنطقة على وقع تصعيد أمريكي مرتقب ضد إيران قد يشهد مشاركة إسرائيلية في قصف محطات الطاقة والبنية الحيوية الإيرانية. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية رفع حالة التأهب في كافة الأجهزة الأمنية وسط تقديرات بأن هجوما عنيفا على إيران سيؤدي إلى دخول الكيان الصهيوني المعركة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم أن 10 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في طريقها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. في الأثناء، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي في اتصالات منفصلة مع نظيره التركي ومع قائد جيش الباكستاني من خطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة ومن أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدا جاهزية إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها والرد بحزم على أي اعتداء. ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة، والموجودين حاليا في الشرق الأوسط دعتهم إلى توخي الحذر والحيطة والاستعداد لإمكانية إلغاء الرحلات، إضافة إلى النظر في إمكانية المغادرة أو الاستعداد للمغادرة إذا حدث تصعيد. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شاك تشومري يقول إن ترامب يعرض أمن الأمريكيين للخطر بحربه ضد إيران التي خلفت إصابة مئات العسكريين ومقتل 18 جنديا حتى الآن وارتفاعا حادا في الأسعار، إضافة إلى هجمات إلكترونية تستهدف إمدادات المياه في الأراضي الأمريكية، داعيا الحزب الجمهوري إلى التصدي لما وصفه بالجنون والعمل مع الديمقراطيين لإنهاء هذه الحرب الخطيرة وغير الضرورية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس. مرحبا بكم في الاستماع لسهرة كاظم الساهر التي قدمت على ركح مهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 في إطار الدورة 58.

0: ليالي تونس.
1: يا قلب يا قلب إني مرهق، يا قلب إني مرهق في كأس ماء أغرق، وأنت مدمن الهوى في كل يوم تعشق. ببسمتين ننتهي، بنظرتين نسرق. كم مرة نعيشها، كم مرة سنعشق يا قلب إني مرهق. في العشق تاريخ لنا، حوادث سوابق. في العشق أنسى من أنا كأنني مراهق. فكل حب قصة فصولها توثق، وكل حسناء نرى تبكي لنا نصدق. من منا لا يعجبه هذا الجمال الخارق؟ من منا لا يسعده وجه صبوح مشرق؟ من منا لا يسكره ثغر لهيب يحرق؟ هنا الجمال، هنا الجمال فابتسم، هنا الجمال فابتسم. سبحان ربي يخلق. ألم أقل يا سادتي بالمكر لا نوفق؟ إن لم نصن عهودنا أبوابنا ستغلق. ضعنا وضيعنا الهوى، والكل في الأسى سوى. نبكي على ماض هوى وليلنا ممزق. نبكي ونشتكي لمن ومن بنا يصدق؟ لا أحد يسمعنا ولا علينا يشفق. يا قلب يا قلب إني مرهق.

أيا امرأة تمسك القلب بين يديها.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة منتصف النهار. بطلب من تونس اعتماد العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس بفيينا. الشروع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من يوم غد. وفي العالم هجوم أمريكي إسرائيلي وشيك على إيران يتوقع أن يكون الأعنف منذ بداية الحرب. إلى التفاصيل. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت 26 و2000 على الساعة 12 ظهرا وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أبوابها مفتوحة لكل الاستفسارات بخصوص التعليم العالي الخاص وأنها المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها. مدير التعليم العالي الخاص والمعدلات منير معالي.
4: ديما نحبوا نعلموا الطلبه اللي يلتحقوا خاصه بالنسبه للمؤسسات الخاصه للتعليم العالي هو الحرص كل الحرص على الوقوف على طبيعه المؤسسه اللي باش يلتحق بها الطالب والشهاده اللي يعزم على الالتحاق بها خاطر فما عندنا برشا اشهارات تحصل على شهادات اجنبيه على تعليم غير جامعي هو فما حتى اشكال للرجوع معنا للمصدر لوزاره التعليم العالي والى مصادر رسميه بخصوص معناها البلاغات هذه او اي استفسار أو تساءل راهي أبواب الوزارة مفتوحة.
3: حقق المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد التابع لجامعة منوبة إنجازين علميين جديدين تمثلا في إحراز مخبر البحث الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع المرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة منوبة لسنة 25 و2000 إلى جانب تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة بعنوان السنة ذاتها. بطلب تقدمت به جمعية قرى الأطفال أسواس وباسم الأعضاء الناطقين باللغة العربية وهم الأكثر من 15 عضوا وافق المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس بفيينا على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية. رئيس الجمعية محمد مقديش.
5: وافق المجلس الدولي في اجتماعه الأخير بالنمسا على طلب تونس باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية الفيدرالية الدولية تضم حوالي 134 بلد في العالم ومنتظر في شهر أكتوبر في الجلسة العامة القادمة الاعتماد الرسمي لهذه اللغة وهذا فخر لتونس وهذا نصر للغة العربية كاعتمادها ويؤكد على السمعة الطيبة لتونس ولإطارات الجمعية.
3: توجت شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية أمس وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. تشرع شركة النقل بتونس بداية من يوم الاثنين الثالث من أوت الجاري في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 15 و 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية. ويمتد الخط الجديد 511 على مسافة 14 كيلومترا ذهبا و 20 كيلومترا إيابا مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. مع اقتراب موسم جني القوارص بداية من شهر سبتمبر المقبل، توقع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد من ولاية نابر بشير عون الله تراجعا كبيرا في الانتاج نتيجة عدة عوامل، أهمها تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضخ ما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية.
6: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، عريض الأشجار اللي تم قلعها وإتلافها، كذلك المرض الخطير اللي ما قولوش حتى حل، قضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلاده وفي منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري وقت تجي المياه بشهر جوان يعتبر متأخر جدا، رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهذه محطة ضخ الكهرباء اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
3: تشهد

0: أما يوم الاثنين بداية أسبوع فما إمكانية نتاع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي يتواصل نهار الاثنين والثلاث والأربعة، ماهيش باش تكون ارتفاع كبير، أكثر بقليل من المعدلات العادية، ماهيش موجة حر.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في مستجدات أخبار العالم، تشهد منطقة الشرق الأوسط تأهبا على وقع تصعيد أمريكي مرتقب ضد إيران قد يشهد مشاركة إسرائيلية في قصف محطات الطاقة والبنية الحيوية الإيرانية. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية رفع حالة التأهب في كافة الأجهزة الأمنية وسط تقديرات بأن هجوما عنيفا على إيران سيكون بمشاركة إسرائيلية. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا أن 10 طائرات أمريكية للتزود بالوقود توجهت إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. في الأثناء حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالات منفصلة مع نظيره التركي ومع قائد جيش الباكستاني، حذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدا جاهزية إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها والرد بحزم على أي اعتداء. يأتي ذلك في وقت دعت فيه الخارجية الأمريكية مواطنيها خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة، ودعت الموجودين حاليا هناك إلى توخي الحذر والاستعداد لإمكانية إلغاء الرحلات والمغادرة. وفي ظل تنامي نذر التصعيد، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر إن ترامب يعرض أمن الأمريكيين للخطر، داعيا الحزب الجمهوري إلى التصدي لما وصفه بالجنون والعمل مع الديمقراطيين لإنهاء هذه الحرب الخطيرة وغير الضرورية. إلى غزة، أين استشهد أمس 8 فلسطينيين وجرح آخرون في غارات نفذها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. وقالت أمس وزارة الصحة في غزة في بيان إنها وثقت استشهاد 152 فلسطينيا في مختلف محافظات القطاع خلال شهر جويليا المنقضي، لتسجل بذلك أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عايد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة منتصف النهار. بطلب من تونس اعتماد العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس بفيينا. الشروع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من يوم غد الاثنين. وفي العالم، هجوم أمريكي إسرائيلي وشيك على إيران يتوقع أن يكون الأعنف منذ بداية الحرب. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، أسمعنا وفضفض وتكلم.
1: قول اللي تحسه.
2: هي مشكلة اجتماعية بين الدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

عسلامتكم، مرحبا بكم، شكرا جزيلا لكم على اختياركم موجتنا، موجات الإذاعة الوطنية. أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. نص الليل و 15 دقيقة نتواصل مع بعضنا في هذا اللقاء الليلي إلى حدود الثالثة صباحا. لقاء ترافقني فيه على مستوى الإخراج ألفة بشير، وترافقوني فيه أنتم أحلى وأرق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا جميعنا لنا في هدوء الليل حياة أخرى ومساحة هادئة يكشف فيها القلب ما يخفيه بالنهار. بعض الطرق لا ترى إلا تحت ضوء القمر، وبعض الحقائق لا تفهم إلا في سكون الليل، وربما ليس السكون من يكشف الحقيقة، بل إن الضجيج هو من كان يخفيها. أما الليل فيمنح الروح فرصة لترى بوضوح. 71-844 هو رقم التواصل معنا، وكما تعودتوا على صفحتنا السحكية، مرحبا بكل آرائكم وكل اقتراحاتكم الغنائية وكل مواضيع أيضا اللي تقترحوها على صفحة البرنامج. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على عازف القانون وقائد الفرقة المسيحية أحمد فؤاد حسن. وتنعرفوا يندرى الفرقة المسيحية كانت اسمها الفرقة المسيحية ولا كانت عندها تسمية أخرى. هذا إلى جانب كتاباتكم من توما، كتابات المستمعين، وإلى جانب المختارات الغنائية. واليوم اخترنا المطرب عوض الدوخي. سهرة الليلة فيها أيضا أحمد رامي، كنقول أحمد رامي نقول ذكرى ميلاد أحمد رامي 9 أوت 1892. برشا يقولوا أحمد رامي أجمل مكتب هاجرتك، وكتب بالحقيقة العديد من الأغاني نشوف أحلاها وأشبه حيرت قلبي معك. أيضا نحكي على نغم غنوه برشا مطربين ومطربات، وكيقول الأنغام بتاع كامل الشناوي وكتابات كامل الشناوي، الرجل اللي نعتبر أنه شعريا وكتاباته الشعرية جيدة جدا وتظلم الحقيقة بين الكتابات الأدبية والكتابات الشعرية، ونعرفهم بعض. هل هو حقا خليفة أحمد شوقي بعد رامي؟ ممكن 100% تقريبا من أبرز الشعراء اللي خليه الإرث متاعهم وكامل الشناوي بعد أحمد شوقي وأحمد رامي. نلقاه عبد الوهاب محمد أيضا عنده دور كبير برشا. موضوع النقاش اليوم هو الاستنزاف العاطفي، الاستنزاف العاطفي والاجتماعي، يعني كيفاش نفصل الطاقة متاعنا على مشاكل الناس الأخرى، على مشاكل العباد اللي معانا. يعني ساعات الإنسان يهز حاجة حمل ما يخصوش بالكل، في كل نهار يستيقظ يواجه مسؤولياته بطبيعته، يواجه أحلامه بطبيعته، يواجه مخاوفه بطبيعته، يواجه التحديات متاعه الخاصة به بطبيعته. الإنسان هذيك هي الحياة. لكن السؤال اللي حتى حد من أجل ما ينتبه له هو كم الأعباء هذه اللي تخصنا والكم الآخر ما يخصناش فعلا. معناها فما أشياء جينا من الآخرين دون أن نشعر. يعني تسمع صديقك يشتكي باستمرار، تلقى روحك حزين طوال اليوم، تابع أخبار شخص يمر بأزمة تشعر وكأنه الأزمة وليت متاعك أنت، ربما أيضا تعيش داخل أسرة أو بيئة فيها برشة توتر، وترجع لدارك محملا بطاقة سلبية خاصة في الأصدقاء ولا في العمل. يعني السلبية اللي ما تعرفش المصدر متاعها الحقيقي. 71-844-404 بدينا مع أنغام، فما النغم آخر لأنغام موشي توا الدنيا بنعشقها، لكن حبيت نمشي الغنية تعملت خصيصا السيد مكاوي، وكتبها حسين السيد بشكل كبير برشا، وغنيها السيد مكاوي بشكل حلو برشا، لكن كيف سمعناها بصوت أميرة فاخد زدنا حبينا الغنية هذه. على فكرة الليلة فهم برشا أنغام تونسية، برشا أغاني تونسية، يقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، نسمعوا أميرة فاخد ثم نعود.

0: بكم من جديد، نعود نذكركم بالتوقيت نص الليل و 34 دقيقة. كنا نسمع فيها مينا فاخت وحياتك يا حبيبي، نص كتبه حسين السيد والألحان لسيد مكاوي، وسمعنا البريز بصوت مينا فاخت. بعد باش نحكيه على كامل الشناوي، وباش نمروا نغم نعتبره من أجمل الأنغام اللي قدمها كامل الشناوي، ومن أجمل ما غنى محمد عبد الوهاب، رغم اللي هي من تلحينه لكن غنوها برشا، لكن بصوت محمد عبد الوهاب عندها رونق خاصة. وبعد نسمعها مع بعضنا، نعود ذكركم بموضوع الليلة اللي اخترتوه انتوما، والاستنزاف العاطفي والاجتماعي، كيفاش نفصلوا المشاكل متاعنا عن الآخرين. يعني وقت اللي الإنسان يولي يهز في حمل ما يخصوش بالكل، يعني احنا قلنا في البداية كل يوم الإنسان وقت اللي يقوم من النوم متاعه باش يواجه المسؤولية متاعه، باش يواجه أحلامه، المخاوف متاعه، تحدياته الخاصة. فما سؤال اللي ما ينتبهروش برشا هو الكم من هذه الأعباء اللي متخصناش. يعني فما حاجات متخصناش بالكل، قديش أشياء جينا من الآخرين دون أن نشعر. تسمع صديق يشتكي باستمرار، تلقى روحك حزين طوال اليوم، تابع أخبار شخص يمر بأزمة تحس بروحك وكأنه الأزمة وليت أزمتك. ربما نعيش داخل أسرة أو بيئة فيها توتر، ونرجع محملين بك الطاقة السلبية اللي ما نعرفوش المصدر متاعها الحقيقي. المشكلة مش في التعاطف، التعاطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن المشكلة تبدأ وقت اللي تتحول إلى إسفنجة تمتص ألم الجميع، مشاكل الجميع، حتى تفقد القدرة متاعك على التنفس النفسي. ناخذ معنا أولى المكالمات الهاتفية. هدى مرحبا بك.
1: ماشي طيب، شتحوالك لاباس؟
0: مرحبا بك كدل.
1: شكرا على ذوقك، وشكرا على انك حطيت لنا اغانيات المزيانه، وبصراحه يعطيك كل ما تتمنى.
0: باهي،
1: بالنسبه لموضوعك الليله موضوع حساس برشا، وموضوع يوجع، موضوع معناتها يمس بالاعماق. خاطر الاستنزاف هذايا العاطفي فيه احنا معناتها في حاجة ليه، يعني نحبوه وما نحبوش شيء. يعني نحب إنسان يحبني برشا ويعطف عليا ويعطيني كل حنان والعطف، لكن كي يبدأ مبالغ فيه يبدأ يقلق. أما تلتقني نبدأ نوج على
0: لهني ما فهمتك شيء. وقت اللي يبدأ مبالغ فيه، احنا قلنا هودي يعني الإنسان اللي يسمع مشاكل العبيد برشا ويهتم برشا وتولي مشاكل العبيد هي جزء من حياته وتنجم تأثر عليه.
1: اي صحيح، يعني ياسر نسمع مشاكل العباد ونحب نسمع مشاكل العباد وحاجات ما تخصنيش، نحب نهتم بها ونحل مشاكلهم ويوجعوني مشاكلهم ونتقلق، وبعد نرجع كالعادة نحب ندخل في كل غوط هذاك، على خاطر يجي نقول لك ألامهم هي ألامي، أوجاعهم هي أوجاعي، وإذا كان أنا ما نهتمش بهم معناتها أني ما عنديش إحساس، ومعناتها أني إنسانة معناتها ما عنديش شعور بالآخر. أني اليوم عشت موقف في صيف، اليوم عشت موقف صدقني بصراحة معناتها خلاني نتألم برشا، مش على خاطر حاجة، أما كيفاش نحكيها لك. يوم أني متعدية يا أخي معناتها بابا رجل كبير دخل فيا خاطر أني كفيفة يا اخي، هو يعني انا نحب نقولها لك يعني هيك دخل فيا، ما اني مريتوش فهمت. هو الضم فيه وين ما تصورش الشعورك اللي حسيته، بابا عمره تو في الثمانينات فهمت كيفاش، دمعتي شديته هيك وحملته وحسيت بك العاطفه الكبيره اكنها بيني وبينه، رغم انه قد يتعبت بتعبت يا بنيتي. قلت له علاش تقول هالكلمه، قد يتعبت من اني نقول راني تعبت، معناتها ما عادش نجم نتحمل فهمت كيفاش، معناتها شوفك الشعور هذاك اني هديته في نفسي، رغم انه موش ذنبي اني تخلقت كفيفة، ربي هيك خلقني ومانيش متعارة، بالعكس اني فرحانة فهمت الحمد لله، معناتها نحمد ربي ونشكره. اما اليوم كيف هكايا لي بابا رجل كبير هو بعيد قدامي في سيف، ما تصورش قديش حسيتها والله، صدقني نحكي لك كل عطف هذاك وكل استنزاف العاطفي اليوم اني حسيته فهمت كيفاش، هزيتك المشكلة هذيك في مخي وفي قلبي وفي كياني، ما نعرفش كيفاش وصلت هكا للبيت حطيته في فرش ودمعته ما كفتش. قلت له علاش تبكي؟ قال لي خايف عليك يا بنيتي. قلت له لا لا بيت ما تبداش هيك متشائم. معناتها ما نعرف شنو حسيت فك اللحظه هذيك، ما تصور شنو انا حسيت.
0: ربي يفضلك هودي، اقعد معايا اقعد معايا ما تعلقش هودي، اقعد معايا.
1: ايوه
0: اسمع، نسمع مع بعضنا مدام صفية رايها في الموضوع نتاع الليله. اقعد معايا ما تعلقش. صفية مرحبا بك،
2: مساء الخير سيد سيد والمستمعين الكل.
0: يا عيشك لله. خلينا نحطك في الإطار مدام صفية ومعنا هودي. يعني الموضوع باختصار شديد أنه الإنسان يولي هز حمل ما يخصوش بالكل. يعني وقت اللي قلنا في البداية، قلنا الإنسان كي يقوم النوم متاعه يا ربي العمل عليك، فما مسؤوليات، فما أحلام، فما مخاوف، فما تحديات خاصة بتبيعة. لكن السؤال اللي ممكن ما ننتبهولوش هو فما أعباء تخصنا فعلا وفما أعباء ما تخصناش، يعني من الآخرين جينا من غير ما نشعره. تسمع إنسان صديق معك يشكي باستمرار، تلقى روحك يعطيك كل إنرجي الخايبة نهار كامل، تتابع أخبار شخص يمر بأزمة تلقى روحك وكأنه الأزمة هذيك ولات أزمتك. ربما نعيش داخل أسرة أو بيئة مليئة بالتوتر، نرجعوا نلقاو روحنا محملين بك الطاقة السلبية اللي ما تعرفش المصدر نتاعها الحقيقي. المشكلة مش في التعاطف، قلنا التعاطف هو من أجمل الصفات الإنسانية، لكن المشكلة تبدأ وقت اللي تتحول أنت إلى إسفنجة تمتص ألام الجميع، مشاكل الجميع، تفقد القدرة نتاعك حتى على التنفس النفسي، تولي تعب. برشا أشخاص يعيشوا سنوات طويلة وهم يهزوا أوزان ماشي متاعهم، هما حمل موشي متاعهم هما، يخوضوا معارك ما اختاروهاش بالكل، يتألموا بسبب قرارات ما تاخدوهاش أصل، ومع مرور الوقت تحول الحالة متاعهم إلى استنزاف نفسي وعاطفي، خلي الإنسان يشعر بالتعب الدائم حتى وكان ما بذلش حتى مجهود جسدي.
2: صحيح سيف، الاستنزاف العاطفي أول ما يستنزف ساعي يستنزف الطاقة متاعك. وإذا كان استنزفت الطاقة متاعك معناها جسديا ونفسيا والكل مستنزف، معناها إنسان طاقتك في عوض تخصصها روحك وتخصصها المسؤولياتك تكون مقسمة على قداش من مشكلة وقداش من عبد. نرجع سيف، السبب الكبير هو التعاطف. التعاطف كما قلت أنت حاجة باهية، ما التكثير فيه، فما لومباتي الاكسير دومباتي. الاكسير دومباتي ايش معناها؟ معناها تعطي بدون حدود. والسبب الاصلي سيف راهو تلقاه في البيئه نتاعنا احنا، سورتو في البيئه نتاعنا احنا، تربينا على صاحبك تهزو، اللي ليك ما تخليهاش بيه، العائلة تسبقها عليك بفاصون، نتربيه على كل منتاليتي هذيك. نحشمو باش نقولو لا، نحشمو باش نقولو تعبنا، نحشمو تظهر لنا سقوطية كان باش نخليوها بعبد، ونبداو نهزو نهزو نهزو إلى أن معناش وين نهزو جملة. نوليو احنا الناس اللي مقابلينا كل واحد ماخذ حدوده وماخذ راحته، واحنا لا.
0: بيه معناها بيه لهنا عرفنا بايجاز بسيط مختزل، لكن اللي يسمع فينا يقول لك كيفاش نجم ونتعرفوا على كيفيه فصل الطاقه نتاعنا عن مشاكل الاخرين، كيفاش نحافظوا على انه القلب نتاعنا يكون رحيم من غير ما نستنزف روحنا، من غير ما حد ما يستنزفنا، كيفاش نعاونوا الناس اللي نحبوهم من غير ما نغرقوا معاهم فك الدوامه هذيك. علاش نتاثروا بمشاكل الناس الى هذا الحد؟ فما ناس تتاثر بمشاكل العباد بشكل مشكله الناس يقول يهز هو.
2: شوف سير، هو راهو يلزم يكون من الاول من الاول انت انسان وضع حدود ليك ولغيرك. شنو من الحدود؟ مش معنى ما تكلمش الناس ولا حاجة، تعرف تقول لا في الوقت اللي انت ما تنجمش فيه الحاجة. إذا كان العبد من الأول باش يتغشش منك والثاني والثالث، ساك إلى يبويست أناني هالإنسان، معنى حتى في حياتك ما يلزمكش. ولكن إنسان تفهم يقول لك برشا طلبت منه برشا، عزيزي بكني باش يقعد بجبك. لكن سيف، وقت اللي إنسان يطلب منك قضية وعملتها مرة وانت مجبر ولا متعب وعملتها، يلزم تبين له سيف. الكل تعد علينا باش طلب منا عبد قريب عزيز عمل علينا مزية قبل نمشيه، لكن مبينه يا سيف اللي احنا خلينا حاجات ورانا ما عملناهمش من أجله، تعبين وكمان من أجله. وتنجم تقول بتفدليك يا سيف إن شاء الله هذه أول مرة وآخر مرة، راو سكم سال حدود راو قد ما تعطي نحن يدي ونخو من عندك. والله لنقول لا، والناس الكل كيك يا سيف أقرب الناس ليك. راو أنا نشوف حتى مع أولادي مدام من معطاء مدام هم يطلبوا سيف نشغلي بشو كل رب شنو اليوم مانيش باهية. إذا كان مرة نقول أي ومرة نقول لا ومرة نقول ركفرت آخر مرة يلزم سيف، وتعرف ساعات العبد يكثر عليك حتى بمحبة
0: به
2: لكن هو مش فاطر
0: به. أنت كنت تسمع في هديش تحكي يعني تأثرت بوها، هي ما زلت معنا. أنا أقول الإنسان مدام صفية كائن اجتماعي بطبيعته، يعني إحنا مبرمجين على التواصل والتعاطف والشعور بالناس اللي معانا، هيك تخلقنا. لكن القدرة هي أنك تخلي الناس اللي معاك يحسوا بيك أيضا، يعني صحيح أنت تفهم مشاعر الآخرين تتحمل مشاعر الآخرين، لكن فما فرق معناها بين أنك تصنع فارق من وجود العبيد في حياتك وتصنع فارق روحك أيضا مع العبيد. يعني إنسان ينسى روحه في خضم كل شيء، ينسى نفسه، ينسى حياته. وقت اللي هات نمشي مثلا مثال بسيط، يعني الطبيب ما يمشي له شخص يسمع هكا ولا هو يتعاطف معه، لكن ما يهزش معه المرض متاعه ويروح به للدار. يعني
2: ولا
0: هكاك يعني إنسان كيفاش باش يوصل للشيء هذا؟ يعني إنسان برشا ناس يعملوا العكس، يخروا الإنسان من المشكلة متاعه وهما يتحملوها على كتافهم وكأنها ولات جزء من حياتهم. فما شكون يهز مشاكل العبيدة معاه، معناها كومبليت مو يهزها، يقولك مشكلة المشكلة هذه كم تاعي أنا، يروح يحكي للدار يقعد يدور في تقصح بالمشكلة هو بيده مش هززها بالكل.
2: نعم هذيك اللي حكينا عليه قبيلة لكسي دومباتي تعاطف، هذاك إنسان حساس ياسر. وماذا به الإنسان الحساس ياسر يبعد عن الناس اللي عندهم مشاكل. فما حاجة أخرى سيد، رو العباد ما تجيك للحساس اللي يحس بهم اللي يهز مشاكلهم، أما رو أتنسيون نهار اللي حتى يبدأ بالشيشكي ما يأمنوش يقول لك قوي ينجم يقولوا هالك الرماد تلي عاد انت تقد روحك، تلي عاد انت ما نخافوش عليك، ايش ليها الكل حكاية هذية. وبيشو قل لك حاجة اخرى سيد وما نعرف، فما برشة طبايع تتشابه من برشة ناس حلت وعرفت تتوقف، وفما برشة ناس ما عرفت تتوقف.
0: واضح. يعني خليني نوصل معك النقطة الأخيرة وبعد باش نرجع للهدية. يعني أختنا منيرة من الجزائر تقول سيف أنا نحس بذنب كبير برشة وقت اللي نرفض مساعدة إنسان جيني، نحس بذنب. معنى قلت معنى إنسان كيف يجيها ويطرح حل المشكلة متاعه وما تجيبش تعاونه تحس بذنب وتشعر بقلق وتشعر أنها مسؤولة على أنها إسعاد الآخرين، هي معناها لازم تعمله وتنزعج وقت اللي يعاني شخص قريب منها برشا من حاجة، معناها قلت لها مشكلة إذا كما تعاونش العبيد.
2: ثم سيد ثم حاجة في البسيكولوجي في علم النفس تتقال، وأنهم العباد هذوما تعرف إيش معناها، هي كان يطلب منها حد خدمة وما تعمل هذوش مثلا، أكل عبد ذاك تلقاه غرق في المشكلة متاعه، يمرضوا العباد فوقه، يمرضوا يقول له قلش علي أنا سبب هنا سيف يزم الحدي
0: دوله. إيش تقول الهدية تسمع فينا تاو؟
2: نقول لها نقص متعاطف برشا وخليه للأقرب أقرب سغطو، إذا كان بوك راجل كبير مثالش كيتكسر وتحن عليه برشا كثير من لازم، أما البرانين خلي دوزة
0: متعطاقة لك. واضح. شكرا لك مدام صفية، يعطيك الصحة. هدي مرة أخرى نرجع لك.
1: أني عندي حدود راهو للتعاطف مع الناس بصراحة، أما بالنسبة لعائلتي نعطيهم بدون مقابل. أما الناس في طيفة والمجتمع اللي كانت تحكي لك على اللي كنت لقلة بالجزائر هو بصراحة عندي حدود يعني بالتعاطف، يعني نسأل علاش وكيفاش ونحب نعرف العلة وبنت العلة في هذيك. بالحق اما باش تقول لي مع عائلتي نعطي بدون مقابل وك على الصفيه قالت لي هدى نقص خاطر بالحق يترقني حنينه وك علاش تعبه هك علاش يعني اليوم كريت بابا في الحاله هذيك صدقني للتو للحظه هذه زلت متاثره بالموقف اللي عشته اليوم والله وماذا بيا تعدي لي معناتها معناتها أعز الناس حبايبنا معناتها نحب نسمعها ولا ست الحبايب ولا هيك حاجة هيك
0: شكرا لك
1: ونشكرك برشا ولك مني كل الحب
0: شكرا ربي يبارك فيك عايشك ودي باش نمشيو شوية لكامل الشناوي بون أنا كي نحكي على كامل الشناوي مش باش نحكي على مسيرته ساهل برشا كليك على جوجل تلقى المسيره نتاع كامل الشناوي لكن نحكيو على الدائره نتاع المعارف الكبيره اللي ضمت صفوه المجتمع ضمت صفوه الفنانين اللي تهتفوا لغناء قصائد كامل الشناوي الشجيه اللي كلها تقريبا حزن والم وتصدرت كوكب الشرق وسيد الغناء العربي ام كلثوم القائمه بغنيه على باب مصر من الحان موسيقار محمد عبد الوهاب في لقائهم الثاني بعد رائعة انت عمري يعني غنى له موسيقى الأجيال الخطايا نشيد الحرية وغنى له أيضا عودة إلى قصيدة لا تكذب اللي باش نسمعوها شوية آخر يعني قبل أن تجدوا بها الجيتار نجات الصغيرة والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ العندليب أيضا غنى الكامل الشناوي زوز قصائد من أروع ما غنى لست قلبي اللي من ألحان موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب وحبيبها من ألحان محمد الموجي موسيقار الخلود فريد الأطرش تغنى بأعظم قصائد كامل الشناوي عطى يوم ومولدي ولا وعينيك لكن لهنا ممكن الحاجة اللي ما لقيت ليش تفسير الحقيقة هو قدرة محمد عبد الوهاب رغم اللي محمد عبد الوهاب تنازع الأغنية لنجات الصغيرة وتنازع الأغنية تشربها أكثر عبد الحليم حافظ كامل الشناوي وحقا خليفة أحمد شوقي بعد رامي ما خدش حقه من الشهرة يمكن الوفاة بتاعه هو صغير لكن شعره في منتهى العذوبة خليني نقول في نفس الوقت منتهى القوة والتعبير وعبد الوهاب أروع من غنى هذه القصيدة
3: لا لا لا لا تكذبوا إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء

تركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانا على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تسجل ارتفاعا ب 35% سنة 2025 مقارنة ب 2024، وتقرير الاستثمار العالمي للعام الحالي والصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يؤكد أيضا جاذبية الوجهة السياحية الاستثمارية التونسية. حوالي 9 مليار دينار تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال السنة الحالية وفق ما أفاد به رئيس منظمة العرافة سمير مجولة. مع اقتراب موسم جني القوارص، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بابن خلاد بشير عنلا يتوقع تراجعا كبيرا في الانتاج نتيجة عدة عوامل، أهمها تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضخ والبنية التحتية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية. شركة النقل بتونس تشرع بداية من غد الاثنين في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متسكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. في العالم، قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق سيطرة الاحتلال شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومصدر في مستشفى الشفاء يؤكد استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بغزة. بالتزامن مع استمرار الحديث في واشنطن عن تصعيد عسكري لا يزال قيد الدراسة ضد إيران وحديث إسرائيلي عن هجوم وشيك، حراك دبلوماسي مكثف في الساعات الأخيرة لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي ضد بلاده. ختام الموجز في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى